بسم الله الرحمن الرحيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. آل الشرقاوي وآل جبارة وجمعية أبناء بخعون الخيرية ينعون إليكم بمزيد من التسليم بقضاء الله وقدره وفاة فقيدهم الحج علي أحمد يوسف الشرقاوي، سائلين المولى عز وجل أن يغفر له ويسكنه فسيح جناته ونور اللهم نور قبره واجعله روضة من رياض الجنة. والده المرحوم أحمد يوسف الشرقاوي، أشقاؤه الحج سعود ويحيى وزكريا ومحمد وخالد وعبد الرحمن الشرقاوي، أصهرته المختار عمر محمد يوسف الشرقاوي ومحمد علي يوسف الشرقاوي. تقبل التعازي من الساعة 5 ولغاية الساعة 8 مساء للرجال في مركز جمعية أبناء بخعون الخيرية في أستراليا 60 هالون ستريت سيفتن، وللنساء على العنوان التالي: يونت 1 ستروك 181 أوبن رود أوبن. هذا وستتلى عن روحه الطاهرة آيات من الذكر الحكيم عقب صلاة العشاء للرجال والنساء هذا اليوم الأربعاء في مركز جمعية أبناء بخعون الخيرية على العنوان التالي: 60 هالون ستريت لكمبا. الدعون في أستراليا أشقاؤه الحج سعود وخالد الشرقاوي ابن أخيه أحمد يحيى الشرقاوي، أبناء أشقائه عماد وجهاد ومصطفى الشرقاوي ابن عمه الحج أحمد علي يوسف الشرقاوي وجمعية أبناء بخعون الخيرية. وإنا لله وإنا إليه راجعون.

0: إذاعة الصوت الإسلامي تقدم
1: بسم الله الرحمن الرحيم. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. صدق الله العظيم.

0: أخي المسلم، خوف العارفين من سوء الخاتمة وهم يعلمون أن سوء الخاتمة سببه أمور تتقدمه، منها الميل إلى البدع والاستغراق في المعاصي، ومنها النفاق.
1: وهل يخلو من هذه الأمور إلا من عصمه الله؟ والناس فيها منكبون وعليها يدورون. قال رجل لابن عمر رحمه الله:
2: يا ابن عمر، إنا ندخل على هؤلاء الأمراء فنصدقهم فيما يقولون، فإذا خرجنا تكلمنا فيهم.
3: كنا نعد هذا نفاقا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: وروي أنه سمع رجلا يذم الحجاج ويقع فيه، فقال له:
3: يا هذا، أرأيت لو كان الحجاج حاضرا أكنت تتكلم بما تكلمت به؟
4: لا، ما كنت تكلمت بما سمعت.
3: كنا نعد هذا نفاقا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: فمتى يخلو العبد عن شيء من هذا؟ وإن ظن أنه قد خلا منه فهو النفاق عينه، إذ قيل:
1: من أمن النفاق فهو منافق.
2: وقال أحدهم لبعض العارفين:
3: إني أخاف على نفسي النفاق.
4: لو كنت منافقا لما خفت النفاق.
0: فالعارف لا يزال بين الالتفات إلى السابقة والخاتمة خائفا منهما.
4: يقول صلى الله عليه وسلم:
5: العبد المؤمن بين مخافتين، بين أجل قد مضى لا يدري ما الله صانع فيه، وبين أجل قد بقي لا يدري ما الله قاض فيه. فوالذي نفسي بيده، ما بعد الموت من مستعتب، ولا بعد الدنيا من دار إلا الجنة أو النار.

0: فالعارفون وهم الأرسخ أقداما والأرفع نظاما نراهم يرتعدون خوفا ويذوبون تحسرا وألما. قال مالك بن دينار:
1: بينما أنا أطوف بالبيت إذ أنا بجويرية متعبدة متعلقة بأستار الكعبة وهي تقول:
2: يا رب، كم شهوة ذهبت لذاتها وبقيت تبعاتها. يا رب، أما كان لك أدب وعقوبة إلا النار؟
1: فلما رأيت ذلك وضعت يدي على رأسي صارخا أقول: ثكلت مالكا أمه.

0: أخي المسلم، وعلى ضرب المحبة والمعرفة والذكر نقتفي أثر القوم الذين ودعوا الراحة والنوم واتخذوا المجاهدة طريقا للمشاهدة، وفارقوا الخلائق التماسا للخالق، فبانت لهم الحقائق ودانت لهم الطرائق، وأشرقت بين جوانحهم شموس العرفان، وأظهرت فوق شفاههم نجوم البيان.
1: وصاحب الطريق اليوم ولي من الذاكرين وصفي من العارفين، حكى فقال:
2: رأيت في تيه بني إسرائيل رجلا قد أنحلته العبادة حتى صار كالشن البالي، فقلت له: ما الذي بلغ بك هذه الحالة؟ فنظر إلي متعجبا من سؤالي وقال:
3: يا هذا ثقل الأوزار وخوف النار والحياء من الملك الجبار.
2: ثم ولى وهو يقول:
3: لما ذكرت عذاب النار أزعجني ذاك التذكر عن أهلي وأوطاني، وصرت في القفر أرعى الوحش منفردا كما تراني على وجدي وأحزاني، وذا قليل لمثلي بعد جرأته، فما عصى الله عبد مثل عصيان.

إلهي إلهي، كيف أخيب وأحرم من الخير وأمنع من البر وأنت الحفي بي المعتني بأموري الرفيق بي في جميع أحوالي القائل: الله ولي الذين آمنوا.

غدا إن شاء الله مع الذاكرين، يكتبه ويخرجه أحمد أبو طالب.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: افرح يا من زرت البيت شاهدت الكعبة.
0: تحية لكم أينما كنتم. نسعد بلقائكم دائما ويتجدد هذا اللقاء في برنامجنا، برنامج متفرقات في الدين والحياة.

0: معكم وبرفقتكم بإذن الله من الآن وإلى ما قبل أذان الظهر،
1: محمد يا
0: حيث نترافق معكم في متفرقاتنا الصباحية، متفرقات في الدين والحياة.

ونبدأ على بركة الله برنامج هذا اليوم مع هذه الأجواء مع الأناشيد التي تصاحب البرنامج والتي أيضا تشعرنا بأجواء الحج. نحن طبعا في شهر ذي الحجة ومع هذه الأيام المباركة من أيام الله التي أقسم الله سبحانه وتعالى بها، أيام عظيمة وليال عظيمة أيضا، وبإذن الله بانتظار اليوم الموعود يوم عرفة نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا إياه.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم شرفنا بالدعوة إليك ما أحييتنا، وأخلصنا فيها ما أبقيتنا، وأعزنا بعزتك، وأيدنا بنصرك وتأييدك، واجعلنا عبادا لك سادة بين خلقك. اللهم اجعل كلمتنا من كلمتك، وكلمتك دائما هي العليا، واجعل أيدينا بين يديك، ويداك دائما مبسوطتان تنفق كيف تشاء.
1: على شمس الأمم ينظر للكعبة يا محلى.
0: اللهم إني أسألك يا الله، بلى والله أنت الله، لا إله إلا أنت، أتوسل بك إليك ولا أعز منك عليك، أن تجعل هذا اللقاء خالصا لوجهك الكريم. اللهم ما كان لك منه فتقبله منا، وما كان حظ النفس فوله عنا.
1: الكعبة شاعت بالطهر أنهار من غير ضفاف.
0: استبشروا خيرا وأحسنوا الظن بربكم، وأيقنوا أنه لابد لليل أن ينجلي، وتشرق شمس الحرية والنصر والتمكين في الأرض. ولا تنسوا بأننا لازلنا مقاطعين ومستمرين. ونسأل الله سبحانه وتعالى في هذه الأيام المباركة الفرج القريب والعاجل لأهلنا في غزة، ولأهلنا في لبنان، ولأهلنا في السودان، ولجميع المستضعفين في الأرض. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آل بيته وأصحابه أجمعين.

التكبير في عشر ذي الحجة ليس مجرد تبريكات باللسان، بل هو إعلان صريح بمركزية الوحي في حياتنا. عندما تهتف الله أكبر، فأنت تعلن أن الله أكبر من طغيان الواقع، وأكبر من همومك، وأكبر من كل عائق يحول بينك وبين النهوض.

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام أعظم عند الله سبحانه ولا أحب إليه العمل فيهن من هذه الأيام العشر، فأكثر فيهن من التهليل والتكبير والتحميد.

0: عن علي وابن مسعود رضي الله عنهما عن ابن أبي شيبة: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد.
1: لبيك ربي، لبيك ربي.
0: وعن ابن عباس رضي الله عنه وابن أبي شيبة وابن المنذر: الله أكبر كبيرة، الله أكبر كبيرة، الله أكبر وأجل، الله أكبر ولله الحمد.

وجاء عن ابن المنذر والطبراني عن ابن عمر رضي الله عنهما: الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. وجاء في سنن البيهقي عن سلمان رضي الله عنه: الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا. هذا ما صح من صيغ التكبير عن الصحابة رضي الله عنهم أجمعين.

0: اشغل قلبك بالتفكر في نعم الله عليك وعطاياه وآلائه. وقد كان الصالحون يتذاكرون نعم الله مذاكرة لعظم أثر هذا على القلب، فإن الذي يحاول ذلك سترى عيناه أن نعم الله أينما التفت تغمره، فلا يملك إلا أن ينطق لسانه بالحمد لله.
1: في المشاعر وتحضرني في الطواف المشاعر.
0: وهنا سيكون لحمده طعم مختلف أشد الاختلاف عمن يقولها بلسانه دون أن يشعر لبه بفيض الحب العذب. وإن زدت فقرنت ذاك بتذكر ذنوبك، فلا بد أن ينطق لسانك بأستغفر الله العظيم. كثيرون هم المستغفرون، لكن من ذاق طعم الاستغفار بعد تذكر الذنب وحرقته؟ اجلس لتذكر الذنوب كما تجلس للمهم من شأنك، فإن هذا من مهمات شأنك. ستذوق بعدها طعوم كلمات سيد الاستغفار متمايزة متغايرة تتداعى لكل جملة فيه، صور من المعاني الجليلة الرقيقة، ولن يجتمع هذان الوصفان في غير مقام أوبتك إلى مولاك. ستعرف بعدها معنى أن لك ربا تعصيه، ثم لا تجد غيره يزيل مرارة المعصية وذلها عن كاهلك. تعصيه ثم لا تجد غيره تفيء إليه، تعصيه وحين تفيء إليه تجد فيئا لا يشوبه مر الفيء إلى البشر، تجد مأوى. وما عرف طعم المأوى إلا المستغفر الذي سبق استغفاره تذكره لذنوبه، وما عرف طعم المأوى إلا الذي جلس وتأمل كيف كان ربه ينظر إليه حينها ويرخي عليه ستره. يا أيها المستغفرون، شتان بين هذا الاستغفار وذاك، وفي كل خير. تدبر كلام الله إليك، يا من تشتهي أن يكلمك فلان وفلان، مهما بلغوا من الشأن قل لنفسك إن ربي ملك الملوك له كلام يكلمني به أنا. قل لنفسك ليس هنا العجب، بل العجب أن الخلق مشغولون عني معرضون، وربي ملك الملوك يدعوني أن أكلمه ثم يثيبني على ذلك. ويحب مني ربي أن أخلص له فكري بترك استعراض كلام البشر في ذهني، لأتفرغ للاشتغال بكلامه تكرارا وفهما وتدبرا وطلبا لهداه وذكره وشفائه، هذا بالإضافة إلى أن قراءة القرآن ذكر، فتحظى بها بهذا الشرف، بشرف مواطأة القلب للسان في ذكر الرب العظيم سبحانه.

من عشر ذي الحجة. قال ابن عمر رضي الله عنهما: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما من أيام أعظم عند الله سبحانه ولا أحب إليه العمل فيهن من هذه الأيام العشر، فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد.

اعلم أخي المستمع أن ذكر الله عبادة دائمة ولها خصوصية وأجور مضاعفة في الأيام المعلومات، وهذه من نفحات رحمة الرحمن بالعباد، فاللهم لك الحمد. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا الله.

في هذه الأيام من شهر ذي الحجة، في هذه الأيام المعلومات، تذكر أخي المستمع بصدق التوجه أن يلتفت القلب بكليته إلى الله، أن يلتفت القلب بكليته إلى الله مغلقا الأبواب خلفه عن كل ما سواه. ليس السباق في هذه الأيام بكثرة الحركة والرقد البادئ على الجوارح بحسب، بل بعمق التوجه وصدق النية، ركعتان خفيفتان في جوف الليل بقلب حاضر وعين تدمع. قد تسبق عند الله 1000 ركعة والذهن شارد في تفاصيل الدنيا. فرغ قلبك لله ليملأ الله سبحانه وتعالى قلبك بالسكينة. اغرس اليوم في صلواتك التأني، أطل الركوع والسجود واستشعر كأنك تصلي صلاة مودع.

اللهم إنك تعلم أن ما عصيناك استخفافا بمقامك وعظمتك، ولكن سولت لنا نفوسنا الأمارة وغرتنا سترك الملقى علينا، غرنا هذا الستر الملقى علينا وطمعنا في واسع عفوك، وأنت أعلم بنا منا. اللهم اغفر لنا ما علمت، ولا تهتك ما سترت، واعف عنا ما أخطأنا فيه وإسرافنا في أمرنا يا الله.

0: بداية لا شك بأنه نقدم التعازي للذين ارتقوا شهداء في المسجد في أمريكا والمجزرة التي كانت هناك. سوف نتوقف مع هذه القصة أو هذا التقرير عن قصة حارس المسجد الذي منع مجزرة للأطفال بكاليفورنيا.
1: الرحمن في شغف والتلبية على أفواههم ترد.
0: كان يتمنى حسن الخاتمة قصة حارس المسجد الذي منع مجزرة للأطفال بكاليفورنيا.
1: أنت الواحد الأحد
2: لمن سكنوا فيها ومن وفدوا.
0: منذ إماطة اللثام عن تفاصيل الهجوم الذي تعرض له المركز الإسلامي في مدينة سان دييغو بولاية كاليفورنيا الأمريكية يوم أمس الأول، لم تتوقف الإشادات بالدور البطولي لحارس المسجد الذي فدى أطفال المدرسة الإسلامية من الرصاص بجسده. وكانت شرطة سان دييغو قد أعلنت مقتل 5 أشخاص في الهجوم الذي استهدف المركز الإسلامي بالمدينة، من بينهم المهاجمان اللذان وصفتهما بالمراهقين وحارس المركز الإسلامي. وتشير التقارير وبيان أصدرته الشرطة في وقت لاحق إلى أن الهجوم الذي وقع في الساعة 11:45 صباحا بالتوقيت المحلي، بينما كان الطلاب في وقت فسحتهم يلعبون في ساحة المدرسة الإسلامية التابعة للمسجد، كان يمكن أن يتسبب في مجزرة مروعة لولا تصدي الحارس أمين عبد الله للمهاجمين. فكيف تمكن أمين من منع المهاجمين من الوصول إلى أطفال المدرسة وكيف قتل؟ ماذا نعرف عن الحارس؟ وفق ما نشره أئمة عدة من بينهم الإمام عمر سليمان، فإن أمين عبد الله أمريكي اعتنق الإسلام وعمل حارسا للمسجد في سان دييغو لسنوات طويلة، ويشهد له بأنه شهد له إمام آخر يعني آخر كمان هو الشيخ عثمان بالاستقامة، قائلا إنه كان صديقا له منذ أكثر من 20 عاما وقد أدى معه العمرة في عام سابق. وتشير تقارير في الصحافة الأمريكية إلى أن أمين لاحظ المهاجمين قبل وصولهما إلى بوابة المركز الإسلامي، فوجه بإغلاق بوابات المركز وتصدى لهما حتى قتل. ووفق شهود عيان، فقد كان أطفال المدرسة الإسلامية يلعبون في ساحتها العامة عندما بدأ الهجوم، وخلال اشتباك أمين مع المهاجمين تمكن طاقم المدرسة من إدخال الطلاب إلى المباني للاحتماء بها والنجاة بحياتهم. يشير شهود عيان إلى أن حارس المسجد سقط قتيلا خارج المدخل الرئيسي للمركز الإسلامي مباشرة، ووجدت الشرطة جثته هناك عند وصولها. وعن تفاصيل إصابته تقول: جارة للمسجد تدعى فانيسا تشافيز، شاهدت لحظة إصابته بالرصاص من نافذة منزلها، هو أصيب برصاصتين على الأقل. وأكدت الشرطة أن تحركه وتصديه للمهاجمين أنقذا أرواح كثيرة من دون شك، ومنع حدوث مجزرة أوسع في المركز الإسلامي. كما قال الإمام عمر سليمان في تغريدة على منصة إكس: إن أمين قام بدور جوهري في منع المهاجمين من الوصول إلى أطفال المدرسة. وقد وصفه قائد شرطة سان دييغو سكوت وول بأنه بطل، مؤكدا أن أفعاله كانت بطولية، كما وصفته شخصيات وازنة من الجالية المسلمة في المدينة بالبطولة والشهامة، كما قوبل عمله بإشادة حارة من سكان الحي الشاهدين على الواقع، إذ صرحت جارة المركز بأن ما فعله يثبت أنه كان شجاعا للغاية. أطلق ناشطون حملة لجمع التبرعات لعائلة أمين وفاء له وامتنانا لعمله البطولي الذي حمى أطفال المدرسة والمركز الإسلامي. كما أعلن المركز الإسلامي في سان دييغو تأسيس صندوق رسمي لدعم عائلات ضحايا الهجوم الذي تعرض له المركز ومن ضمنهم عائلة أمين. وعبر وسائل التواصل الاجتماعي نشر عديد من متابعي صفحة أمين على فيسبوك آخر تدوين له، إذ تمنى فيها حسن الخاتمة وأن يلقى الله بلا ذنوب كما ولدته أمه، وهذا ما قاله بالترجمة: من نجاح؟ بالنسبة لكثير من الناس النجاح هو الاستقرار المالي والسمعة الطيبة والجمال، أما بالنسبة لي فوالله ثم والله إن النجاح هو العودة إلى الله خالقنا بنفس الروح النقية التي أعارني إياها عند الولادة، وأن تقول لي ملائكة الله تعالى: لا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة، آمين. رحمة الله عليه وعلى جميع من سقطوا معه من المسلمين.

الأعباء والحرب لم تمنع اللبنانيين من الحج. في ساحة انتظار مكتظة بالحجاج تختلط مشاعر البهجة بالرهبة على الوجوه، حقائب السفر مصطفة قرب الحافلات التي ستقلهم إلى مطار بيروت، فيما تتعالى همسات الدعاء بين العائلات ليبدو موسم الحج هذا العام رحلة مثقلة بالقلق في ظل الحرب المستمرة في لبنان وارتفاع تكاليف المعيشة والسفر. يقف الحاج شحادي فلاح إلى جانب حقيبته الصغيرة محاولا إخفاء قلقه خلف ابتسامة لا تفارق وجهه، وقال إنه يشعر بسعادة كبيرة لأنه سيؤدي هذه الفريضة بعدما انتظر هذه اللحظة طويلا، لكن فرحته تبقى منقوصة بسبب خوفه على أسرته التي تركها في لبنان وسط الظروف الأمنية المتوترة. ولا يغيب بعد الرحلة الروحي العميق بالنسبة لكثير من الحجاج ممن يرون في هذه الفريضة مساحة للسكينة وسط الفوضى التي يعيشها لبنان منذ أشهر. أولى رحلات الحجيج اللبنانيين انطلقت في 16 من شهر مايو أيار الحالي. سمر أيوب أكدت في مشاعرها أنها لا توصف، وصرحت بأن زيارة الأراضي المقدسة والصلاة في المسجد النبوي والروضة الشريفة تمثل بالنسبة لها رحلة العمر، رغم أنها سبق وأن أدت المناسك في سنوات سابقة، غير أن حج هذا العام يحمل لها معنى مختلفا إذ تؤديه نيابة عن ابنة خالتها الراحلة. وأكملت حديثها محاولة حبس دموعها: هذه السنة أؤدي الحج عنها رحمها الله، وأسأل الله أن يتقبل منها ويجعله في ميزان حسناتها. في زاوية أخرى من ساحة الانتظار تقف عائشة زيدان بين أفراد عائلتها تتابع تفاصيل السفر بلهفة واضحة، وأوضحت أنها انتظرت هذه اللحظة سنوات طويلة وأن فرحتها بالحج تتجاوز كل المخاوف المحيطة. ورغم القلق الأمني الذي يخيم على لبنان، ترى عائشة أن الخوف لم يعد يغير كثيرا في حياة الناس الذين اعتادوا التعايش مع التوتر اليومي، وقالت بهدوء: اللي كتب الله علينا سوف يحصل سواء هنا أو في أي مكان ثان. ويأتي موسم الحج هذا العام في وقت يواجه فيه اللبنانيون أوضاعا اقتصادية صعبة بعدما ارتفعت تكاليف السفر والإقامة بشكل كبير، ما جعل أداء هذه الفريضة حلما يؤجل للكثيرين. وبين غلاء الأسعار ومخاوف الحرب يحاول الحجاج التمسك بما تبقى من طمأنينة، حاملين دعواتهم وآمالهم إلى رحلة يرون فيها خلاصا روحيا من أعباء الواقع المثقل بالأزمات والصراعات. هواجس الحرب لا تغيب عن اللبنانيين حتى خلال أدائهم فريضة الحج. أنهى معظم الحجاج الإجراءات الصحية المطلوبة وفي مقدمتها لقاح السحايا، وجهزوا ثياب الإحرام والأمتعة استعدادا للسفر إلى البقاع المقدسة. وأشار الحاج بهاء البيلاني مدير حملة البيلاني للحج والعمرة إلى أن أولى الرحلات انطلقت يوم السبت 16 من مايو أيار الجاري، على أن تغادر آخر طائرة تقل الحجاج من لبنان يوم الخميس 21 من الشهر نفسه. وأضاف أن موسم الحج هذا العام يتأثر بشكل واضح بالأزمة الاقتصادية وارتفاع تكاليف السفر. ورغم الغلاء والضغوط المعيشية، أكد البيلاني أن كثيرين ما زالوا يتمسكون بأداء هذه الفريضة، معتبرا أن من عقد النية على الحج يتمسك بها مهما ارتفعت التكاليف، ولفت إلى أن بعض الحجاج مستعدون لتحمل أعباء مالية كبيرة وحتى التخلي عن كثير من أساسيات الحياة في سبيل الوصول إلى مكة المكرمة وأداء المناسك.
من جهته قال الشيخ علي اليوسف مدير حملة رواب القدس للحج والعمرة إن لبنان كغيره من دول المنطقة يعيش موسم حج استثنائيا هذا العام في ظل الحرب والتوترات الأمنية المتصاعدة مشيرا إلى أن هذه الظروف انعكست مباشرة على أعداد الحجاج وقدرتهم على السفر وأكد أن الحجاج في البلاد يواجهون تحديين أساسيين اقتصادي حيث ارتفعت كلفة الحج لتتراوح بين 5000 و 6000 دولار أمريكي وقد تزيد بحسب نوع الخدمات والحملات ما جعل أداء الفريضة أمرا صعبا وبالغ الصعوبة بالنسبة إلى كثيرين أيضا تحد أمني إذ يخيم القلق الأمني على الناس في ظل الخوف من اتساع الحرب أو إغلاق المطارات أو عدم الاطمئنان إلى أوضاع عائلاتهم خلال فترة الغياب يبقى الحج بالنسبة للبنانيين رحلة العمر رغم ارتفاع التكاليف وتداعيات الحرب وغلاء المعيشة وبحسب الشيخ اليوسف فإن عدد الحجاج اللبنانيين كان يبلغ في السنوات السابقة نحو 23 ألف فيما يعد خروج 6000 حاج هذا العام رقما مقبولا قياسيا بالواقع الحالي وهو ما يعكس حجم التراجع الكبير في أعداد الراغبين والقادرين على أداء المناسك كما تحدث عن تغيرات إدارية أثرت بدورها على الموسم موضحا أن تأشيرات المجاملات التي كانت معتمدة في السابق استبدلت بنظام الباقات المعتمد في السعودية ما فرض أعباء مالية إضافية على الحجاج إذ باتوا يدفعون مبالغ مرتفعة للباقات إلى جانب كلفة الحملات الأمر الذي أدى إلى تراجع هذا النوع من التأشيرات بشكل ملحوظ كما لفت إلى أن الطائفة الشيعية في لبنان تأثرت بشكل كبير نتيجة الدمار الواسع الذي طال عشرات قرى جنوب لبنان بفعل العدوان الإسرائيلي ما جعل ظروف الحج أكثر تعقيدا بالنسبة إلى كثير من العائلات المتضررة وتبلغ الحصة الرسمية للبنان وفقا له بنحو 7500 حاج موزعين بين 3000 من الطائفة الشيعية و 3000 من الطائفة السنية وقرابة 1500 حاج فلسطيني بدوره قال الحاج ماهر عويد مدير حملة رسالة الأقصى للحج والعمرة إن عدد الحجاج الفلسطينيين تراجع هذا العام من نحو 1500 إلى قرابة 800 فقط نتيجة الظروف الأمنية والأوضاع الاقتصادية الصعبة وبخصوص الطائفتين السنية والشيعية فأشار إلى وجود فائض كبير في الطلب إذ إن عدد من الذين سجلوا أسماءهم لم يتمكنوا من الحصول على تأشيرات للحج يعني بهالتقرير أعطينا لمحة عن رحلة الحج لهذا العام بالنسبة لمن نووا إليها من اللبنانيين والذين يعني في غالبيتهم توجهوا إلى الأراضي المقدسة مع الظروف الصعبة التي يعيشها لبنان واللبنانيين ولا شك بأنه الغالبية يحملون أيضا وهم متوجهون إلى ديار إلى بيت الله الحرام لكن في قلوبهم أيضا غصة وقلق على أهاليهم وكيف سوف يتركونهم لكن دائما الكل بيد الله سبحانه وتعالى وهو القادر على كل شيء

0: ولا زلنا في لبنان وأضحى بلا أضاحي كيف خنق الغلاء والعدوان أسواق اللحوم في لبنان.
1: وبدا له من كل قلب متاسع من زاره.
0: مع اقتراب عيد الأضحى تبدو أسواق اللحوم في لبنان مثقلة بأعباء الحرب والأزمة الاقتصادية، بعدما تحولت الأضاحي من طقس ديني واجتماعي معتاد إلى عبء مالي يفوق قدرة شرائح واسعة من اللبنانيين في ظل ارتفاع الأسعار وتراجع القدرة الشرائية بصورة حادة. الصحفي محمد الجنون رصد مشاهد الحركة في أسواق القصابين ومزارع الأغنام، حيث تتقاطع معاناة المواطنين مع تداعيات العدوان الإسرائيلي والأزمة المالية المستمرة منذ سنوات وسط مخاوف من موسم عيد باهت تغيب عنه الأضاحي لدى كثير من العائلات اللبنانية المسلمة.

في الأسواق اللبنانية يواصل القصابون عملهم رغم ارتفاع أسعار المواشي واللحوم، بينما ينعكس الغلاء مباشرة على حجم المبيعات وقدرة الناس على شراء احتياجاتهم، خصوصا مع تراجع الدخل وارتفاع تكاليف المعيشة بصورة متسارعة خلال الأشهر الماضية. يقول القصاب عبد القادر حمية إن البلاد تمر بأزمات صعبة للغاية، موضحا أن أسعار اللحوم والمواشي ارتفعت بشكل كبير ما انعكس على حركة البيع والشراء، رغم محاولات القصابين مراعاة الظروف المعيشية للناس والنازحين في مناطقهم. ويشير حمية إلى أن الطلب على الأضاحي كان أكثر نشاطا في السنوات الماضية، حيث كانت الحجوزات تبدأ قبل العيد بأسابيع، إلا أن الإقبال هذا العام تراجع بصورة واضحة بفعل الضغوط الاقتصادية وارتفاع الأسعار بشكل غير مسبوق. ولا يقتصر تأثير الأزمة على القصابين وحدهم، بل يمتد إلى المواطنين الذين باتوا يواجهون تقلبات يومية في أسعار المواد الغذائية وسط أجواء حرب وتدهور اقتصادي يضاعف من القلق والمعاناة الاجتماعية في مختلف المناطق اللبنانية. تقول المواطنة صبحي ركان إن الأسعار تتغير بشكل يومي، مؤكدة أن الأعياد تمر على اللبنانيين في أجواء قهر وحزن، بينما يبقى الفقراء والمحتاجون الفئة الأكثر تضررا من الغلاء وتدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في البلاد.

تضيف صبحي أن اللبنانيين باتوا يتفاجؤون يوميا بارتفاعات جديدة في الأسعار، معتبرة أن الحرب والأزمة الاقتصادية فرضتا واقعا قاسيا دفع كثيرين إلى الاكتفاء بالصبر وانتظار انفراج يخفف من الأعباء المتراكمة على حياتهم اليومية. بدورها تؤكد المواطنة أم سالم دمج أن الوضع الاقتصادي في لبنان أصبح غير محتمل، مشيرة إلى أن الغلاء طال مختلف المناطق والفئات الاجتماعية مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية وتراجع القدرة على تأمين الاحتياجات الأساسية للأسر اللبنانية. وفي ظل النزوح الواسع الناتج عن الحرب، يوضح القصاب محمد غازي رمضان أن حركة البيع لا تزال مستمرة نسبيا بسبب وجود نازحين في بعض المناطق رغم الضائقة الاقتصادية التي دفعت كثيرين إلى تقليص استهلاك اللحوم والإنفاق بشكل عام. ويشير رمضان إلى أن الطلب على الأضاحي ما زال قائما بدرجات متفاوتة، لكنه يتوقع ارتفاع أسعار الأغنام خلال فترة العيد نتيجة زيادة الطلب، لافتا إلى أن الحرب وتداعياتها قد تدفع الأسعار إلى مستويات أعلى خلال الفترة المقبلة.

وتأتي هذه التطورات بينما يواصل لبنان مواجهة أزمة مالية بدأت في عام 2019 أدت إلى انهيار قيمة الليرة اللبنانية وفقدانها معظم قدرتها الشرائية، الأمر الذي انعكس مباشرة على أسعار المواد الأساسية ومستوى معيشة المواطنين. ومن بين الفئات الأكثر تأثرا بالأزمة يبرز أصحاب المعاشات التقاعدية الذين تراجعت قدرتهم الشرائية بصورة كبيرة بعدما باتت رواتبهم عاجزة عن تغطية الاحتياجات الأساسية في ظل موجة الغلاء المستمرة والمتصاعدة في الأسواق اللبنانية. يقول المواطن باسم المعوش إنه لجأ إلى تربية الأغنام بعد التقاعد لتأمين مصدر دخل يساعده على مواجهة الظروف المعيشية، موضحا أن الأسعار المرتفعة باتت تدفع كثير من الزبائن إلى التراجع عن شراء الأضاحي هذا العام. ويضيف لمعوش أن سعر كيلو لحم الغنم وصل إلى نحو 7.25 دولار، وهو ما يجعل شراء الأضحية أمرا بالغ الصعوبة بالنسبة لكثير من العائلات، خصوصا مع تراجع الدخل وارتفاع مختلف تكاليف الحياة اليومية بصورة متواصلة. ويرى لمعوش أن نسبة الإقبال على الأضاحي هذا العام أقل من السنوات السابقة، موضحا أن كثيرا من المواطنين باتوا يعتبرون الأضحية عبئا ماليا لا يمكنهم تحمله في ظل أوضاع اقتصادية وصفها بأنها متعبة للغاية. وفي مقابل هذا الواقع تتصاعد المخاوف من أن يفقد عيد الأضحى جزءا من مظاهره الاجتماعية المعتادة في لبنان بعدما فرضت الحرب والأزمة الاقتصادية معادلات جديدة غيرت أولويات الناس ودفعتهم للتركيز على تأمين أساسيات الحياة.

ومن الحديث عن الأضاحي في لبنان إلى الأسواق الخاوية في غزة للعام الثالث، أسعار الأضاحي بغزة تتجاوز 5,000 دولار. 5,000 دولار يعني ما يعادل تقريبا يعني أقل من 8,000 دولار أسترالي بهالحدود، هيدا بشي بسيط يعني. تصوروا أضحية واحدة بيوصل ثمنها بالدولار الأسترالي إلى ما يقارب 8,000 دولار.

بين ركام المنازل وأطلال الحظائر المدمرة في شمال قطاع غزة، يطل عيد الأضحى المبارك هذا العام بوجه شاحب، حيث تحولت شعيرة الأضحية من طقس ديني واجتماعي إلى حلم بعيد المنال في ظل حرب الإبادة الإسرائيلية المستمرة. وفي في مشهد يختصر المأساة للعام الثالث تواليا، قفزت أسعار المواشي إلى مستويات فلكية غير مسبوقة وسط انعدام شبه كامل للمراعي الطبيعية وندرة الأعلاف ومنع الاستيراد الخارجي. ومنذ الحرب الأخيرة في أكتوبر تشرين الأول 2023 تمنع سلطات الاحتلال إدخال المواشي إلى غزة بشكل كامل، مما أدى إلى تدهور قطاع الثروة الحيوانية. وفي حظيرة متواضعة أقيمت مما استخرج من تحت الأنقاض، يقف المزارع والمختار أبو محمد الزرقة شاهدا على واقع مرير، حيث تجاوز سعر الأضحية الواحدة 5000 دولار أمريكي. يعود هذا الارتفاع الجنوني إلى إغلاق الاحتلال المحكم للمعابر ومنع دخول المواشي الحية، وفق حديث الزرقاء لمراسل قناة الجزيرة مباشر معاذ العمور، مما جعل سعر الكيلو الواحد من اللحم القائم يتراوح بين 80 و115 دولار. سعر الكيلو الواحد من اللحم في غزة من 80 إلى 115 دولار أمريكي، وهو ما يفوق قدرة الغالبية الساحقة من السكان الذين يعيشون بطالة كاملة. وكذلك لم تكن الحرب قاسية على البشر فحسب، بل طالت الثروة الحيوانية التي تعرضت لإبادة ممنهجة. ويروي أبو محمد الذي فقد منزله وأبنائه ومئتي رأس من الأغنام في القصف، كيف يصارع للحفاظ على ما تبقى من قطعان استجلبها من جنوب القطاع، وفي ظل تدمير المساحات الخضراء وانعدام الأعلاف يضطر المربون لإطعام المواشي من مواد الإغاثة المخصصة للبشر مثل العدس المجروش والحب، في مفارقة تعكس عمق المجاعة التي تضرب مناطق الشمال. وكذلك صار إيواء المواشي عبئا ثقيلا، إذ قد يكلف بناء حظيرة بسيطة من صفيح الزينكو المستعمل والخشب المتهالك 5000 دولار بسبب الندرة الحادة من مواد البناء. يقول مواطنون إن هذا التراجع الحاد في أعداد الأضاحي وغياب اللحوم الطازجة على مائدة الغزيين منذ أشهر ليس إلا وجها آخر لسياسة التجويع التي ينتهجها الاحتلال الإسرائيلي. ومع عجز المواطنين عن الشراء، تبقى الجمعيات الخيرية هي النافذة الوحيدة المتبقية لإحياء هذه الشعيرة وسط مطالبات دولية بفتح المعابر فورا لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من المنظومة الغذائية المنهارة في القطاع المحاصر. حقيقة مستمعينا اللي سمع يعني هذه القراءة لهذا المقال فيما يتعلق بموضوع الأضاحي بيشعر وبيفهم أهمية موضوع أنه إرسال الأضاحي إلى غزة، وأيضا تعليب الأضاحي لكي تصل إلى غزة. قديش مهم هذا العمل اليوم في ظل الوضع الاقتصادي الحالي اللي ما بيمكن العائلات من إنها تشتري أضحية. مين بده يشتري أضحية ب5000 دولار، ثمن سيارة؟ يعني الأسعار جنونية فلكية فعلا، بما تعنيه الكلمة من جنون كبير أصبح في هذه الأيام التي حلت على شعبنا أهلنا في فلسطين المحتلة وأهل غزة. من الصعب جدا الحصول على لحوم الأضاحي. من هون لما عم بحكي عننا كموجودين بأستراليا وإرسال الأضاحي، أيا كان يعني المؤسسات يلي عم ترسلوا من خلالها، أكيد في نفع كبير لأهلنا في غزة لعدم استطاعتهم
تذوق اللحوم، يعني مش موضوع بس الأضحية كأضحية. طبعا نحن يعني المضحي له الأجر والثواب في هذا الأمر، لكن اليوم كمان والله أعلم الأجر مضاعف، لأنك عم تدخل فرحتين، غير فرحة أنه الأضحية أنه وصلتهم، يعني فرحة أنه يذوق اللحم يلي أصبح لهم فترة طويلة لم يذوقوه. يمكن نحن دائما بنحكي عن هيئة الأعمال الخيرية، خاصة إنه هذه المؤسسة يعني فعلا لها أعوام طويلة ولها مكتب أساسي في غزة. هالشي هيدا بيمنحهم أكيد يعني تواصل أكبر مع الغزيين، لأنه هن من البيئة الغزية نفسها الذين يعني يعملون في هذه المكاتب ويعرفون المحيط الذي يعيشون فيه والحاجة الملحة لهذا الأمر. إضافة لأنه موضوع تعليب الأضحية يعني هذا كمان موضوع مهم في ظل الوضع الحالي، ما في كهرباء، ما في برادات، ما في أي وسائل لحفظ هذه اللحوم، فتأتي فكرة أنه تعليب اللحوم وتوصل لهم معلبة وفيها يعني قطع من اللحوم بيقدروا يستخدموها أي وقت إن كان بإدخالها يعني للأطباق اللي بيعدوها أو أكلة مباشرة من الكان، يعني من علبة المعلبات اللي موجودة فيها، أيا كان لا شك بأنه طريقة يعني فعالة ومبتكرة وفيها فائدة مضاعفة للظروف التي يعيشها أهلنا في غزة أو حتى في أماكن أخرى من العالم اللي بتوصلهم مثلا أضاحي معلبة، لأنه حسب الظروف التي يعيشون فيها والأماكن. أكيد إن شاء الله لكم الأجر والثواب بالعمل لمساعدة أهلنا في غزة. وأيضا يعني اليوم المعاناة كبيرة، اليوم سمعنا اللقاء اللي أجرى الأخ عصام والتحدث عن الحال والوضع اللي المأساة التي يعيشها أيضا أهلنا في السودان، كمان ما بننسى أهلنا في لبنان كما ذكرنا الآن بالتقرير، باليمن، بأماكن عدة من بقاع الأرض. ويمكن خلينا نكون يعني صريحين وواقعيين، كتار منا بيغلب عليهم العاطفة، يعني أحيانا كتير اللبناني أكيد لأنه إله أهل في لبنان كثر، وخاصة بأنه من خلال هيئة الأعمال تصل إلى العائلات يعني اللي أنتوا بتختاروها فعليا، فهالشي هيدا كمان بيخلي أنه غالبية اللبنانيين مثلا أنه يوصلوا أضاحيهم إلى لبنان، ومع ذلك كثير منهم أيضا يخصصون جزءا منها لأهلنا في غزة، لأنه بيعتبروه كمان ليس عمل خيري فقط ولكن واجب يعني ديني تجاه أهلنا في غزة المرابطين الصابرين. اليوم كمان تأتي المأساة الكبرى لأهلنا في السودان اللي عم بيعانوا الأمرين، فبيشعر المسلم يعني أنه في ألم شديد أحيانا بأنه كيف بده يلبي طلب كل هذه المعاناة اللي عم بي يعني عم يقدر أنه هو يساعد فيها. سبحان الله اليوم هم منشوف قديش دورنا نحن كمغتربين مهم بالنسبة لأهلنا المتواجدين في بلادنا الأصلية، يعني هم يعيشون المعاناة، نحن يمكن قدر الله سبحانه وتعالى أن نكون بعيدين عن هذه المعاناة ونعيش الحمد لله عيشة مرتاحة، لكن بنفس الوقت علينا واجب تجاه أهلنا، ويمكن رب العالمين سخرنا نكون يعني الناس لبعضها، وناس بتكافئ ناس وناس بتعطي لناس. أنت هنا في المجتمع الاغترابي تعمل والله سبحانه وتعالى منعم عليك، فيفيض عليك من هذه النعم ويزيدك منها عندما أيضا أنت تقدم للآخرين منها من خلال الصدقات والأعمال الحسنة اللي بتقوم فيها. فأكيد يعني في كتير من العائلات اللي بتضحي بأكثر من أضحية، بإمكانها أن توزع هذه الأضاحي، يعني مثلا واحدة مثلا تقول للبنان، واحدة للسودان، واحدة لغزة، واحدة لسوريا، واحدة لليمن، يعني كل يعلم بالحال والأحوال والواقع اللي نحن عايشين فيه. الله المستعان سبحانه وتعالى.

أحبائنا، إلى هنا نأتي لختام برنامجنا لهذا النهار، على أمل اللقاء بكم غدا إن شاء الله تعالى إذا كان في العمر بقية. أترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إخوة الإسلام والإيمان، من الآن وحتى يحين موعدكم مع أذان صلاة الظهر، نبقى مع ما تيسر من أي ذكر الحكيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: You are now listening to the Voice of Islam. It is now time for Adhan al-Dhuhr.
1: إخوة العقيدة والإيمان، حان الآن موعد أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها. من استوديوهات إذاعة الصوت الإسلامي في لاكيمبا يرفع الأذان.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم.

أنت الخلاق العظيم، وأنت السميع العليم، وأنت الغفور الرحيم، وإنك على كل شيء قدير. فاغفر لي ذنبي وارحمني، واسترني ولا تفضحني، وسلمني ولا تسلمني، واهدني ولا تضلني، واجبرني ولا تكسرني، وأدخلني الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أذنت لي في دعائك ومسألتك، فاسمع يا سميع وأجب يا رحيم، فإنه لا يجيب العباد إلا أنت يا رب العالمين. يا رب، كم من كربة فرجتها، وكم من هموم كشفتها، وعثرة قد أقلتها، ورحمة قد نشرتها، وحلقة بلاء قد فككتها، وكم من ذنب غفرته، وكم من جاهل هديته. فاهدني واغفر لي وسامحني، واكشف اللهم عن همي، وفرج كربي، وظللني بظلك يوم لا ظل إلا ظلك. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا شر ما قضيت، فإنك سبحانك تقضي ولا يقضى عليك، وإنه لا يذل من واليت، ولا يعز من عاديت. تباركت ربنا وتعاليت، فلك الحمد على ما قضيت، ولك الشكر على ما أنعمت به وأوليت. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وارزقنا لذة النظر إلى وجهك الكريم، ولا تبخل علينا برحمتك يا

قد يعجز اللسان عن شرح الحال وما يجول في النفس، وأنت العالم بأسرار القلوب المدرك لكل الأمور، فاغفر اللهم لي ذنبي بحق ما يدور بداخلي، وسامحني وعافني واهدني سبل السلام يا الله. اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك. اللهم اجعلني صبورا واجعلني شكورا، واجعلني في عيني صغيرا وفي أعين الناس كبيرا يا رب العالمين.

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام أعظم عند الله سبحانه ولا أحب إليه العمل فيهن من هذه الأيام العشر، فأكثر فيهن من التهليل والتكبير والتحميد.

قال ابن رجب: وأما استحباب الإكثار من الذكر فيها فقد دل عليه قول الله عز وجل: ويذكر اسم الله في أيام معلومات. فإن الأيام المعلومات هي أيام العشر عند جمهور العلماء. وروى نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يكبر في جميع أيام العشر على فراشه ومشاهده.

قال البخاري: كان ابن عمر وأبو هريرة يخرجان إلى السوق في أيام العشر فيكبران ويكبر الناس بتكبيرهما. وروى إسحاق رحمه الله عن فقهاء التابعين رحمهم الله أنهم كانوا يقولون في أيام العشر: الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. ويستحب رفع الصوت بالتكبير في الأسواق والدور والطرق والمساجد.

0: اكثروا من ذكر الله تعالى
1: صلى الله عليه وآله وسلم،
0: اكثروا من الصلاة على الحبيب المصطفى
1: صلى الله عليه وآله وسلم، صلى الله عليه وآله وسلم،
0: اكثروا من محبة الله ورسوله ودائما برفقة إذاعة الصوت الإسلامي.

0: إخوتنا في الإيمان،
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الأعمال عند الله تعالى إيمان لا شك فيه، وغزو لا غلو فيه، وحج مبرور. قال أبو هريرة: حجة مبرورة تكفر خطايا سنة. رواه ابن حبان. عن ماعز وهو صحابي لم ينسب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل: أي الأعمال أفضل؟ قال: إيمان بالله وحده، ثم حجة مبرورة تفضل سائر الأعمال كما بين مطلع الشمس إلى مغربها. رواه أحمد. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة، وليس للحجة المبرورة ثواب إلا الجنة. رواه الترمذي. عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. قيل: وما بره؟ قال: إطعام الطعام وطيب الكلام. رواه أحمد والطبراني. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما يرفع إبل الحاج رجلا ولا يضع يدا إلا كتب الله له بها حسنة، أو محى عنه سيئة، أو رفعه بها درجة. رواه ابن حبان. خرج البيهقي في الشعب بإسناده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت أبا القاسم صلى الله عليه وسلم يقول: من جاء يؤم البيت الحرام فركب بعيره، فما يرفع البعير خفا ولا يضع خفا إلا كتب الله له بها حسنة، وحط عنه بها خطيئة، ورفع له بها درجة، حتى إذا انتهى إلى البيت فطاف، وطاف بين الصفا والمروة، ثم حلق أو قصر إلا خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يغفر للحاج ولمن استغفر له الحاج. رواه البزار وابن خزيمة والحاكم، إلا أنهما قالا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر للحاج ولمن استغفر له الحاج. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحجاج والعمار وفد الله، إن دعوه أجابهم، وإن استغفروه غفر لهم. رواه النسائي. وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحجاج والعمار وفد الله، دعاهم فأجابوه، وسألوه فأعطاهم.

0: أضحيتكم طاعة للرب وطعمة للعبد. مع إشراقة ذي الحجة واقتراب يوم النحر تهنئكم هيومن أبيل أستراليا، سائلين الله أن يتقبل منكم صالح الأعمال. في العام الماضي بلغ عطاؤكم أكثر من 1,400,000 محتاج حول العالم، وهذا العام مسيرة الإحسان عبر توزيع أضاحيكم للمحتاجين تستمر بخيارات تبدأ من $100 للصومال، إثيوبيا، كينيا، الهند، سريلانكا ونيبال، $150 للسودان، بنغلاديش، باكستان، أفغانستان، قرغيزيا وتوغو، $250 لبنان، اليمن، الأردن، العراق، مصر واللاجئين السوريين والبوسنة، $270 لأهلنا الصابرين في غزة وسوريا. للمساهمة الاتصال بنا على الرقم 9750-3161 أو تفضلوا بزيارتنا على العنوان 119 هالدن ستريت لكيمبا، أو زيارة الموقع الإلكتروني hai.org.au. والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه. Bankstown Child Care Academy، مركز رعاية الأطفال المتميز في بانشبول، بإشراف متخصصون في البريسكول بروجرام، يعلمون القرآن الكريم واللغة العربية المبسطة، كما يقدمون طعام حلال يطبخ يوميا في الحضانة، ولديهم نظام ديجيتال لدخول الأهالي، موظفون مؤهلون ومدربون على الإسعافات الأولية ومدربون على التعامل مع الحساسية المفرطة، كما لديهم ترخيص العمل مع الأطفال Working with the Children Check. نهتم بسلامة الأطفال بشكل كبير، كما لديهم منحة Start Strong Program لتخفيض الدفع على الأهالي، خبرة 16 عاما بإدارة السيدة نزيهة علم الدين. زوروهم على العنوان 70 South Terrace Punchbowl، ولمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم 04226562982.
1: Unity Grammar presents Vantage by Unity, Parramatta's first Islamic school. Through project-based learning, learners work on real challenges, build critical thinking, and develop the real-world skills they need for the future. Now accepting expressions of interest for Year 7 and Year 8, commencing in 2027. Learn more at vantagebyunity.school. Vantage by Unity, the future of education.
0: ستار كيم فارماسي، سابقا صيدلية عائلتكم في لكيمبا، إدارة جديدة وتجديد كامل، خدمات كثيرة متوفرة، فحص ضغط الدم والسكري وحقن تطعيم الفلو وكل لوازم مرضى السكري، الشهادات المرضية للعمل وقسم خاص بالعطور والبرفيوم ومواد التجميل. إدارة جديدة، الصيدليان أحمد وبلال بخدمتكم، أسعار منافسة، نحن منكم وإليكم، نفتح 6 أيام بالأسبوع من الاثنين وحتى السبت. زورونا على العنوان 62 هالدن ستريت لكيمبا، للاتصال 9759-1013.
2: اترك ذكرى لا تترك عبئا في زمن ترتفع فيه تكاليف الجنازات عاما بعد عام. مقبرة غريندال جاردن تقدم لكم فرصة لتأمين راحة البال بسعر اليوم وبأقساط ميسرة، خطة دفع على سنتين بدون فوائد. احصل على قطعة دفن مزدوجة مقابل $5,000 فقط، بالإضافة إلى خصم مميز على الوصية الإسلامية من خلال خدماتنا القانونية. لقد بنينا في وقت قصير سمعة طيبة في المجتمع بفضل ثقة العائلات التي خدمناها بكرامة ورحمة. نحن هنا لنخفف عنكم ونجعل من لحظة الموت ذكرى طيبة لا عبئا على غيركم. تواصلوا معنا على رقم الهاتف 1-300-99-234 1-300-99-8234 أو زوروا موقعنا www.greendalegarden.com.au. مقبرة غريندال جاردن، اجعل ذكراك رحمة لا عبئا.
0: إذا كنت بدك تشتري بيت أو أي عقار أو حتى بدك تبيع، إذن أنت بحاجة لمحامي يساعدك بهالمهمة. ATA Legal مكتب محاماة بيدير المحاميان أحمد طالب وطارق علوش، عندهم خبرة لسنوات طويلة بتسجيل البيوع والشراء للعقارات وكذلك لكتابة الوصية والكثير من الأمور القانونية. المحاميان أحمد طالب وطارق علوش هن على استعداد دايم لخدمتكم. زوروا الموقع الإلكتروني atalegal.com.au أو اتصلوا على الرقم 8580-2312.

إذاعة الصوت الإسلامي تقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المفصلة، يعدها ويقدمها الدكتور أحمد العقاد.

0: مستمعين الأفاضل، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني نحييكم ونقدم لكم النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم الأربعاء 20 من أيار مايو لعام 2026. بيروت. أفادت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية بسقوط 12 شهيدا و14 جريحا جراء غارات إسرائيلية استهدفت مناطق في جنوب لبنان منذ فجر أمس في تصعيد واسع شمل عددا من البلدات الجنوبية. وأوضحت الوكالة أن 4 أشخاص استشهدوا وأصيب أكثر من 10 آخرين بينهم أطفال ونساء إثر غارة على بلدة دير قانون النهر، فيما تواصل فرق الإنقاذ عمليات البحث عن مفقودين تحت الأنقاض. وفي وقت سابق أشارت إلى استشهاد 6 أشخاص وإصابة 3 آخرين في غارات متفرقة طالت مناطق جنوبي البلاد ضمن سلسلة هجمات متزامنة. وذكرت أن الغارات توسعت لتشمل بلدات عدة من بينها كفر صير وفرون وكفرة وكفر دونين واشتهابية، إضافة إلى أطراف بنت جبيل ومرجعيون وصور، واستهدفت منازل وسيارات ومواقع مدنية، ما أسفر عن سقوط مزيد من الضحايا بينهم موظفون بلديون ومواطنون أثناء أداء مهام إغاثية. وأضافت الوكالة أن بعض الاستهدافات طالت آليات تابعة لبلديات محلية، في حين تزامن القصف مع إنذارات إسرائيلية بإخلاء عدد من القرى الجنوبية قبل تنفيذ الضربات. وتزامنت هذه التطورات مع إنذارات إسرائيلية بإخلاء عدد من القرى الجنوبية قبل تنفيذ الضربات، وفي سياق استمرار خروقات اتفاق وقف إطلاق النار وسط مؤشرات رسمية على ارتفاع حصيلة الضحايا منذ بدء التصعيد الموسع في مارس آذار وفق وكالة الأنباء اللبنانية. في المقابل أفادت وسائل إعلام عبرية بمقتل قائد سرية في كتيبة النخبة ماجلان التابع لجيش الاحتلال الإسرائيلي خلال معارك في جنوب لبنان، وهو ثالث ضابط يقتل خلال 5 أيام في المنطقة وفق التقارير ذاتها. وذكرت المصادر أن القتيل هو الرائد احتياط إتمار سابير من سكان مستوطنة عيلي قرب رام الله، فيما لم يعلن جيش الاحتلال رسميا عن مقتله حتى ساعة نشر الخبر بحسب ما نقلت وسائل إعلام إسرائيلية. قطاع غزة. استشهد فلسطيني وأصيب آخرون في قصف جوي وإطلاق نار إسرائيلي استهدف مناطق متفرقة في قطاع غزة ضمن الخروقات الإسرائيلية اليومية لاتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ 10 أكتوبر تشرين الأول العام الماضي. وأفاد مصدر طبي بمستشفى الشفاء باستشهاد الشاب بدر خليل وإصابة 4 آخرين بجروح متفاوتة جراء غارة من مسيرة إسرائيلية استهدفت مركبة مدنية في حي الرمال وسط مدينة غزة. وفي حي الزيتون جنوب مدينة غزة أصيب 4 فلسطينيين أحدهم بحالة خطرة إثر استهداف تجمع مدنيين بمسيرة انتحارية إسرائيلية وفق مصادر طبية في مستشفى المعمداني. وفي وقت سابق أصيب صيادان فلسطينيان برصاص البحرية الإسرائيلية مقابل ساحل مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة. وقال شهود إن البحرية الإسرائيلية أطلقت نيرانها بكثافة تجاه مراكب الصيادين على ساحل خان يونس، ما تسبب بإصابتين في صفوف الصيادين. كما أفاد مصدر طبي بمستشفى ناصر باستشهاد الطفل محمد صلاح الرقب متأثرا بجروح أصيب بها في قصف إسرائيلي سابق على خان يونس قبل أيام. بغداد. بينما تحاول السلطات العراقية النأي بالبلاد عن الصراع الدائر في المنطقة وتجنيب العراق الخوض في غمار تصعيد تلوح بوادره في الأفق بين إيران من جهة والولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها من جهة ثانية. أطلق سياسيون ومراقبون للشأن العراقي تحذيرات من مغبة تداعيات انخراط الفصائل المسلحة في الأزمة واستئناف عملياتها المسلحة ضد المصالح الأمريكية والخليجية في المنطقة. وقالت وزارة الدفاع الإماراتية إن التحقيقات أثبتت أن المسيرات التي استهدفت محطة براكة للطاقة النووية كانت قادمة من أراضي العراق. والأحد الماضي أعلن المكتب الإعلامي في أبوظبي أن الجهات المختصة تعاملت مع حريق اندلع في مولد كهربائي خارج المحيط الداخلي لمحطة براكة بمنطقة الضفرة، مبينا أنه نجم عن استهداف بمسيرة لم يحدد مصدرها. وفي وقت سابق أمس نقلت وكالة تسنيم الإيرانية عن مصدر عسكري لم تسمه أن الهجوم الذي شنته الطائرات المسيرة على الإمارات نفذه الإسرائيليون في إشارة لاستهداف محطة براكة. وعقب ذلك أفادت وزارة الدفاع الإماراتية في بيان أنه خلال 48 ساعة الماضية تمكنت منظومات الدفاع الجوي التابعة لها من رصد والتعامل بنجاح مع 6 طائرات مسيرة معادية حاولت استهداف مناطق مدنية وحيوية في الدولة. واشنطن. قال جي دي فانس نائب الرئيس الأمريكي إن الولايات المتحدة وإيران أحرزتا تقدما كبيرا في محادثاتهما وإن كلا الطرفين لا يرغبان في استئناف الحملة العسكرية. وأضاف فانس في مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض: نعتقد أننا أحرزنا تقدما كبيرا ونعتقد أن الإيرانيين يرغبون في التوصل إلى اتفاق. وقال فانس إنه تحدث للتو مع الرئيس دونالد ترامب الذي أكد أن القضية الأساسية بالنسبة للولايات المتحدة هي منع إيران من امتلاك سلاح نووي. وأضاف فانس أنه في حال حدوث ذلك ستسعى دول الخليج إلى امتلاك سلاحها النووي، ثم ستسعى دول أخرى حول العالم إلى ذلك أيضا. وقال: نريد إبقاء عدد الدول التي تمتلك أسلحة نووية محدودا، ولهذا السبب لا يمكن لإيران امتلاك سلاح نووي. واشنطن. أمهل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران 2 أو 3 أيام لتفادي ضربة عسكرية جديدة، قائلا إنه كان على بعد ساعة واحدة من اتخاذ قرار بالمضي في الهجوم قبل أن يؤجله لإفساح المجال أمام مسار تفاوضي. وشدد ترامب على أن المهلة محدودة لأن واشنطن لا تستطيع السماح لطهران بامتلاك سلاح نووي جديد، مضيفا أن قادة إيران يتوسلون للتوصل إلى اتفاق. وتمسكت طهران بمقترحها الأخير للتسوية، حيث قال نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية كاظم غريب آبادي لنواب البرلمان إن المقترح يتضمن إنهاء الأعمال القتالية على جميع الجبهات ورفع العقوبات والإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة وإنهاء الحصار البحري الأمريكي، إضافة إلى انسحاب القوات الأمريكية من المناطق القريبة من إيران ودفع تعويضات عن أضرار الحرب. من جهته قال قائد القيادة المركزية الأمريكية الأدميرال براد كوبر إن الحرب أضافت بدرجة كبيرة الصواريخ البالستية والمسيرات الإيرانية ودمرت 90% من القاعدة الصناعية الدفاعية الإيران. دمشق. قتل جندي سوري واحد على الأقل وأصيب نحو 23 شخصا آخرين بجروح جراء انفجار سيارة ملغومة قرب مبنى تابع لوزارة الدفاع في العاصمة السورية دمشق أمس. وقالت الوزارة إن جنودا اكتشفوا قنبلة قرب المبنى في منطقة باب شرقي، وبينما كانوا يحاولون تفكيكها انفجرت السيارة الملغومة على مقربة منهم. ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها على الفور، فيما أوضحت الوزارة أن الفرق الفنية المختصة ووحدات الهندسة باشرت معاينة المكان لرفع الأدلة الجنائية وتحديد الجهة المتورطة. وانتشرت وحدات الأمن الداخلي وفرضت طوقا أمنيا حول موقع الانفجار مع اتخاذ إجراءات احترازية لتأمين المنطقة المحيطة وحركة المرور. وتداول ناشطون من دمشق مقتل العرنوس من قوى الأمن الداخلي نتيجة التفجير، كما تداول آخرون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مظاهر مصورة أظهرت تصاعد الدخان الكثيف من موقع التفجير مع سماع أصوات إطلاق نار وتحرك سيارات إسعاف في المنطقة. دمشق. أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع المرسوم رقم 109 لعام 2026 المتضمن قانونا جديدا للجمارك في سوريا ليكون بديلا شاملا للقانونين رقم 37 و38 لعام 2006 وتعديلاتهما، باعتباره التشريع الناظم لعمل الأمانات الجمركية وحركة البضائع والرسوم عبر المنافذ البرية والبحرية والجوية تحت إشراف الهيئة العامة للمنافذ والجمارك. ويتضمن القانون تحديث التشريعات المرتبطة بالحدود والمنافذ وتبسيط الإجراءات الجمركية بهدف تسريع حركة الشحن والتبادل التجاري، غير أن تسمية البضائع الإسرائيلية ضمن نص المادة 112 من المرسوم الجديد لفتت انتباه المتابعين، إذ نصت المادة 112 على أنه يمنع دخول أصناف من البضائع إلى المنطقة الحرة المشتركة مع الأردن، من بينها البضائع الممنوعة لمخالفتها لأحكام مقاطعة إسرائيل أو لأحكام النظام العام التي تحدد من السلطات ذات الاختصاص. وتأتي هذه الإجراءات تأكيدا على الموقف الرسمي السوري تجاه قوانين مقاطعة إسرائيل الصادرة عن جامعة الدول العربية منذ خمسينات القرن الماضي. بيروت. يبدو حزب الله في لبنان في موقع متناقض حيال ملف التفاوض المرتبط بالحرب على لبنان، فالحزب الذي يرفض بشدة أي مفاوضات مباشرة تجريها الدولة اللبنانية مع إسرائيل ويعدها مسارا يقود إلى التنازلات، لا يبدي الموقف نفسه تجاه التفاهمات الإيرانية الأمريكية التي تقول طهران إنها تشمل لبنان، بل يذهب إلى اعتبارها مدخلا أساسيا لوقف الحرب. هذا التباين يطرح تساؤلات سياسية حول خلفية موقف الحزب، وما إذا كان اعتراضه يرتبط بطبيعة التفاوض نفسه أم بالجهة التي تتولى التفاوض وبالنتائج المحتملة على سلاحه ودوره داخل لبنان. وفي هذا الإطار جاء إعلان نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون القانونية والدولية كاظم غريب أبادي بأن الاقتراح الإيراني يشمل إنهاء الحرب على كل الجبهات بما في ذلك لبنان، ليعيد فتح النقاش حول موقع لبنان داخل أي تسوية إقليمية محتملة وحول كيفية تعاطي حزب الله مع مسارات التفاوض المختلفة. فحزب الله الذي يهاجم باستمرار أي مفاوضات مباشرة بين لبنان وإسرائيل يعول في المقابل على المفاوضات الإيرانية الأمريكية عندما تتصل بوقف الحرب على لبنان. وكان أمينه العام نعيم قاسم قد أكد في وقت سابق أن الاتفاق الإيراني الأمريكي الذي يتضمن وقف العدوان على لبنان يكاد يكون الورقة الأقوى لإيقاف العدوان، شاكرا إيران على اهتمامها بلبنان وشعبه. كما قال النائب في كتلة حزب الله حسن فضل الله إن الجميع يعلق آمالا على مسار إسلام أباد، مضيفا أن إيران علقت المفاوضات لأجل لبنان قبل أن يهاجم في المقابل المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل عادا أنها مأزق ومسار مسدود الأفق. بدوره رأى النائب عن الحزب حسين الحاج حسن أن المفاوضات المباشرة التي أجرتها السلطة في لبنان مع إسرائيل أدخلتها في مأزق وأوصلتها إلى مسار مسدود لن يؤدي بها إلا إلى تنازلات دون نتيجة. هذه الإزدواجية بين موقف الحزب من التفاوض اللبناني المباشر وموقفه من التفاوض الإيراني الأمريكي يدفع إلى طرح سؤال أساسي: هل يرفض الحزب مبدأ التفاوض بحد ذاته أم يرفض فقط المسار الذي تقوده الدولة اللبنانية وما قد ينتج عنه داخليا؟ الدوحة. فيما كان ينتظر الكثيرون حسم هوية رئيس المكتب السياسي الجديد لحركة حماس، خرجت الحركة ببيان مفاجئ ونادر السبت الماضي يعلن تعذر حسم النتيجة خلال الجولة الأولى والتوجه إلى جولة ثانية. وتم سؤال مصادر من داخل حماس وخارجها عن أسباب تعثر مسار انتخاب قائد جديد للحركة، حيث أفادوا بشكل منفصل عن ملابسات مختلفة، منها ظاهرة الأوراق البيضاء التي صوت بها البعض تعبيرا عن عدم الانحياز لأي من المتنافسين، وهما من بين رئيس مكتب حماس بغزة خليل الحية ونظيره بالخارج خالد مشعل. وتواجه حماس أزمة هي الأعنف منذ تأسيسها عام 87 و900 وألف، إذ طالت الاستهدافات الإسرائيلية التي بدأت بعد هجوم 7 أكتوبر 2023 مختلف أجنحتها ومستوياتها، ما تسبب في أزمات تنظيمية ومالية عدة. بيروت. أقرت اللجان النيابية المشتركة في البرلمان اللبناني اقتراح قانون العفو العام بعد خلافات طبعت المناقشات السابقة للاقتراح الذي يراد منه تخفيف اكتظاظ السجون، وسط حساسيات رافقت النقاش واعتراضات متقابلة من القوى السياسية وكذلك اعتراضات من الجيش اللبناني وعائلات عسكريه الذين سقطوا في مواجهات داخلية انطلاقا من رفضهم العفو عن كل من تلوثت يداه بدماء جنود. ويأتي هذا الإقرار تمهيدا لإحالته إلى الهيئة العامة للبرلمان لإقراره يوم الخميس المقبل بعد إدخال سلسلة تعديلات في محاولة لتحقيق توازن بين الاعتبارات الإنسانية وحقوق الضحايا ومتطلبات العدالة. وأكد نائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب عقب اجتماع اللجان أن القانون حافظ على حق أهالي شهداء الجيش بعدم إسقاط حقهم الشخصي أمام القضاء المدني، لأن الجيش لم يكن طرفا في النزاعات، مشيرا إلى أن اللجان أخذت في الاعتبار ملاحظات وزارة الدفاع ووزارة الداخلية وقيادة الجيش. وبحسب التعديلات التي أقرتها اللجان المشتركة، فقد تم اعتماد 28 سنة سجنية في أحكام الإعدام، أي ما يعادل نحو 21.5 سنة فعلية، و18 سنة سجنية لعقوبة المؤبد، و14 سنة للموقوفين غير المحكومين، إلى جانب تخفيض العقوبات إلى الثلث في بعض الحالات. واعتماد أحكام القانون 194 الصادر عام 2011 بالنسبة للمبعدين واعتبار أحكامه نافذة. كما تم ربط الاستفادة من العفو بإسقاط الحق الشخصي، بحيث لا يستفيد أي محكوم من العفو إلا بعد إسقاط هذا الحق، في خطوة تهدف إلى مراعاة حقوق المتضررين وعائلات الضحايا. وأوضح بوصعب أن موضوع الإدغام كان خلافيا، إلا أن الأمور أعيدت إلى نصابها عبر اعتماد الحكم الأعلى مع إعطاء القاضي حق زيادة ربع مدة الحكم وليس النصف إذا كان المرتكب متهما بأكثر من جريمة، مؤكدا أن ما تم التوصل إليه جاء استنادا إلى المنطق والعدالة وليس في إطار تفصيل الأمور على قياس البعض. نيجيريا. أسفرت عملية عسكرية مشتركة بين الجيش النيجيري والقيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا في الأيام الأخيرة عن مقتل 175 فردا من تنظيم الدولة الإسلامية شمال شرقي البلاد، وفق بيان للجيش النيجيري. وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع النيجيرية إن التقديرات تشير إلى مقتل 175 فردا من تنظيم الدولة حتى 19 من مايو أيار. وذكر أن العمليات التي نفذت بالتعاون مع أفريكوم تسببت في تدمير نقاط تفتيش ومخابئ أسلحة ومراكز لوجستية وشبكات تمويل يستخدمها ما يعرف بتنظيم الدولة ولاية غرب أفريقيا. وفي 16 من مايو أيار الجاري قال الجيش النيجيري في بيان إن الغارات المشتركة أسفرت عن مقتل أبو بلال المنوكي الذي وصفته الحكومتان الأمريكية والنيجيرية بأنه الرجل الثاني في تنظيم الدولة. بهذا تنتهي سيداتي وسادتي النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم، قدمناها لحضراتكم من إذاعة الصوت الإسلامي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: والآن إليكم مستمعين الأكارم النشرة الإخبارية المحلية.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني أحييكم وأقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المحلية الأسترالية لهذا اليوم الأربعاء 20 من شهر أيار مايو لعام 2026 للميلاد. تفاصيل النشرة. سيدني، توفي رجل وأدخل أربعة آخرون إلى المستشفى بعد حادث إطلاق نار يشتبه بوقوعه داخل منزل، وذلك مساء أمس الثلاثاء في منطقة كينلي هايتس جنوب غرب سيدني. وأقامت الشرطة طوقا أمنيا في موقع الحادث بعدما توجه المصابون بأنفسهم إلى مستشفيين مختلفين في المنطقة لتلقي العلاج، واستدعيت الشرطة إلى مستشفى ليفربول عند الساعة 8:30 مساء أمس الثلاثاء بعد ورود بلاغات تفيد بوصول رجلين يعتقد أنهما في العشرينيات من العمر وهما يعانيان من إصابات متعددة. وخضع أحد الرجلين للعلاج إلا أنه فارق الحياة بعد وقت قصير، فيما لا تزال السلطات تعمل على تأكيد هويته رسميا. أما الرجل الآخر فلا يزال يتلقى العلاج في المستشفى، وأكدت الشرطة إن حالته مستقرة. وبعد نحو 10 دقائق من البلاغ الأول وصل رجلان آخران إلى مستشفى فيرفيلد وهما في حالة حرجة. وعند الساعة 9:50 مساء وصل رجل خامس يعتقد أن عمره 19 عاما إلى مستشفى ليفربول.

من العام الماضي بعد أن تقدمت عدة نساء بشكاوى إلى الشرطة، وتزعم الشرطة إن الرجل البالغ من العمر 74 عاما من سكان هاي جيت هيل اعتدى جنسيا على 15 امرأة تتراوح أعمارهن بين أواخر سن المراهقة والأربعينيات، وذلك خلال فترة عمله كطبيب في مركز صحي في تاراجندي، وذلك في الفترة من أوائل العقد الأول من الألفية الثانية وحتى عام 2015. وهذا الرجل عمل كطبيب عائلة في مركز ويلرز هيل الطبي حتى تقاعده عام 2021، وأقيل من منصبه كمدير شركة في العام الماضي. ومن المتوقع أن يمثل أمام محكمة الصلح في بريسبن في 23 من يونيو حزيران القادم. وطلب المحقق دينيس سيلك من وحدة التحقيقات الجنائية التابعة لجامعة ميشيغان، طلب من الجمهور ممن لديهم معلومات أن يتقدموا إليه مباشرة أو الإبلاغ عنها بشكل سري عبر برنامج مكافحة الجريمة. وقالت إحدى المريضات السابقات التي قدمت بلاغا للشرطة لهيئة الإذاعة الأسترالية إن توجيه التهم كان متوقعا منذ فترة طويلة، وأضافت إنه لأمر مريح للغاية، هذه أهم خطوة وكان من الضروري الإعلان عن توجيه التهم، وتؤكد الشرطة إن التحقيقات لا تزال جارية. كامبرا. يقول الائتلاف المعارض في رده على ميزانية الحكومة العمالية إنه يحق لغير المواطنين حاليا الحصول على 17 نوعا مختلفا من إعانات الرعاية الاجتماعية مع فترات انتظار متفاوتة، بما في ذلك معاش الشيخوخة الذي يستغرق منحه 10 سنوات. أما إعانة الباحثين عن عمل وبدل الشباب وبطاقة كبار السن فتمنح بعد 4 سنوات، ولا توجد فترة انتظار للاستفادة من برنامج التأمين الوطني للإعاقة NDIS بموجب إصلاحات الائتلاف. وستقتصر مدفوعات الرعاية الاجتماعية والأهلية المستقبلية لبرنامج التأمين الوطني للإعاقة على المواطنين الأستراليين فقط، وسيتم الإبقاء على استحقاق هذه المزايا وبرنامج التأمين الوطني للإعاقة الحالي، ما يعني استمرار المستفيدين الحاليين في تلقيها. ومن المقرر أن يدعو زعيم المعارضة أنجوس تايلر إلى استبعاد المهاجرين من برامج الرعاية الاجتماعية، كما ستبقى برامج المساعدات الإنسانية وبرامج المساعدة الطارئة وخدمات العنف المنزلي وحماية الطفل مستثنات. ويقول تايلر إنه يجب أن يكون نظام الرعاية الاجتماعية وبرنامج دعم الإعاقة الوطني والدعم الممول من دافعي الضرائب في المقام الأول للمواطنين الأستراليين. وأضاف تايلر قائلا إنه يتوقع أن الأستراليون الذين يعملون بجد ويدفعون الضرائب العادلة لا نظاما يسمح للمقيمين الجدد بالحصول على المزايا قبل المواطنين الذين ساهموا لسنوات، وفي الوقت الحالي يمكن الحصول على بعض مدفوعات الرعاية الاجتماعية بفترة انتظار قصيرة أو حتى بدون فترة انتظار على الإطلاق، ويرى الأستراليون إن هذا غير عادل. ويقول تايلور إنه يجب أن تدعم شبكة الأمان الاجتماعي لدينا الأشخاص الذين بنوا هذا البلد وساهموا فيه، بينما يضع حزب العمال الأستراليين في المرتبة الثانية، يضع الائتلاف الأستراليين في المقام الأول، وسيلغي المساعدات المقدمة لغير المواطنين. ملبورن. اعتقلت الشرطة الفيدرالية رجلا بعد عودته إلى أستراليا وهو من منطقة ميدو هايتس، بعد أن وجدوا مواد تابعة لتنظيم 11 على هاتفه وهو تنظيم إرهابي. وتم اعتقال الرجل في مطار ملبون وعمره 25 عاما أثناء عودته إلى أستراليا قادما من ماليزيا. وعند تفتيش هاتفه الموبايل تم العثور على مواد وصور لتنظيم 11 والمعتقل من منطقة ميدو هايتس في ملبون. وهذا الاعتقال يأتي بعد اعتقال 4 رجال آخرين في ملبون في الأسبوع الماضي بمناطق روكسي وكلايد ضمن نفس التحقيق. وطلبت الشرطة الفيدرالية الأسترالية وقسم مكافحة الإرهاب من الناس التبليغ عن أي شخص ينشر فيديوهات أو صور تمجد الإرهاب ورموز الإرهاب بالعالم.

وخصوصا في سوريا والعراق، وذلك ضمن الاتصال بالخط الساخن على رقم الهاتف 1-800-123-400. سيدني، وضع حزب بولين هانسون والنيشن عينه على عدة مقاعد في مناطق غرب سيدني للانتخابات القادمة، ومن هذه المناطق فيرفيلد وسلميري. ومن المعلوم أن هذه المناطق تضم جالية كبيرة من العراقيين والسوريين واللبنانيين، وبولين هانسون تريد أصوات هؤلاء للفوز بالمقعد. وأحد قادة حزب بولين هانسون بارنابي جويس قال إن هذه المنطقة تحتوي على أستراليين من الجيل الأول أو من الجيل الثاني. ومقعد فيرفيلد ماكماهون هو بيد حزب العمال حالياً، بيد أن الوزير المحترم والمحبوب كريس باون المعروف بمساعدته الكبيرة للجالية يعتقد أنه من الصعب أن يخسر هذا المقعد. وعين بولين هانسون الآن على انتزاع المقعد منه بعد فشل حزب الأحرار الكبير في ذلك بالانتخابات الماضية. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني، قدمت إلى حضراتكم أهم الأنباء المحلية الأسترالية لهذا اليوم الأربعاء. طاب يومكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: هنا صوت الحق إذاعة الصوت الإسلامي 87.6 FM.
1: أضحيتكم طاعة للرب وطعمة للعبد مع إشراقة ذي الحجة واقتراب يوم النحر. تهنئكم هيومن أبيل أستراليا، سائلين الله أن يتقبل منكم صالح الأعمال. في العام الماضي بلغ عطاؤكم أكثر من 1,400,000 محتاج حول العالم، وهذا العام مسيرة الإحسان عبر توزيع أضاحيكم للمحتاجين تستمر بخيارات تبدأ من $100 للصومال، إثيوبيا، كينيا، الهند، سريلانكا ونيبال، $150 للسودان، بنغلاديش، باكستان، أفغانستان، قرغيزيا وتوغو، $250 لبنان، اليمن، الأردن، العراق، مصر واللاجئين السوريين والبوسنة، $270 لأهلنا الصابرين في غزة وسوريا. للمساهمة الاتصال بنا على الرقم 9750-3161 أو تفضلوا بزيارتنا على العنوان 119 هالدن ستريت لكيمبا أو زيارة الموقع الإلكتروني hai.org.au. والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه.
2: شاي أحمد أصبح من أكثر أنواع الشاي شهرة ومبيعا. شاي أحمد شاي سيلاني راقي بالنكهة الأصلية واللون الأحمر، كمان بريكفاست تي وبنكهة الهال والشاي الأخضر جرين تي. شاي أحمد نص كيلو أو كيس، موجود عند هشام كافي الوكيل الوحيد في أستراليا، 8 ماري جولد ستريت ريفزبي، 9750-7938. شاي أحمد شهرة عالمية، نكهة أممية، مذاق راقي وطعم لذيذ. نحن نبيع بالجملة فقط، اطلبوا بضائعنا من كل محلات السمين العربية والسوبر ماركت.
1: دايركت كيمست أوتليت بانكستون تقدم تنزيلات كبرى للجميع، عروض مذهلة تصل في بعضها إلى 50%، بضائعهم أصلية وموثوقة لأهم العلامات التجارية في ماركات التجميل، حصومات من 20% إلى 50% على أهم مواد العناية بالبشرة مثل إمكو بيوتي، وحسم 40% على منتجات لاروش بوسي وغيرها من الماركات العالمية. أيضا تنزيلات كبرى على أرقى أنواع العطور العالمية. هذا العرض يبدأ من 21 من شهر ماي ولغاية 4 من شهر جون حزيران. زوروا دايركت كيمست أوتليت في سنترال بانكستاون شوبينج سنتر الطابق الأرضي، ولمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم 02-9709-23-2831. أسعارنا لا تضاهى، خدمة احترافية ولكل العائلة.
3: يا هلا بليلة لوجانا، نور البدر بثمانة.
2: الجنة في شستر هيل يقدم أشهى أنواع الدجاج المشوي على الفحم. الفروج عند الجنة بشستر هيل بيتقدم مع التبولة والحمص والباذنجان والخبز الطازج والثوم. الجنة بشستر هيل واحد من فروع الجنة 50 المنتشرين في سيدني، ودائما الطعم اللذيذ والخدمة الممتازة والنكهة المميزة. إذا كنتوا بمنطقة شستر هيل وشعرتوا بالجوع تفضلوا عند الجنة. إذا بتحبوا وجبة سريعة أو عشاء كامل لكل العيلة تفضلوا عندنا بشستر هيل، 160 وولدرن رود شستر هيل، ودغري مقابل شستر هيل سكوير. جربونا ولن تندموا أبدا. الجنة بشستر هيل.
3: شوفتي أغلى الحبايب لها في قلبي مكانة.
1: هل تبحث عن مدرسة إسلامية في بويمونت هيلز؟ مدرسة الملك فهد الإسلامية تقدم المدرسة أفضل تجهيزات المختبرات وأفضل مكتبة على الإطلاق. مدرسة الملك فهد الإسلامية يهمها كل طالب من طلابها، وموظفوها حريصون على التعليم والعلاقات الاجتماعية والأمور الدينية. مدرسة الملك فهد الإسلامية بويمونت هيلز تنمو بالطراد، وقد بدأ التسجيل للطلاب للعام المقبل. لمزيد من المعلومات بإمكانكم زيارة الويب سايت www.mfis.nsw.edu.au أو اتصلوا مباشرة على الرقم 02-8783-5190. وبإمكانكم زيارة المدرسة بفرعيها بويمونت هيلز كامبس على العنوان 20 مانجيري رود بويمونت هيلز، أو هوكستون بارك كامبس على العنوان 210 Pacific Palms Circuit، هوكستون بارك.
2: أهلا بكم في سوبر ماركت خمس نجوم بفرعيه لكيمبا ويجونا. نقدم لكم مجموعة واسعة من المنتجات الغذائية المستوردة والمحلية بأسعار منافسة، بالإضافة للخضار والفواكه واللحوم الطازجة يوميا، مناقيش وحلويات تخبز يوميا في محلاتنا، كما يوجد لدينا كل أنواع الديلي واللحوم المصنعة اللذيذة. خبرتنا الطويلة تضمن لكم تجربة تسوق مريحة، مواقف السيارات متوفرة. زورونا على العنوان 85 ياريك رود لكيمبا، تليفون 9759-1895، والفرع الثاني شوب 1/516 هيوم هاي واي ياغونا 9707-2030.
4: اسمعت شي عن الصيدلية الجديدة فارماسي فور ليس بشستر هيل
5: اللي بتديرها الصيدلينية نسمة بدر؟
4: هي ذاتها، يا الله ملا صيدلية، ولك يا عمي كل شي فيها.
5: شو يعني كل شي؟
4: جميع أنواع الروائح والعطور وبأرخص الأسعار، وطول السنة الباناماكس بدولارين والمورنك فريش بدولارين.
5: في عندهم دواء بالصيدلية؟
4: عم قلك صيدلية، في كمان فحص السكري وضغط الدم،
5: بيزبطولي وبينظمولي الأدوية لأنه روسي ما بيحمل،
4: وكمان بيوصلولك الدواء على البيت إذا بتحب وبيزبطولك راسك.
5: تفتح كل يوم؟
4: كل يوم للساعة 11 بالليل وعمدار السنة.
5: شو العنوان؟
4: فارماسي فور ليس 154 وولدرن رود شستر هيل،
5: والتليفون
4: 9644-8727.
5: أول دواء أول.
4: يا سلام.
1: يرجى الانتباه، نداء هام إلى حضرات السادة المسافرين إلى كل مكان في العالم، يرجى التوجه إلى أريبيان ترافل في بانشبو. للحصول على أفضل أنواع خدمات السفر ولمساعدتكم بكل ما يتعلق بترتيب رحلاتكم، نقدم خدمات السفر للأفراد والمجموعات، ونتعامل مع كل شركات الطيران العالمية. أرابين ترافل خلال فترة قصيرة اكتسبت ثقة الجالية، مديرها العام السيد خالد العرب يضع خبرة أكثر من 20 عاما في عالم السفريات بخدمتكم. زوروهم على العنوان 190 The Boulevard Punchbowl، للاتصال 9759-8855.
2: إعلان هام للجالية العربية، ما زالت الخير للمحاماة تقدم الخدمات القانونية التالية: قضايا الكومبو وحوادث السيارات، تعويضات إصابات العمل والإهمال الطبي المتعمد، المشاكل العائلية فاميلي لو، بيع وشراء المنازل والعقارات، قضايا الإرث والوصية الشرعية، بالإضافة إلى كل القضايا القانونية. لا هموم بعد اليوم. عنواننا الجديد 45 ستانلي ستريت بانكستاون، تليفون 9790-2522، www.khairlawyers.com.
6: يا يوسف خذ واعطي.
7: حاج طلال شو بدي اخذ واعطي؟
6: اخذ الراديو واعطيني 87.6 FM واسمع.
7: حول.
1: نستمع واياكم الان الى فضيلة الداعية الدكتور محمد خيري ودرس جديد من سلسلة دروسه المنوعة.
8: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، لكل زمان عبادة ولكل عابد عبادة، ومن باب مواسم الاكتتاب في البياض، مواسم العشر اقتربت، نتوقف قليلا في سلسلة الصلاة ونكملها إن شاء الله بعد هذا الموسم، موسم البركات والخيرات، ونتكلم في لقاءات عدة، ربما إن شاء الله يكون 4 أو 5 لقاءات في هذه بخصوص هذه العشر المباركات، لأن هذه المواسم سبحان الله فيها فضل من الله سبحانه وتعالى، وفيها نفحات من نفحات الله، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعله إن أدركتك نفحة من نفحات ربك، أو من أدركته نفحة من نفحات الله سبحانه وتعالى، فلا يشقى بعدها أبدا. ولما لا، وأن هذا الموسم أيضا مرتبط بأسرة، هذه الأسرة لها حقوق علينا ولها فضل علينا، وهي أسرة الخليل، وسيكون لنا مع هذه الأسرة المباركة وقفات، ومع البيت ومكان البيت، الإعجاز المكاني، لأن هذا الموسم الذي نحن مقبلون عليه يتعلق به يعني أشياء كثيرة من الإدهاشات، منها الإعجاز المكاني وهو مكة وما حولها، والإعجاز الزماني وهو العشر. مكة وما أدراك ما مكة. قبل أن تأتي مكة عليك أن تعرف أنه يمكنك أن تغادرها متى شئت، ولكن مكة لن تغادرك، ستحزمها في حقيبة قلبك، ستصعد بها إلى الطائرة، ستخفيها عن رجال الأمن والجمارك، ستشعر بسعادة عارمة أنك قد سرقت مدينة، ولكنك ستكتشف لاحقا أن مكة هي التي سرقتك من نفسك. مكة لا تنسى، لها عشاق كثر، ولكن رغما عنك ستكون حبيبتك. مكة ليست أجمل المدن، ولكنك حين تشتاق إليها سترى باريس خرابة. مكة ليست أنظف المدن، ولكنك حين تشتاق إليها سترى لندن مزبلة. مكة ليست الأجمل ولا الأنظف ولا الأرقى، ولكن فيها سحر لا يوجد في مدينة أخرى. لقد غلفها إبراهيم بدعوة، واجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم، ولذلك لا ترى أبدا مؤمنا إلا وقلبه يشتاق إلى هذا المكان. إن أصابتك دعوته فودع قلبك، مكة مرض لا يمكن الشفاء منه، مكة سحر لا يفكه إلا مكة. مكة ليست مكانا فقط، مكة زمان أيضا، ستؤرخ بها، ستقول قبل مكة وبعد مكة، وستهتم بهذا الزمان الذي طرأ فيه تغيير في علاقتك بالمدن. قبل مكة كنت تسكن المدن، بعد مكة صارت مكة تسكنك. هذا الأمر حقيقة، لأنك إذا تأملت وعلمت ما الذي فيها، علمت قدر هذا المكان، هذا المكان الذي قال عنه النبي أنه أحب بلاد الله إليه، هذا المكان الذي دعا إبراهيم أن المؤمنين فعلا تهوي قلوبهم إليه. كيف يقال بعد هذا أي عشق هذا؟ سبحان الله. الكعبة مش مجرد غرفة احنا بنطوف حواليها، لا أبدا. تتخيل الملائكة وهي تبنيها، وتتخيل إسماعيل وهو يناول أباه الحجارة ليبنيها من جديد، تتخيلهما وهم يعني سبحان الله يمتلئ قلبهم حبا لك قبل أن يعرفاك، وهم بيقولوا وابعث فيهم رسولا منهم. تخيله بأبي وهو وأمي صلى الله عليه وسلم حيث الآن، وأنت بمكة تطوف ينادي في أهل هذه البقاع اذهبوا فأنتم الطلقاء. ولذلك أما تخجل بعدها أن تكمل طوافك وفي قلبك غل على مسلم؟ فسبحان الله، ما السر انجذاب القلوب إلى بيت الله الحرام؟ لماذا كلما زاره العبد ازداد له شوقا وبه تعلقا وعليه أقبلا؟ لماذا كلما غادرنا مكة لا تغادرنا بل تسكن قلوبنا؟ لقد صدق من وصفها بأنها مغناطيس القلوب. فما سر هذه الأشواق؟ لا نجد إجابة أصدق من كلام رب العالمين: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس، مثابة للناس وأمنا. هو ده اللي جعل هذا الأمر. ابن القيم يقول: ولو الله سبحانه وتعالى لما قال: وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين، يقول: لو لم يكن له شرف إلا إضافته إياه إلى نفسه بقول بيتي لكفى بهذه الإضافة فضلا وتشريفا. هذه الإضافة يا جماعة، بيتي دي، هي التي أقبلت بقلوب العالمين إليه، هي التي أقبلت وسلبت نفوس المحبين المشتاقين إلى هذا البيت، فهو المثابة للمحبين يثوبون إليه. لا يفهم هذا إلا من تعلق بمكة، لا يفهم هذا إلا من كان قلبه ترك في هذا البيت، لأن مكة كالمغناطيس، الكعبة كالمغناطيس، سبحان الله، من طاف حولها ترك قلبه هناك وظل يطوف حول الدنيا وقلبه مستقر ومتوجه إلى هذه القبلة. ابن القيم يقول هذا هو السبب الذي جعله مثابة للمحبين يثوبون إليه ولا يقضون منه وطرا أبدا. هذا المكان تنتقل فيه من عبدنا إلى عندنا، لأنه بيته سبحانه وتعالى، بعد ما كنت عبده صرت عنده، كلما ازدادوا له زيارة كلما ازدادوا له حبا واشتياقا هذا البيت، فلا الوصال يشفيهم ولا البعاد يسليهم، لأنهم يتحركون ويتوجهون إلى البيت، هذا البيت بيته سبحانه وتعالى. فالاعتبار للإعمار، أنت ما عندما تذهب للعمرة لإعمار الود الذي بينك وبينه، ولا تصف لك الأحوال إلا إذا سعيت بين الصفا والمروة. ولذلك جذب هذا البيت، هذا المسجد، القلوب، وله جذب أعلى بكثير من جذب المغناطيس للحديد. مثابة، أي محلا تشتاق إليه الأرواح، وده مصداق فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليه. ولذلك صدق من قال يا أرض مكة خافقي ناداك، يشتاق تربتك وطيب هواك، يا أرض مكة والحنين يهزني ويهز قلبا هاج من ذكراك، يا أرض مكة دثريني إن بي شوقا ولست أظنه يخفاقي، هل يا ترى يخفى حنين قلوبنا ولقد أجيبت دعوة بحماك. سبحان الله، فعلا كما قال القائل قم جئت أرضك والهموم كثيرة فنسيت همي عند وطئ ثراك، قم جئت أرضك والسقام تحيطني فأرى شفائي في هواك الزاكي، كم مرة آتي إليك مريضة فأرى شفائي حين عيني تراك، أرض وليست ذات زرع وارف لكن رأينا جنة سكناك، ونغص بالعبرات عند فراقك سبحانه قد جل من سواك، يا أرض مكة قد نويت زيارة لكن حبست ولست أبغي سواك، أشتاق سبعا أن أطوف فأرتمي بالحجر وحدي تحت طهر سماك، أدعو إلهي في حماه وأرتجي نورا لقلبي من عظيم ضياك. سبحان الله، لا يفقه هذا الكلام إلا كما قلت لكم، لا يستمتع ولا يدرك إلا من ذاق وإلا من بذل. أعرف من ظل أكثر من 30 عاما يجمع الدرهم فوق الدرهم والدينار فوق الدينار حتى يزور هذا البيت، وأعرف رجل من كبار رجال الأعمال كان يقول لي في يوم من الأيام منذ 5 أعوام سألته أتحج العام؟ فقال لي يا محمد أنا منذ 19 عاما لا أستطيع أبدا أن أسمع التلبية وأنا في بيتي، أكاد أموت إذا سمعت التلبية وأنا في بيتي. فبيقول كده سبحان الله، يقول لي أنا لا أستطيع، وهو سبحان الله من الأثرياء، ولكن إذا ذهبنا إلى الحج لا يجلس أبدا إلا في مسجد الخيف، ولا يذهب مع الخيم ويخلي، يقول أنا أستمتع في هذا الضجيج. سبحان الله. وهذا هو الرجل الذي تكلمت عنه سابقا وقلت كان يربح في الشهر أكثر من 200,000 ريال، ولم يكتب عليه زكاة، لم تكتب عليه زكاة قط. سبحان الله، لم تكتب عليه زكاة قط وهو معه هذا الأموال. نعم، فكل واحد لي مع هذا البيت أسرار. كان في واحد اسمه الأخ سعيد، سعيد ده بل أب محكي قصة سعيد. كان في ثلاثة من الأسرى من فلسطين كانوا في سجن اليهود، نسأل الله أن يفرج عن جميع المسلمين المهمومين المكروبين المظلومين في كل بقاع الأرض. المهم الثلاثة دول كانوا مسجونين في سجن اليهود، وسبحان الله سبحانه وتعالى كان واحد منهم دائما يذكرهم بنية الحج، فكانوا يقولوا يا عم الحج احنا مش عارفين نطلع الحوش اللي بره وانت قاعد تقول لنا ان شاء الله احنا هنحج ومش هنحج والكلام ده، واكثر من مرة يذكرهم في كل عام. وسبحان الله لأمر ما يحدث في يوم من الأيام حد يوصل أمنية هذا هؤلاء إلى أحد المسؤولين الكبار في دولة ما عربية، ثم يتوسط أن هؤلاء يخرجوا. فلما خرجوا وبلغت يعني بلغ تلك الأمنية أحد كبار المسؤولين في المملكة، وسبحان الله الله سبحانه وتعالى يأتي بهم وهو يطوف وهو معهم ويذكرهم يقول لهم ألا تذكروا. فأوعى تكون في يوم من الأيام أنت أظن حالك مش أشد من حال هذا الأسير الذي عند اليهود. سبحان الله، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الصدق النية من جمال رب من جمال شريعتنا أن ربنا أخبرنا أنه عليم لم يقل بالصدور وفقط ولكن بذات الصدور، فأري الله منك خيرا. كان في واحد اسمه الحاج سعيد، ده كان سبحان الله هو رجل معالج فيزيائي، والحج بتاعه ظل 30 عام هو شغال يجمع الفلوس بتاعته. سبحان الله قاعد يجمع الفلوس عشان يحج. وفي ناس ممكن كل يوم بتحج، بس تحج يعني تقصد أسبانيا وتقصد الساحل وتقصد مارينا وتقصد أماكن كتير جدا، لكن تيجي تقول له أنت حجيت، حتى لو حج يقول لك أنا حجيت من 7 من 18 سنة من أيام وإحنا في 87، يا 5 أعوام إن عبدا صححت له جسده يفد عليه 5 أعوام ويكون معه المال، يعني لا يفد إلي لمحروم. يا أنت راضي أنك تكون كده؟ أرادي أنك تكون محروم من هذا الخير. سبحان الله، في ناس عندها استعداد يكون يصرف في التعليم ويلحق الجامعة الخاصة ويلحق المدرسة الخاصة ويلحق الرحلة الخاصة ونروح الفسحة السنوية والكلام ده، ويجي على العمرة يقول لك والله مش لاقي وقت. لا لا لا يا مسكين، لا لا لا، ليست الفكرة أنك مش لاقي وقت، ولكن أنك لم ترزق قلب مشتاق فقط. هذا هو الفرق، الفرق هو الحرمان. المهم سعيد ده 30 سنة سبحان الله يجمع الفلوس، وهذا الرجل وهو بيجمع الفلوس كان هو شغال في مستشفى، فبيقول يعني لما راح بقى يقبض آخر راتب ومجمع الفلوس وبتاع، وبعد ما هيخلص هيطلع على الشركة ويسلم لهم الفلوس ديت عشان يخلص بقى موضوع الحج. يقول يعني استطعت أن أجمع كلفة الحج، وفي نفس اليوم الذي ذهبت لأخذ حسابي من المستشفى صادفت إحدى الأمهات التي أعالج ابنها مشلولا، وقد كسى وجهها الهم والغم، وقالت لي أستودعك الله يا أخ سعيد، فهذه آخر زيارة لنا في هذه المستشفى. وهو استغرب كلامها يعني وخلاصة الأمر، فبيقول لها ليه وكده، فقالت له أصل والده خلاص ترك العمل ومش هنقدر نصرف على ابننا وكده. فهو زعل جدا، دخل على مدير المستشفى يتكلم معاه، قال له يا سعيد احنا مش مؤسسة خيرية، احنا مؤسسة ربحية لازم تدفع. يقول سبحان الله لما خرجت من عند هذا الرجل وانا مهموم وفي غاية الزعل، يعني فجأة وضعت يدي على جيب الذي فيه نقود الحج. هتعمل ايه بقى لو مكان سعيد؟ فتسمرت في مكاني لحظة، ثم رفعت رأسي إلى السماء وخاطبت ربي وقلت اللهم أنت تعلم بمكنون نفسي. يا سلام على كلمة مكنون نفسي دي. بقول له يا رب أنت تعلم بمكنون نفسي. أنا منذ 4 أشهر تقريبا قابلت امرأة تبيع اللبن فقالت لي تحكي لي عن مسجد في بلدتها. هذا المسجد الناس بتبني وبتساعد فيه وباقي فيه شوية حاجات. فقالت لي أنا جمعت فلوس العمرة وكنت نفسي أعتمر. وهي في نفس الوقت بتكلم الناس إن هم يساعدوا في المسجد ده. فبتقول في يوم الأيام لما روحت فقلت لنفسي طب أنت قاعدة ما تكلمي الناس، طب وأنت ليه مش بتروح، أنت برضو مش بتشاركي معي مع الناس ليه في المسجد. فقالت أنا هي بتحكي يعني الحديث اللي دار بينها وبين نفسها. فبتقول فأنا قلت لنفسي هو أنا معايا فلوس، ده هو القرش اللي باخده من اللبن وقاعدة ما أجمعه ومش معايا إلا كذا، وكده كده أنا رايحة بيه بيته برضو رايحة أعمل عمرة في رمضان إن شاء الله. فبتقول سبحان الله فجالي شك كده، طيب ما المسجد أولى وأجي أقول لأ اللي أروح أحج ده أنا أمنية حياتي، قصدي أروح أعمل عمرة أمنية حياتي أشوف البيت. وبتقول بقى وبدأ التردد فنمت. فبتقول لما نمت لقيت هي بتقول يعني إن هي صحيت شافت رؤية إن هي صحية في المسجد. فبتقول فقمت على طول ورحت سايبة الفلوس وقلت رحت حطها في المسجد وديتها للناس في المسجد. وقلت له يا رب أنت عارف اللي أنا كنت عاوز أجي بيتك ولكن ده برضو بيتك والفلوس دي أنت تعلم كيف جمعتها وفي كل الأحوال أنا مش هينني منها حاجة. وتقول ورحت حطها دقيتنا عيط طول اليوم أقول له يا رب ما تغضبش عني يا رب كذا يا رب ده بيتك وده بيتك وأنا محتارة فارشدني للخير وبتاع. وهي تستفتيني بقى تقول لي اللي أنا عملته ده غلط. فقلت سبحان الله كل الناس يغدو كل واحد ماشي، لكن شوفوا في الناس همومها عاملة ازاي واهتماماتها عاملة ازاي، شوفوا الناس محتارة بين ايه وايه سبحان الله. المهم اخونا سعيد ده بيقول وضعت يدي في جيبي فقلت اللهم انك تعلم بمكنون نفسي وتعلم انه لا شيء احب الى قلبي من حج بيتك. ياه انت مقتن، انت فعلا بتحس بكده. كنت في يوم من الايام انا وثلاثه من اخواني خارجين من الحرم فمررنا على يعني ناس بتبيع ايس كريم، ففي واحده كده يعني واقفه فاحنا هم قدامنا يعني شويه فاحنا متاخرين وشايفينهم قدامنا ناس بسطاء كده يبدو ان هم من قرى مصر يعني، وكلامهم لذيذ بينهم من بعض الكلام الفطري الذي يقطر حبا وإيه وجمالا. فلما هذا الأخت دي المهم يعني يبدو أنهم كانوا مستنيين بنت، فجاية بنت دي من بعيد فبتديهم كل واحد إيه يعني قطعة من آيس كريم جايبها ليهم يعني. فواحدة منهم بتقول لها بكام ده يا فلانة؟ قالت لها 3 ريال يا أمي، طبعا مش بتقول يوم يعني بتقول باللغة بتاعتها بقى. فبتقول لها 3 ريال. قالت لها حطت إيديها كده على صدرها وخبطت كده زي ما يكون يا مصيبة يعني. فقالت ياه. وبعدين شوية راحت التانية قالت لها واحنا بنيجي كل يوم، يلا خلاص احنا بعنا الأرض وهديها حجة وإن شاء الله ربنا يتقبل. يا يعني في ناس يا جماعة باعوا أرض ورسنها عشان ييجوا هنا لدرجة ان 3 ريال ممكن تفرق معاهم. شفتوا سبحان الله 3 ريال يعني مش جايبة يعني حوالي 10 جنيه تقريبا 12 جنيه. فوإحنا دنيا فيه في اتجاه تاني. صاحبنا ده قال له يا رب أنت تعلم شوقي أنه لا شيء أحب إلى قلبي من حج بيتك وزيارة مسجد نبيه وقد سعيت لذلك طوال عمري ولكني آثرت هذه المسكينة وابنها على نفسي فلا تحرمني فضلك. يا سلام فلا تحرمني فضلك. يقول وذهبت للمحاسب ودفعت له كل ما معي عن أجرة علاج الصبي فطلع أنه 6 أشهر سبحان الله، وتوسلت إليه أن يقول للمرأة بأن المستشفى لديها ميزانية خاصة للحالات المشابهة، يعني ما يقولهاش إن أنا ولا كده. تأثر الرجل ودمعت عيناه، قال بارك الله فيكم، شيت. يقول رجعت يومها إلى بيتي حزينا على ضياع فرصة عمري في الحج. يا هتيجي تاني فين دي بقى؟ خلاص راحت. يقول ولكن الفرح ملأ قلبي لأني فرجت كربة المرأة وابنها، فنمت ليلتها ودمعتي على خدي، فرأيت في المنام أنني أطوف حول الكعبة والناس يسلمون علي ويقولون لي حجا مبرورا يا حج سعيد. يقول فوالله قمت من النوم أقول لنفسي حججت في السماء قبل أن أحج في الأرض، ثم استيقظت وشعرت بسعادة غير طبيعية وحمدت الله على كل شيء ورضيت بأمره. يقول سبحان الله، والله ما إن نهضت من النوم حتى رن الهاتف علي. وإذا على فكرة أنتوا عارفين القصة دي بيحكيها إمتى؟ هذه القصة دي يحكيها وهو عائد من الحج ينتظر الطائرة في مطار جدة، يحكيها لأحد إخوانه. بيحكي الواحد بيقول له أنت عارف أنا حجيت إزاي؟ فبيحكي له بقى القصة. يقول وما إن نهضت من النوم حتى رن الهاتف وإذا به مدير المستشفى الذي قال لي انجدني، فصاحب المستشفى يريد الذهاب إلى الحج يا سعيد، وهو لا يذهب بدون معالجه الخاص، ومعالجه الخاص زوجته في أيام حملها الأخير ولا يستطيع أن يتركها، فبالله عليك هل أسديت إلي تلك الخدمة؟ يقول ورافقته في حجه فسجدت لله شكرا، وكما ترى رزقت الحج، بل لم أدفع شيئا لأني على نفقتي صاحب المستشفى، والحمد لله. وفوق ذلك أصر هذا الرجل على إعطائي مكافأة مجزية لخدمتي له. ولما حكيت له كيف أتيتها هنا وهو صاحب المستشفى، أمر أن يعالج ولدها في المستشفى على نفقته الخاصة، وأن يكون في المستشفى صندوق خاص لعلاج الفقراء، وفوق ذلك عين زوجها بوظيفة في إحدى شركاته، ورجع لي مالي الذي دفعته. أرأيت فضلا أعظم من فضل ربي؟ الله أكبر. شوفوا القصص عاملة ازاي. هو سبحان الله المحب. أنا تكلمت معكم من قبل في مثل هذه القصة، كنت أصلي العصر في الأيام قريبة من هذه الأيام، وربما تقترب أكثر من العشر، يعني 28-29 ذو القعدة وكذا، وكان معي أحد إخواني البسطاء ومعه إقامة، فكنت أقول له أنا كنت أسافر، سأسافر يوم 5-6 ذو الحجة يعني. فقلت له تحج العام؟ أنا داخل المسجد وماشي معاه في المسجد بقول له هتحج السنة دي يا فلان؟ فقال لي والله يا محمد أنا ما معايا، هو من الزازيق، يقول لي أنا ما معايا فلوس توديني المطار، تيجي تقول لي أروح الحج؟ والله ما هو إلا أن صلينا العصر ثم خرجنا من الصلاة، ولما خرجنا من الصلاة إذا هذا الأخ والدي يقول لي يا محمد أنا عاوز حد يحج عن وحد. فقلت له خير؟ قال لي فلان عاوزة تحج يعني حد يحج عن والدتها، بس هي مش راضية عن أي حد، بتقول لي لازم حد تبعك حج وأمين ومؤتمن، فحضرتك رشح لي حد أو محمد يرشح لي حد. فأنا ابتسمت وأنظر إلى أخي وأقول له رد على الحج، فهو طبعا كأنه أحرج، فأنا قلت له صاحبك ده ممكن يحج يا والدي. فقال لي إيه ده أنت لسه مش هتطلع؟ فقلت له لا ظروفه كده للسنة دي، هو لسه متردد كده. قال لي خلاص طالع معاك، خده معاك والموضوع انتهى. وسبحان الله حد حكيت القصة دي في يوم من الأيام في العام الماضي في رمضان، وأنا بحكيها كان أحد الإخواننا بيسمع القصة دي وبيقول لي أنا كنت لسه ما خلصتش ورق الجيش وكان أمنية حياتي أروح. قلت هطلع إزاي؟ بس قلت محمد شجعني من القصة دي ومسكت ليلة 27 دي بقى مش ورايا إلا الدعاء ده. حكى لي هذا الأمر متى؟ حكى لي هذا الأمر يوم التروية يوم 8 ذي الحجة، وأنا بقول له بتواصل معاه بقول له هنتقابل فين؟ قال لي أنت عارف أنا جيت إزاي؟ ولا مش عارف؟ قال لي أنا جيت يوم ما أنت قلت 1 2 3 4 أنا فكرت في واحد سبحان الله. فأقول لكم هذا حتى ترتفع قلوبكم وتشتاقوا إلى هذا المكان. هذا المكان يا جماعة لازم تسأل نفسك متى ستلبي هذه الدعوة وكم مرة ستلبي هذه الدعوة وأذن في الناس بالحد. امتى هتقول يا جماعة؟ انت لما بتشوف كده مجموعة من الناس كده ما شاء الله ماشيين كده تقول مين دول؟ يقولك دول أجانب أمريكان. وتشوف ناس تانية تقول دول لعيبة كرة مشهورين، دول بتوعة الأهلي. طب مين دول؟ يقولك دول فنانين. طب دول مين؟ دول علية القوم مش عارف ايه. دول مين؟ دول الجيش الأبيض. دول مين؟ مش عارف ايه. دول مين؟ دول وفد الرحمن. يا دول وفد الرحمن. هنيئا بقى. انت ممكن يتقال عليك كده، ممكن يجي عليك يوم من الايام تقول كده. في حد ممكن يستشعر ان هو يكون من الطقم ده ومن الفريق ده؟ اه والله ممكن، عادي جدا جدا جدا انك تقول كده. عشان كده ابو غالب بيقول قال لي ابن عباس ادمن الاختلاف الى البيت، يعني ادمن الزيارة الى البيت، ادمن الاختلاف الى البيت، فإن فعلت لقيت الله خفيف الظهر. يقول له يا ابني أدمن الاختلاف إلى البيت، لأنك أنت لو سبحان الله رزقت هذا الأمر فإن فعلت لقيت الله خفيف الظهر. عشان كده السلف أكثروا جدا من الحج والاعتمار. عمر حج مدة خلافته كلها إلا عام واحد، ابن عمر لا يفوته الحج كل يوم كل عام سبحان الله. يعني لدرجة ان بعضهم يقول سافرت مع ابن عمر 34، نافع يقول كده 34 حجة وعمرة. يا سعيد بن المسيب يقول حجته 40 مرة. عمرو بن ميمون 60 ما بين حج وعمرة. الأسود بن يزيد وسفيان بن عيينة 80 سنة يحضروا الموقف. فأين أنت يا عبد الله؟ أين أنت من وصية رسول الله وهو بيقول استمتعوا بهذا البيت؟ استمتعوا بهذا البيت. آه والله استمتعوا، لأنه متعة متعة. شوفوا النهاردة بقى إيه اللي حصل في المتعة دي، وإن شاء الله الله سبحانه وتعالى يأجرنا. لما السري السقطي شاف جارية كده طالعة من الكوفة قال لها إلى أين؟ قالت إلى بيت الله. قال الطريق بعيد. قالت بعيد على الكسلان أو ذي ملالة، أما على المشتاق فهو قريب، فهو قريب. يا أهل الشوق، هو قريب. في واحد سبحان الله يعني كنت أناقشه من خلال أيام كده، أمس بقول له هتحج، بيقول لي إن شاء الله، هو مش دكتور ولا أمن ولا أي حاجة. فبقول له بس الدنيا قافلة وبتاع، يعني بيقول لي هم قافلينها لكن هو لسه ما قفلهاش، احنا ما نعرفش سبحانه اغلقها ام لا، لكن هم بيقولوا ان هم قافلينها. لكن لغايه دلوقتي خلاص انا سبحان الله مبيت العزم اني ذاهب الى الحج سبحان الله. فهو في ناس كده زي ما بعض الناس سبحان الله كان بيعود نفسه إن ما ينفعش يمر اللي زي ما كنت بقول لكم كده، إن يقول لي لا أنا ما ينفعش أبدا أسمع التلبية وأنا في بيتي، والله أكاد أجن لو سمعت التلبية وأنا في البيت. دي ناس اللي مش فاهم الكلام إن أنا بقوله يعديه، لأن ده موضوع كده زي الواحد بيتكلم في طب في الفارما مثلا وحضرتك ما تعرفش يعني الكلام دوت فعديه. لكن من رحمة الله سبحانه وتعالى لما وضع في نفوس عباده المؤمنين الشوق لمشاهدة بيته، وليس كل أحد قادر على مشاهدته كل عام، ففرض عليهم الحج مرة واحدة وجعل مواسم العشر مشتركا بين السائرين والقاعدين، فمن عجز على الزيارة فقدر الله له في العشر على عمل يعمله في بيته يكون أفضل من الجهاد. دي أيام بقى أيام سلوة المشتاقين، دي أيام الصادقين، دي أيام المحبين، يعني هذه الأيام المقبلة دي لا يعمل فيها إلا محب. يعني عاوز تعرف مين المحبين وكده يقول لك ايه يا عم انت بتحب ولا ايه، عاوز تعرفهم هتشوفهم الفترة الجاية دي. الناس اللي بتعشق يا جماعة، في ناس عندها كده ان ايه، يعني في واحد كده محترف حب القرآن، صح، محترف تقعد معاه في اي حتة يتكلم معاه في القرآن يقول لك بص احنا فلان ده لو قعدنا معاه هنطلع متحفزين تجاه القرآن. في واحد تاني وانت لو قعدت معاه لازم تحب لازم تحب الحرام، البيت الحرام، لازم من غصب عنك التشويق للبيت العتيق، هتلاقي من غصب عنك كده في حاجة بتسحبك هناك. هو في اشخاص كده اللي عاوز تعرفهم الناس دي بيبانوا قوي في العشر الايه ذو الحجة، عشر التجديد والتجويد. هذه العشر هي محتاج ان احنا بقى زي ما جودنا في رمضان نريد ان نجود في هذه الايام. لابد أن تدخل على ميقات العشر بقلب مشتاق، قلب موسى عليه السلام كان يتلهف لها كما ذكر الله سبحانه وتعالى، ووعدنا موسى 30 ليلة. 30 ليلة ديت اللي هي ذو القعدة، وأتممناها بعشر اللي هي عشر ذو الحجة، فتم ميقات ربه. لازم تدخل متلهف، دي عشر الميقات، ده الوقت بتاعك بقى، ميقاتك ده اللي هو عارفين بقى المحراب بتاعك او الاحرام بتاعك. احرم لك قلبي، ومن الاحرام الى الاكرام، ومن التهيئه الى التهنئه. فعشر الميقات، عشر الميقات ده مهم جدا جدا جدا انك تدركه. عشر المناجاه، فلما جاء لميقاتنا وكلمه ربه، يا سلام، ده عشر المناجاه، الله اكبر. مقاتل ابن سليمان بيقول لما سمع الكلام استحلاه، لما سيدنا موسى راح في العشر ذو الحجة ديت، فلما جاء لميقاتنا وكلمه ربه، لما ربنا كلمه استحلاه، لما سمع الكلام استحلاه فاشتاق إلى رؤياه، فقال له بقى أرني. شفتوا الكلام الجميل ده؟ لما سمع الكلام قال كده. ده كله امتى؟ في الأيام الجميلة دي. وإحنا يا جماعة زي ما اتفقنا معاكم في إعجاز مكاني، وهو الكعبة والمسجد والبيت والكلام ده كله وعرف، ده إعجاز مكاني، وده ده ضيق مش لكل الناس، وفي إعجاز زماني بقى، في تشريف للزمان، لازم كلنا بقى إيه، دي فرصة ربنا إيه يشركنا جميعا فيها. وعجلت إليك ربي لترضى، ده كان شعار موسى في مثل هذه الأوقات، كان شعار سيدنا موسى. المحب يا جماعة ينتظر لقاء حبيبه. دي عشر النجاة. ليه عشر النجاة؟ لأن إسماعيل نجاه الله من الذبح فيها في هذه الأوقات. ولذلك يا جماعة فكرة الأضاحي، بعض الناس يقول لك إحنا مش هنضحي، يا قولي للباب إن شاء الله لنا محاضرة عن الأضحية خاصة. الأضحية كانت أصلا كان مفترض إحنا هنضحي، يعني فكرة التضحية دي، الأضحية هي تضحية، كان سيدنا إبراهيم هيضحي بإسماعيل، صح، وإسماعيل هو فلذة الكبد، فكان أصلا فكرة الأضحية، فلسفة الأضحية، التضحية بفلذات الأكباد، فاستبدلت بفداء الأكباش، فكنت أصلا جاء بقى استبدل مكانها الحاجات دي. فإحنا لازم إن شاء الله نتكلم وإحنا بنتكلم في الأضحية ونشوف قد إيه الصحابة وهما بيحكوا على النبي صلى الله عليه وسلم والأضحية بتاعته ولونها يكون ايه، والعلماء يقول لك الهين تبقى افضل والهين تبقى اجمل، وتختار الهين وطريقه الاختيار وامتى تذبح، طب وايه الاداب بتاعتها، ايه كل الكلام ده يا جماعه. يقول لك ايه انت بتعمل ايه، وانت بتعمل حاجه للمحافظ، ده انت لو جاي لك رؤيه شرعيه، لو جت رؤيه شرعيه واحد جاي يزور بنتك او في كتب كتاب، انت بتعمل حزومه حلوه. طب اللي بيعمل حاجه لربنا بقى، انت بتذبح لله سبحانه وتعالى، هتذبح ازاي وهتختار الذابح ده ازاي، مين اللي هيذبح لك وهتذبح ايه وهتختار ازاي؟ لا بقى انت لازم تبقى الموضوع مختلف تماما. فإن شاء الله هنتكلم عن هذا الأمر بإسهاب أكثر وأكثر، بس مبدئيا الحقوا أنكم تنووا على الأضاحي. إن شاء الله يكون اللقاء كل يوم سبت من أول يوم السبت إلى تقريبا الخميس، كل يوم اللي بإذن الله يكون اللقاء الساعة 5 الفجر لمن أراد أن يشارك، عشان يعني ننتهي مع بداية العشر ونترككم في الانطلاق إن شاء الله. عشر النجاية قلنا أن دول سيدنا إسماعيل ربنا نجا فيه. عشر التمام، اليوم، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت، دول عشر التمام. طيب جم إمتى بقى عشر التمام دول بقى؟ كان في الحج. طيب أنا لست من الحجاج فلما أتهيأ؟ الشرع يربيك على التآنس والتجانس والتفاعل، إنك تتفاعل مع مثل هؤلاء. من رحمة الله على هذه الأمة أنه يقدر الزمان، يعني في هذه الأزمنة اللي احنا مقبلين عليها، أشياء تعيد وترمم ما سقط منك. وخاصة سبحان الله من رحمة الله أن احنا في آخر السنة الهجرية، يعني هذه المواسم في آخر السنة الهجرية. ليه؟ كأن أيام الحج والعشر يقول لنا، تقول لنا هذه الأيام، ليست العبرة بكمال البدايات ولكن بتمام النهايات. وكأن هذه العشر تقول لي أيضا التقصير لا يمنع التشمير، تقصيرك طول العام لا يمنعك التشمير. فأوعى في يوم من الأيام تضيع الحاجات دي كلها، لا ما تضيعهاش. فمين بقى اللي بيدوروا على فرص الربح وفرص مضمونة 100%، فرص لإقالة العثرات، أيام تتقرب فيها إلى الله، أيام العزائم. الله سبحانه وتعالى لا يقسم إلا بعظيم، وهذا القسم للتنبيه. يعني أنا ما أقول لكم والله وبالله وتالله، يبقى أكيد محمد هيقول حاجة، هذه هذا الأمر اللي محمد هيقوله عاوزنا أن احنا ننتبه ليه. أقسم الله سبحانه وتعالى بها في القرآن، والرب لا يقسم إلا بعظم، صح؟ لما قال الله سبحانه وتعالى والفجر وليال عشر، يا وليال عشر، إنك تدرك هذا الأمر، القسم ده للانتباه، إنك الله يريد أن يثير انتباهك لهذه الأيام لأمر مهم. سبحان الله، والله سبحانه وتعالى ذكرها في سورة الحج إن هي الأيام المعلومات، وهي عشر ذي الحجة. والزمن يستطاب يا جماعة، بيستطاب يكون طيب عندما يقترب اللقاء مع الله. وطبعا طبعا يوم عرفة ده يوم فيه التباهي وفي تنزل الله، تنزل يليق بجلاله على أهل الموقف، لدرجة النبي صلى الله عليه وسلم كان يستثمر ويستعمل وسائل عدة لغرس وارتفاع قيمة هذه العشر في نفوس الناس. منها إيه بقى؟ ذات يوم حدث النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بشيء عن فضلها، وبدأوا هم يعقدوا مقارنة. هو بيقول لهم ما من أيام من العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام العشر، يعني بيقول لهم ما فيش يوم العمل الصالح فيه أحب، في رواية أعظم أجرا، في رواية أزكى عند الله. اللي عاوز بقى يتزكى ويبقى إيمانه عالي ويطهر قلبه ويقول لك شيخ إيه برنامج في التزكية، إلحق العشرة دول أزكى عند الله. سبحان الله، أعظم أجرا، إلحق الأيام دي. أنتم ملاحظين حاجة؟ كلمة أعظم، أحب، أزكى، كلها بصيغة إيه؟ صيغة التفضيل، أفضل. كأن هذه العشر تقول لك لا نريدك أن تكون مميزا، ولكن نريدك أن تكون أميز. إحنا مش عاوزينك مميز، إحنا عاوزينك أميز، أميز واحد، أكثر واحد، أفضل واحد، أحسن واحد. الأيام اللي جاية دي أيام اللي إيه؟ أيام الدرجات النهائية. فهم الصحابة لما سمعوا كده هم عارفين، لا ده في حاجة أعلى، مستقر في دماغهم إن في حاجة اسمها الجهاد. الجماعة بقى اللي كل شوية يتكلموا على الجهاد ومش عارف ايه والكلام ده، شوف الصحابة كان دماغهم راسية ومفاهمين دينهم كويس. فقالوا يا رسول الله، طيب مع يا طب ماشي ما طب موضوع الجهاد يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال لهم ولا الجهاد في سبيل الله، ولا الجهاد برضه، يا ولا الجهاد، ولا الجهاد. الله أكبر. استثنى النبي صلى الله عليه وسلم مجاهد واحد بس. مين بقى المجاهد ده؟ رجل خرج بماله ونفسه. بماله يعني ايه؟ يعني شاف فلوسه المحطوطة في البنك وخدها، والفلوس اللي كانت موجودة في التجارة بتاعته وخدها، وكانت فلوس اللي كانت موجودة في الخزنة وشالها، والفلوس اللي كانت على الديون وراح واخدها، وذهب اللي كان عينه خده، خد كل ده وراح رايح يجاهد في سبيل الله، وبعدين رجع بقى فقد الفلوس دي كلها ورجع رجيح ان يعني مجروح جريح. لا، لازم اللي يعدي الناس دي واحد خرج وما رجعش. يا ربي، ده الوحيد يا رسول الله اللي ممكن يفلت. ده الوحيد اللي ممكن يفلت. الله اكبر. ده معنى كده بقى ايه؟ كان النبي بيقول لك ايه؟ ولا الجهاد. لان الصوره ديت انتوا تعرفوا الصوره ديت بسهوله تلاقوها دلوقتي في الزمن اللي انتوا عايشين فيه. يعني في صوره كده تتخيل ان في واحد ممكن يخرج بماله ويخرج بنفسه ولا يعود بشيء. يعني هذه الصوره نادره جدا جدا. كان النبي يقول لهم ما فيش حد يعدي الناس دي إلا يعني عمل ضيق جدا جدا جدا. سبحان الله. فدي أفضل أيام الدنيا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يعني أفضل الليالي ليالي العشر ذو رمضان. طب وأفضل أيام؟ أفضل الأيام الأيام اللي جاية هتعمل فيها إيه؟ عشان كده شعارك لإن أدركني الله العشر ليرين الله ما أصنع. هنشوف بقى هنعمل ايه. سعيد بن جبير كان اذا دخلت العشر اجتهد اجتهادا شديدا حتى ما يكاد يقدر عليه. كان يقول لا تطفئوا سراجكم هذه الليالي. يا جماعه حدش طفى النور. ليه؟ عشان قيام الليل. ولذلك استحب الشافعي كما سياتي معنا قيام الليل في هذه الاوقات. هذه الايام معدوده صح. رمضان ثلاث اضعافها وبينتهي بسرعه كبيره جدا جدا، فما بالك الايام دي هتنتهي ازاي؟ قبل شهرين ودعنا أيام معدودات.

عشرة آلاف. الله أكبر الله أكبر. النبي كان يوصينا بوصايا، يقول عما النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لنا أن هي لها فضل. طب يا رسول الله أنا ممكن أتشتت، يا رسول الله وجهني بشرني علمني. من رحمته صلى الله عليه وسلم جعل أفضل العبادات في هذه الأوقات أيسرها وأسهلها. إيه هي بقى؟ فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد. الله أكبر. عشان كده عم نقول أزكى دي دورة يا جماعة في التزكية، العشر دي دورة في التزكية، محطة يا جماعة. تجار الدنيا يقول لك في مواسم يا شيخ لازم نكسب فيها، صح؟ بتعوت الفراخ كده والبورصة وبتاع يقول لك دي مواسم، ومش عارف ايه بتعوت اللبس يقول لك العيد ده موسم. طب ما بتعوت الآخرة برضو التجار دول بيقول لك في مواسم، دي محطات تغذية ما تضيعهاش، اوعى تضيعها. ايه الحاجات اللي احنا بنعملها في الاوقات ديت؟ واحد الحج، وانا بزال اتكلم على الحج ولي تقريبا اربع خمس محاضرات تقريبا عن الفضل الحج، ممكن تلاقيهم في شرح كتاب الترغيب والترهيب. انا قصدي من الحاجات ديت ان جماعة ان لم تعظم الحج وتعظم هذه العبادة قلما تقبل بقلب مشتاق يحلق بأجنحة إلى سماء الإيمان إلا بعدما تستمتع بهذه العبادة. تستمتع بعبادة الحج هتحلق، هتلاقي نفسك كده إيه لازم تسافر. فالحج، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول تابعوا بين الحج والعمرة. ليه يا رسول الله؟ فإنهم ينفيان. ما تخافوش على الفلوس، بينفوا الفقر. إزاي بقى بينفوا الفقر وأنا بقى معلش رحت عملت عمرة بعشرين ألف، فين بقى الفقر والكلام ده كله؟ والله يا مسكين مش هتتحسب كده، أنت مسكين خالص. مع العشرين ألف دي سبحان الله، الفلوس أولا لها بركة. أنا ممكن عشرين ألف يكفوني عشر شهور، وفي واحد العشرين ألف ده ما بيكفوه شهر واحد، وكلكم عارفين الكلام ده. في واحدة يمر عليها ظرف سبحان الله تقول لك والله ربنا سطرني، ما كان معايا 300 جنيه وكان عندهم امتحانات وانا كنت عيط عم اقفل على نفس الأوضة وهم مش عارفين ولا حاسين، والحمد لله ربنا سطرني وكفوا وفاضوا كمان. الله أكبر البركة. في واحد تاني بنته تتعب يصرف عليها في مستشفيات وبتاع ويروح للدكاترة وبتاع وبال ما يكتشف البتاع يكون يعني صرف حوالي 30 ألف، ربما لو ذهب إلى العمرة يصرف الله عنه هذا البلاء. ففي وفرة وفي رزق في الفلوس بس ده مين؟ هؤلاء الذين لا يجربون الله ولا يجربون كلام رسول الله، هؤلاء الذين يفعلون ويؤمنون ويوقنون. أما من لديه يدخل مع الله على التجربة، الله لا يجرب، كلام محمد لا يجرب. لمن أراد أن يستمتع من العبادات الصيام، خاصة لو مش فاضي ومش قادر صوم يوم عرفة. اوعى يوم عرفة تفوت. ليه يوم عرفة ده؟ لا احتسب على الله، هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، يكفر السنة التي قبلها والسنة التي بعدها. طب انا اسفة جدا، انا احتمال اكون عندي عذر يمنعني من الصوم. هنيئا لك ان قلبك قد سبقك، هنيئا لك. اهم حاجة قلبك، انت قلبك فين؟ انت قلبك كان ناوي ولا ما كانش ناوي؟ ده اهم حاجة. حبسهم العذر، حبسهن العذر. اسمعوا المحاضرة ديت كانت تتكلم عن هذا الامر في امور ايه رمضان. عشان كده قال وأحس أن القلب سارع خطوتي عجلا ويسبقني إلى لقياك. هو كده، أنت خلي قلبك يسبقك إلى إيه؟ إلى لقيا يوم عرفة. لو قلبك سبقك خلاص وصلت. وبعدين الله سبحانه وتعالى الرب جل وعلا مطلع على قلب هذه الأمة. أنت قلبك كده فعلا يشتاق إلى أن تكفر السنة التي قبلها والسنة التي بعدها. في أحد الإخوة كان بيقول لزميله يعني تنصحني بإيه؟ أنا مش عارف أصلي الفجر وعاوز أواظب على الفجر والكلام ده كله. قال له عم تيجي تنام أري الله سبحانه وتعالى إن ربنا يرى

وفي قلبك انك هتندم وهتبقى متضايق لو فاتتك صلاة الفجر. لو المعنى ده نمت عليه الله يوقظك، لانك انت ممكن تظبط المنبه بتاع الموبايل والمنبه بتاع الساعة وتخلي والدتك تصحيك، وكل ده يحصل وما تصحاش. عارف ليه؟ لان المنبه الداخلي مرنش، المنبه الداخلي قلبك مرنش، خليه يرن. فمهم جدا ان قلبك يكون مشغول بتكفير السنة التي قبله والسنة التي بعده. فصيام يوم عرفة اهتموا به، الاكثار من الذكر. في سورة في البقرة يذكر في الحج يذكر الله سبحانه وتعالى الهدف والعلة ليذكره، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول فأكسروا. إذن الذكر، عشان كده ابن عمر وابو هريرة كان بيخرجوا إلى الأسواق، يخرجان إلى السوق في العشر يكبران ويكبر الناس بتكبيرهما، فبيحيوا السنة وتذكير الغافل واعتزاز بالدين. واحد يقول لك أنا بتكسف، يا العصاة مش بيتكسفوا إن هم يعلنوا عن الفجر بتاعهم، وحضرتك مكسوف انك وانت ماشي كده تقول الله اكبر الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله. انا ما بقولكش يمشي في الشارع نادي على الناس، بس مجرد اللي قريب منك يسمعك. التوبه والذكر والتوبه والتزكيه، فلا تظلموا فيهن انفسكم. دعاء يوم عرفه، خير الدعاء دعاء عرفه. جهز بقى ادعيتك من دلوقتي ازاي؟ كل يوم تحفظ 5-6 ادعيه، اكتب ادعيه انت نفسك فيها، حاول كده تستحضر الأدعية التي دعا بها الصالحون الذين استجاب الله لهم، دعا بها الصالحون ربنا سبحانه وتعالى استجاب لهم زي الأنبياء والصالحين. حضر حضر، أنت داخل النهاردة عارف أن واحد يقول لك ده عنده مقابلة فبيركز عشان المقابلة، أنت عندك بقى وقت يوم عرفة ده هتضيعه ولا هتقضيه إزاي؟ برضو من العبادات الأضحية، فصلي لربك وانحر. إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمسن من شعره شيئا ولا ظفره. فمين اللي ناوي يضحي وأسلي والتضحية والأضحية والكلام ده هنتكلم فيها إن شاء الله. إياك والتسويف، الموت أمامك والمرض يطرقك، كل يوم بيطرق باب واحد منا، فبلاش إن إحنا ننشغل. من الحاجات الصدقات يا جماعة، الصدقات الصدقات الصدقات. حكيم بن حزام كان يوم عرفة يعتق 100 من العبيد، فيا مشتاق ألا تشارك الأجر؟ ألا تشارك هؤلاء في الأجور؟ ليه الناس دي تيجي يوم القيامة تسبقك؟ ليه؟ اوعى تيجي لك فكرة أصلا عشان اليومين دول بقى والوباء ومش الوباء أنا النهاردة مش هعمل حاجة، أنا هتبرع بفلوس الأضحية. لا، ما تتبرع بفلوس الأضحية. ليه ما تتبرعش؟ أجيب بيها لحمة وتصرف عليه؟ لا. ليه؟ لأن النحر عبادة. فصلي لربك وانحر، ده من أعظم الشرك، إراقة الدماء لغير الله. هذه من الشعائر، من الشعائر، إنك تعلي هذه الشريعة وإنك تعلي هذه العبادة، إراقة الدماء لأجل الله سبحانه وتعالى، إنك تتشبه بالخليل، تتشبه بالحجيج، تتشبه بمحمد صلى الله عليه وسلم. المعاني دي مهمة قوي ترتفع في قلبك. أما إنك تقول أصل والله أنا مش عارف إيه والكلام ده كله مش بإيه، لا لا لا لا، لازم ناخد بالنا يا جماعة. فضروري لإحنا نستحضر يا جماعة الخير استشعار النعمة. لو المدير بتاعك في الشغل قال لك إن الفترة الجاية دي إحنا هنضاعف لك الأجر على كل وقت هتشتغله 10، هتشتغل ساعة حسبك 10 ساعات، هتقولي بقى استشعار منا، والله لو رأيتم كيف تكتب الملائكة الحسنات قبل العشر وبعد العشر لاشتاقت قلوبكم وأسرعت أجسادكم إلى المسارعة في الخيرات، لأن دي عملة السماء، هي الحسنات، هي دي العملة اللي هتنفعك هناك. من المهم جدا أنك تدرك لك لن تعان على استثمار العشر إلا إذا أعانك الله، فقول له يا رب اجعلني بك إليك، فلا تعتمد على عملك بل اعتمد على ما اعتمد عليه أي أهل الفضل، وسيعينك كما أعانه. وأختم إن الرزق يا جماعة أنواع، الرزق أنواع، في رزق أرضي وفي رزق سماوي.
رزق الأرضي ده انك ترزق زوجة، انك ترزقي، انك ربنا يرزقك زوج وعريس، ان ربنا يرزقك فلوس، يرزقك أرض، ده رزق أرضي. الرزق السماوي ده حكاية تانية بقى، ان يرزقك صلاة، ان يرزقك نعيم، ان يرزقك تلذذ، ان يرزقك سكينة، ان يرزقك انك تخلو به، ان يرزقك ان والدتك تطلب منك طلب، ان تقولك هات لي كوبايه ميه. يا هو ده رزق؟ رزق سماوي. ليه رزق سماوي؟ ان الله اختارك لبرها، ان اختارك انت لبرها. طب ما الثلاثه قاعدين، مش معنى اختارتك انت ده اللي بيتعامل، ده رزق انك تشوف كده ان هي اختارتك انت، ان الله سبحانه وتعالى اطلق على لسانها ان تنادي عليك انت اولا، ده رزق. انك ان يهيئ لك محتاج يطرق بابك او يتصل بيك يقول لك لو سمحت عاوزك في حاجه، ادركني، الحقني، فتبدا تقف معاه وتساعده، ده رزق. ان يلهمك انك تذكره، ده رزق. دي كلها ارزاق. فاسال الله سبحانه وتعالى ان يسددنا واياكم الاستثمار العشر، ويوفقنا واياكم لما فيه خير، ويرزقنا واياكم حسن الاقبال عليه والقدوم عليه، وأسأله لي ولكم حسن الخلق وحسن العمل وحسن الختام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.

0: لإعلاناتكم في إذاعة الصوت الإسلامي، تواصلوا معنا من الاثنين إلى الجمعة من الساعة 9 وحتى 2، اتصلوا بنا على الرقم 9758-3399 أو راسلونا على الإيميل info@thevoiceofislam.com.au. إعلاناتكم لدينا تزيدكم انتشارا وتقربكم أكثر من مجتمعكم. Bankstown Child Care Academy، مركز رعاية الأطفال المتميز في بانشبول بإشراف متخصصون في البريسكول بروجرام، يعلمون القرآن الكريم واللغة العربية المبسطة، كما يقدمون طعام حلال يطبخ يوميا في الحضانة، ولديهم نظام ديجيتال لدخول الأهالي، موظفون مؤهلون ومدربون على الإسعافات الأولية ومدربون على التعامل مع الحساسية المفرطة، كما لديهم ترخيص العمل مع الأطفال Working with the Children Check. نهتم بسلامة الأطفال بشكل كبير، كما لديهم منحة Start Strong Program لتخفيض الدفع على الأهالي، خبرة 16 عاما بإدارة السيدة نزيهة علم الدين. زوروهم على العنوان 70 South Terrace Punchbowl، ولمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم 04226562.
1: اترك ذكرى لا تترك عبئا في زمن ترتفع فيه تكاليف الجنازات عاما بعد عام. مقبرة غريندال جاردن تقدم لكم فرصة لتأمين راحة البال بسعر اليوم وبأقساط ميسرة، خطة دفع على سنتين بدون فوائد. احصل على قطعة دفن مزدوجة مقابل $5,000 فقط، بالإضافة إلى خصم مميز على الوصية الإسلامية من خلال خدماتنا القانونية. لقد بنينا في وقت قصير سمعة طيبة في المجتمع بفضل ثقة العائلات التي خدمناها بكرامة ورحمة. نحن هنا لنخفف عنكم ونجعل من لحظة الموت ذكرى طيبة لا عبئا على غيركم. تواصلوا معنا على رقم الهاتف 1-300-99-234 1-300-99-8234 أو زوروا موقعنا www.greendalegarden.com.au. مقبرة غريندال جاردن، اجعل ذكراك رحمة لا عبئة.
0: ستار كيم فارماسي، سابقا صيدلية عائلتكم في لاكيمبا، إدارة جديدة وتجديد كامل، خدمات كثيرة متوفرة، فحص ضغط الدم والسكري وحقن تطعيم الفلو وكل لوازم مرضى السكري، الشهادات المرضية للعمل وقسم خاص بالعطور والبرفيوم ومواد التجميل. إدارة جديدة، الصيدليان أحمد وبلال بخدمتكم، أسعار منافسة، نحن منكم وإليكم، نفتح 6 أيام بالأسبوع من الاثنين وحتى السبت. زورونا على العنوان 62 هالدن ستريت لاكيمبا، للاتصال 9759-1013.
2: Unity Grammar presents Vantage by Unity, Parramatta's first Islamic school. Through project-based learning, learners work on real challenges, build critical thinking, and develop the real-world skills they need for the future. Now accepting expressions of interest for Year 7 and Year 8, commencing in 2027. Learn more at vantagebyunity.school. Vantage by Unity, the future of education.
0: إذا كنت بدك تشتري بيت أو أي عقار أو حتى بدك تبيع، إذن أنت بحاجة لمحامي يساعدك بهالمهمة. ATA Legal، مكتب محاماة بيدير المحاميان أحمد طالب وطارق علوش، عندهم خبرة لسنوات طويلة بتسجيل البيوع والشراء للعقارات وكذلك لكتابة الوصية والكثير من الأمور القانونية. المحاميان أحمد طالب وطارق علوش هن على استعداد دائم لخدمتكم. زوروا الموقع الإلكتروني atalegal.com.au أو اتصلوا على الرقم 8580-2312.
3: الحمد لله بنتي نجحت بامتحان الآل، بقي علينا نختار المدرسة المناسبة لتعليم السواقة.
0: سهل كتير، MAK لتعليم القيادة هي الحل. معلمة السواقة الأخت عبير بيشكروا فيها كتير، حريصة على تعليم القيادة بحرفية ولكل الأعمار وعندها إجازة من الأرماس.
3: الحمد لله هيك طمنتيني. عندك رقمة؟
0: طبعا، ما بنتي تعلمت السواقة عندها، سجلي عندك 04-66-08-4098.

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام أعظم عند الله سبحانه ولا أحب إليه العمل فيهن من هذه الأيام العشر، فأكثر فيهن من التهليل والتكبير والتحميد.

قال ابن رجب: وأما استحباب الإكثار من الذكر فيها فقد دل عليه قول الله عز وجل: ويذكر اسم الله في أيام معلومات. فإن الأيام المعلومات هي أيام العشر عند جمهور العلماء. وروى نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يكبر في جميع أيام العشر على فراشه ومعه.

قال البخاري: كان ابن عمر وأبو هريرة يخرجان إلى السوق في أيام العشر فيكبران، ويكبر الناس بتكبيرهما. وروى إسحاق رحمه الله عن فقهاء التابعين رحمهم الله أنهم كانوا يقولون في أيام العشر: الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. ويستحب رفع الصوت بالتكبير في الأسواق والدور والطرق والمساجد.

هنا إذاعة الصوت الإسلامي، صوت الحق والهداية والنور، 87.6 FM.

0: You are now listening to the Voice of Islam. It is now time for Adhan al-Asr.
1: إخوة الإسلام والإيمان، حان الآن موعدكم مع أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها. من استديوهات إذاعة الصوت الإسلامي في لكنبا يرفع الأذان.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم.

يا رب، قطرة الماء سبحت يا إلهي، ما سر التسبيح في القطرات؟ قطرات سبحنا في جوف أنهار وبحور في الأرض وفي الحفرات وفي جسم الإنسان تسبيحات، وماء يسبح بحمدك، خلقت منه كل شيء حي. إلهي، بأمرك سخرت الكون وجعلت الماء يرفعنا، وجعلته لنا آية صادقة، فقطرة الماء لا تباع بمال، إنما الماء أصل هذه الحياة الدنيا، وقد نراه في رشفات. سبحانك أنت الخالق، وآياتك حولنا ملء البحار والمحيطات. اللهم إني أسألك رحمة من عندك تهدي بها قلبي وتجمع بها أمري وتلم بها شعثي وتصلح بها غائبي وترفع بها شاهدي وتزكي بها عملي وتلهمني بها رشدي وترد بها ألفتي

واجعلني من الطاهرين المتطهرين، واسقني يا إلهي من نهر الجنة، أذقني حلاوته واروني بماء الإيمان. يا رحيم يا رحمن، اللهم استجب لدعائي ورجائي واعف عني، إنك أنت الغفور الرحيم.

بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.

اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تهب لنا بها أكمل المراد وفوق المراد في دار الدنيا ودار المعاد، وعلى آله وصحبه، وبارك وسلم عدد ما علمت وزنة ما علمت وملء ما علمت. الصلاة والسلام عليك يا عبد الله، يا نبي الله، يا رسول الله، يا سيد العوالم، يا سيدنا يا محمد، يا سيدنا يا أحمد، يا حبيب الله، يا أبا إبراهيم، يا أبا القاسم، يا من خلق الله من نوره جميع المخلوقات وأعطاهم بقسمته كلا الأرزاق والكمالات، وكتب اسمك على العرش مع اسمه، ورفع ذكرك مع ذكره، وأخذ العهد على أنبيائه بنصرتك والإيمان بنبوتك، ثم خصك بتنزيل التنزيل بعد أن بشر بك في كتبه كالزبور والتوراة والإنجيل.

إسلامي تقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المفصلة. يعدها ويقدمها الدكتور أحمد العقاد.

0: مستمعين الأفاضل، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني نحييكم ونقدم لكم النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم الأربعاء 20 من أيار مايو لعام 2026. بيروت. أفادت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية بسقوط 12 شهيدا و14 جريحا جراء غارات إسرائيلية استهدفت مناطق في جنوب لبنان منذ فجر أمس في تصعيد واسع شمل عددا من البلدات الجنوبية. وأوضحت الوكالة أن 4 أشخاص استشهدوا وأصيب أكثر من 10 آخرين بينهم أطفال ونساء إثر غارة على بلدة دير قانون النهر، فيما تواصل فرق الإنقاذ عمليات البحث عن مفقودين تحت الأنقاض. وفي وقت سابق أشارت إلى استشهاد 6 أشخاص وإصابة 3 آخرين في غارات متفرقة طالت مناطق جنوبي البلاد ضمن سلسلة هجمات متزامنة. وذكرت أن الغارات توسعت لتشمل بلدات عدة من بينها كفر صير وفرون وكفرة وكفر دونين واشتهابية، إضافة إلى أطراف بنت جبيل ومرجعيون وصور، واستهدفت منازل وسيارات ومواقع مدنية، ما أسفر عن سقوط مزيد من الضحايا بينهم موظفون بلديون ومواطنون أثناء أداء مهام إغاثية. وأضافت الوكالة أن بعض الاستهدافات طالت آليات تابعة لبلديات محلية، في حين تزامن القصف مع إنذارات إسرائيلية بإخلاء عدد من القرى الجنوبية قبل تنفيذ الضربات. وتزامنت هذه التطورات مع إنذارات إسرائيلية بإخلاء عدد من القرى الجنوبية قبل تنفيذ الضربات، وفي سياق استمرار خروقات اتفاق وقف إطلاق النار وسط مؤشرات رسمية على ارتفاع حصيلة الضحايا منذ بدء التصعيد الموسع في مارس آذار وفق وكالة الأنباء اللبنانية. في المقابل أفادت وسائل إعلام عبرية بمقتل قائد سرية في كتيبة النخبة ماجلان التابع لجيش الاحتلال الإسرائيلي خلال معارك في جنوب لبنان، وهو ثالث ضابط يقتل خلال 5 أيام في المنطقة وفق التقارير ذاتها. وذكرت المصادر أن القتيل هو الرائد احتياط إتمار سابير من سكان مستوطنة عيلي قرب رام الله، فيما لم يعلن جيش الاحتلال رسميا عن مقتله حتى ساعة نشر الخبر بحسب ما نقلت وسائل إعلام إسرائيلية. قطاع غزة. استشهد فلسطيني وأصيب آخرون في قصف جوي وإطلاق نار إسرائيلي استهدف مناطق متفرقة في قطاع غزة ضمن الخروقات الإسرائيلية اليومية لاتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ 10 أكتوبر تشرين الأول العام الماضي. وأفاد مصدر طبي بمستشفى الشفاء باستشهاد الشاب بدر خليل وإصابة 4 آخرين بجروح متفاوتة جراء غارة من مسيرة إسرائيلية استهدفت مركبة مدنية في حي الرمال وسط مدينة غزة. وفي حي الزيتون جنوب مدينة غزة أصيب 4 فلسطينيين أحدهم بحالة خطرة إثر استهداف تجمع مدنيين بمسيرة انتحارية إسرائيلية وفق مصادر طبية في مستشفى المعمداني. وفي وقت سابق أصيب صيادان فلسطينيان برصاص البحرية الإسرائيلية مقابل ساحل مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة. وقال شهود إن البحرية الإسرائيلية أطلقت نيرانها بكثافة تجاه مراكب الصيادين على ساحل خان يونس، ما تسبب بإصابتين في صفوف الصيادين. كما أفاد مصدر طبي بمستشفى ناصر باستشهاد الطفل محمد صلاح الرقب متأثرا بجروح أصيب بها في قصف إسرائيلي سابق على خان يونس قبل أيام. بغداد. بينما تحاول السلطات العراقية النأي بالبلاد عن الصراع الدائر في المنطقة وتجنيب العراق الخوض في غمار تصعيد تلوح بوادره في الأفق بين إيران من جهة والولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها من جهة ثانية. أطلق سياسيون ومراقبون للشأن العراقي تحذيرات من مغبة تداعيات انخراط الفصائل المسلحة في الأزمة واستئناف عملياتها المسلحة ضد المصالح الأمريكية والخليجية في المنطقة. وقالت وزارة الدفاع الإماراتية إن التحقيقات أثبتت أن المسيرات التي استهدفت محطة براكة للطاقة النووية كانت قادمة من أراضي العراق. والأحد الماضي أعلن المكتب الإعلامي في أبوظبي أن الجهات المختصة تعاملت مع حريق اندلع في مولد كهربائي خارج المحيط الداخلي لمحطة براكة بمنطقة الضفرة، مبينا أنه نجم عن استهداف بمسيرة لم يحدد مصدرها. وفي وقت سابق أمس نقلت وكالة تسنيم الإيرانية عن مصدر عسكري لم تسبه أن الهجوم الذي شنته الطائرات المسيرة على الإمارات نفذه الإسرائيليون في إشارة لاستهداف محطة براكة. وعقب ذلك أفادت وزارة الدفاع الإماراتية في بيان أنه خلال 48 ساعة الماضية تمكنت منظومات الدفاع الجوي التابعة لها من رصد والتعامل بنجاح مع 6 طائرات مسيرة معادية حاولت استهداف مناطق مدنية وحيوية في الدولة. واشنطن. قال جي دي فانس نائب الرئيس الأمريكي إن الولايات المتحدة وإيران أحرزتا تقدما كبيرا في محادثاتهما وإن كلا الطرفين لا يرغبان في استئناف الحملة العسكرية. وأضاف فانس في مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض: نعتقد أننا أحرزنا تقدما كبيرا ونعتقد أن الإيرانيين يرغبون في التوصل إلى اتفاق. وقال فانس إنه تحدث للتو مع الرئيس دونالد ترامب الذي أكد أن القضية الأساسية بالنسبة للولايات المتحدة هي منع إيران من امتلاك سلاح نووي. وأضاف فانس أنه في حال حدوث ذلك ستسعى دول الخليج إلى امتلاك سلاحها النووي، ثم ستسعى دول أخرى حول العالم إلى ذلك أيضا. وقال: نريد إبقاء عدد الدول التي تمتلك أسلحة نووية محدودا، ولهذا السبب لا يمكن لإيران امتلاك سلاح نووي. واشنطن. أمهل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران 2 أو 3 أيام لتفادي ضربة عسكرية جديدة، قائلا إنه كان على بعد ساعة واحدة من اتخاذ قرار بالمضي في الهجوم قبل أن يؤجله لإفساح المجال أمام مسار تفاوضي. وشدد ترامب على أن المهلة محدودة لأن واشنطن لا تستطيع السماح لطهران بامتلاك سلاح نووي جديد، مضيفا أن قادة إيران يتوسلون للتوصل إلى اتفاق. وتمسكت طهران بمقترحها الأخير للتسوية، حيث قال نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية كاظم غريب آبادي لنواب البرلمان إن المقترح يتضمن إنهاء الأعمال القتالية على جميع الجبهات ورفع العقوبات والإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة وإنهاء الحصار البحري الأمريكي، إضافة إلى انسحاب القوات الأمريكية من المناطق القريبة من إيران ودفع تعويضات عن أضرار الحرب. من جهته قال قائد القيادة المركزية الأمريكية الأدميرال براد كوبر إن الحرب أضافت بدرجة كبيرة الصواريخ البالستية والمسيرات الإيرانية ودمرت 90% من القاعدة الصناعية الدفاعية لإيران. دمشق. قتل جندي سوري واحد على الأقل وأصيب نحو 23 شخصا آخرين بجروح جراء انفجار سيارة ملغومة قرب مبنى تابع لوزارة الدفاع في العاصمة السورية دمشق أمس. وقالت الوزارة إن جنودا اكتشفوا قنبلة قرب المبنى في منطقة باب شرقي، وبينما كانوا يحاولون تفكيكها انفجرت السيارة الملغومة على مقربة منهم. ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها على الفور، فيما أوضحت الوزارة أن الفرق الفنية المختصة ووحدات الهندسة باشرت معاينة المكان لرفع الأدلة الجنائية وتحديد الجهة المتورطة. وانتشرت وحدات الأمن الداخلي وفرضت طوقا أمنيا حول موقع الانفجار مع اتخاذ إجراءات احترازية لتأمين المنطقة المحيطة وحركة المرور. وتداول ناشطون من دمشق مقتل العرنوس من قوى الأمن الداخلي نتيجة التفجير، كما تداول آخرون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مظاهر مصورة أظهرت تصاعد الدخان الكثيف من موقع التفجير مع سماع أصوات إطلاق نار وتحرك سيارات إسعاف في المنطقة. دمشق. أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع المرسوم رقم 109 لعام 2026 المتضمن قانونا جديدا للجمارك في سوريا ليكون بديلا شاملا للقانونين رقم 37 و38 لعام 2006 وتعديلاتهما، باعتباره التشريع الناظم لعمل الأمانات الجمركية وحركة البضائع والرسوم عبر المنافذ البرية والبحرية والجوية تحت إشراف الهيئة العامة للمنافذ والجمارك. ويتضمن القانون تحديث التشريعات المرتبطة بالحدود والمنافذ وتبسيط الإجراءات الجمركية بهدف تسريع حركة الشحن والتبادل التجاري، غير أن تسمية البضائع الإسرائيلية ضمن نص المادة 112 من المرسوم الجديد لفتت انتباه المتابعين، إذ نصت المادة 112 على أنه يمنع دخول أصناف من البضائع إلى المنطقة الحرة المشتركة مع الأردن، من بينها البضائع الممنوعة لمخالفتها لأحكام مقاطعة إسرائيل أو لأحكام النظام العام التي تحدد من السلطات ذات الاختصاص. وتأتي هذه الإجراءات تأكيدا على الموقف الرسمي السوري تجاه قوانين مقاطعة إسرائيل الصادرة عن جامعة الدول العربية منذ خمسينات القرن الماضي. بيروت. يبدو حزب الله في لبنان في موقع متناقض حيال ملف التفاوض المرتبط بالحرب على لبنان، فالحزب الذي يرفض بشدة أي مفاوضات مباشرة تجريها الدولة اللبنانية مع إسرائيل ويعدها مسارا يقود إلى التنازلات لا يبدي الموقف نفسه تجاه التفاهمات الإيرانية الأمريكية التي تقول طهران إنها تشمل لبنان، بل يذهب إلى اعتبارها مدخلا أساسيا لوقف الحرب. هذا التباين يطرح تساؤلات سياسية حول خلفية موقف الحزب، وما إذا كان اعتراضه يرتبط بطبيعة التفاوض نفسه أم بالجهة التي تتولى التفاوض وبالنتائج المحتملة على سلاحه ودوره داخل لبنان. وفي هذا الإطار جاء إعلان نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون القانونية والدولية كاظم غريب أبادي بأن الاقتراح الإيراني يشمل إنهاء الحرب على كل الجبهات بما في ذلك لبنان، ليعيد فتح النقاش حول موقع لبنان داخل أي تسوية إقليمية محتملة وحول كيفية تعاطي حزب الله مع مسارات التفاوض المختلفة. فحزب الله الذي يهاجم باستمرار أي مفاوضات مباشرة بين لبنان وإسرائيل يعول في المقابل على المفاوضات الإيرانية الأمريكية عندما تتصل بوقف الحرب على لبنان. وكان أمينه العام نعيم قاسم قد أكد في وقت سابق أن الاتفاق الإيراني الأمريكي الذي يتضمن وقف العدوان على لبنان يكاد يكون الورقة الأقوى لإيقاف العدوان، شاكرا إيران على اهتمامها بلبنان وشعبه. كما قال النائب في كتلة حزب الله حسن فضل الله إن الجميع يعلق آمالا على مسار إسلام أباد، مضيفا أن إيران علقت المفاوضات لأجل لبنان قبل أن يهاجم في المقابل المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل عادا أنها مأزق ومسار مسدود الأفق. بدوره رأى النائب عن الحزب حسين الحاج حسن أن المفاوضات المباشرة التي أجرتها السلطة في لبنان مع إسرائيل أدخلتها في مأزق وأوصلتها إلى مسار مسدود لن يؤدي بها إلا إلى تنازلات دون نتيجة. هذه الإزدواجية بين موقف الحزب من التفاوض اللبناني المباشر وموقفه من التفاوض الإيراني الأمريكي يدفع إلى طرح سؤال أساسي: هل يرفض الحزب مبدأ التفاوض بحد ذاته أم يرفض فقط المسار الذي تقوده الدولة اللبنانية وما قد ينتج عنه داخليا؟ الدوحة. فيما كان ينتظر الكثيرون حسم هوية رئيس المكتب السياسي الجديد لحركة حماس، خرجت الحركة ببيان مفاجئ ونادر السبت الماضي يعلن تعذر حسم النتيجة خلال الجولة الأولى والتوجه إلى جولة ثانية. وتم سؤال مصادر من داخل حماس وخارجها عن أسباب تعثر مسار انتخاب قائد جديد للحركة، حيث أفادوا بشكل منفصل عن ملابسات مختلفة، منها ظاهرة الأوراق البيضاء التي صوت بها البعض تعبيرا عن عدم الانحياز لأي من المتنافسين، وهما من بين رئيس مكتب حماس في غزة خليل الحية ونظيره بالخارج خالد مشعل. وتواجه حماس أزمة هي الأعنف منذ تأسيسها عام 1987، إذ طالت الاستهدافات الإسرائيلية التي بدأت بعد هجوم 7 أكتوبر 2023 مختلف أجنحتها ومستوياتها، ما تسبب في أزمات تنظيمية ومالية عدة. بيروت. أقرت اللجان النيابية المشتركة في البرلمان اللبناني اقتراح قانون العفو العام بعد خلافات طبعت المناقشات السابقة للاقتراح الذي يراد منه تخفيف اكتظاظ السجون، وسط حساسيات رافقت النقاش واعتراضات متقابلة من القوى السياسية وكذلك اعتراضات من الجيش اللبناني وعائلات عسكريه الذين سقطوا في مواجهات داخلية انطلاقا من رفضهم العفو عن كل من تلوثت يداه بدماء جنود. ويأتي هذا الإقرار تمهيدا لإحالته إلى الهيئة العامة للبرلمان لإقراره يوم الخميس المقبل بعد إدخال سلسلة تعديلات في محاولة لتحقيق توازن بين الاعتبارات الإنسانية وحقوق الضحايا ومتطلبات العدالة. وأكد نائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب عقب اجتماع اللجان أن القانون حافظ على حق أهالي شهداء الجيش بعدم إسقاط حقهم الشخصي أمام القضاء المدني، لأن الجيش لم يكن طرفا في النزاعات، مشيرا إلى أن اللجان أخذت في الاعتبار ملاحظات وزارة الدفاع ووزارة الداخلية وقيادة الجيش. وبحسب التعديلات التي أقرتها اللجان المشتركة، فقد تم اعتماد 28 سنة سجنية في أحكام الإعدام، أي ما يعادل نحو 21.5 سنة فعلية، و18 سنة سجنية لعقوبة المؤبد، و14 سنة للموقوفين غير المحكومين، إلى جانب تخفيض العقوبات إلى الثلث في بعض الحالات. واعتماد أحكام القانون 194 الصادر عام 2011 بالنسبة للمبعدين واعتبار أحكامه نافذة. كما تم ربط الاستفادة من العفو بإسقاط الحق الشخصي، بحيث لا يستفيد أي محكوم من العفو إلا بعد إسقاط هذا الحق، في خطوة تهدف إلى مراعاة حقوق المتضررين وعائلات الضحايا. وأوضح بوصعب أن موضوع الإدغام كان خلافيا، إلا أن الأمور أعيدت إلى نصابها عبر اعتماد الحكم الأعلى مع إعطاء القاضي حق زيادة ربع مدة الحكم وليس النصف إذا كان المرتكب متهما بأكثر من جريمة، مؤكدا أن ما تم التوصل إليه جاء استنادا إلى المنطق والعدالة وليس في إطار تفصيل الأمور على قياس البعض. نيجيريا. أسفرت عملية عسكرية مشتركة بين الجيش النيجيري والقيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا في الأيام الأخيرة عن مقتل 175 فردا من تنظيم الدولة الإسلامية شمال شرقي البلاد، وفق بيان للجيش النيجيري. وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع النيجيرية إن التقديرات تشير إلى مقتل 175 فردا من تنظيم الدولة حتى 19 من مايو أيار. وذكر أن العمليات التي نفذت بالتعاون مع أفريكوم تسببت في تدمير نقاط تفتيش ومخابئ أسلحة ومراكز لوجستية وشبكات تمويل يستخدمها ما يعرف بتنظيم الدولة ولاية غرب أفريقيا. وفي 16 من مايو أيار الجاري قال الجيش النيجيري في بيان إن الغارات المشتركة أسفرت عن مقتل أبو بلال المنوكي الذي وصفته الحكومتان الأمريكية والنيجيرية بأنه الرجل الثاني في تنظيم الدولة. بهذا تنتهي سيداتي وسادتي النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم، قدمناها لحضراتكم من إذاعة الصوت الإسلامي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: والآن إليكم مستمعين الأكارم النشرة الإخبارية المحلية.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني أحييكم وأقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المحلية الأسترالية لهذا اليوم الأربعاء 20 من شهر أيار مايو لعام 2026 للميلاد. تفاصيل النشرة. سيدني، توفي رجل وأدخل أربعة آخرون إلى المستشفى بعد حادث إطلاق نار يشتبه بوقوعه داخل منزل، وذلك مساء أمس الثلاثاء في منطقة كينلي هايتس جنوب غرب سيدني. وأقامت الشرطة طوقا أمنيا في موقع الحادث بعدما توجه المصابون بأنفسهم إلى مستشفيين مختلفين في المنطقة لتلقي العلاج، واستدعيت الشرطة إلى مستشفى ليفربول عند الساعة 8:30 مساء أمس الثلاثاء بعد ورود بلاغات تفيد بوصول رجلين يعتقد أنهما في العشرينيات من العمر وهما يعانيان من إصابات متعددة. وخضع أحد الرجلين للعلاج إلا أنه فارق الحياة بعد وقت قصير، فيما لا تزال السلطات تعمل على تأكيد هويته رسميا. أما الرجل الآخر فلا يزال يتلقى العلاج في المستشفى، وأكدت الشرطة إن حالته مستقرة. وبعد نحو 10 دقائق من البلاغ الأول وصل رجلان آخران إلى مستشفى فيرفيلد وهما في حالة حرجة. وعند الساعة 9:50 مساء وصل رجل خامس يعتقد أن عمره 19 عاما إلى مستشفى ليفربول، وكانت حالته مستقرة، وتواصل الشرطة تحقيقاتها لكشف ملابسات هذا الحادث. بريسبن، وجهت إلى طبيب سابق في بريسبن حوالي 148 تهمة اغتصاب واعتداء جنسي، وذلك عقب تحقيق موسع للشرطة شهد تقدم 15 مريضا بشكاوى. ووجهت شرطة كوينزلاند إلى ستيليوس ستان ثيودوروس 94 تهمة اغتصاب و54 تهمة اعتداء جنسي. وأطلق فرع التحقيقات الجنائية في أبر ماونت إكس راي كارينا في أغسطس من العام الماضي بعد أن تقدمت عدة نساء بشكاوى إلى الشرطة. وتزعم الشرطة إن الرجل البالغ من العمر 74 عاما من سكان هايت جايت هيل اعتدى جنسيا على 15 امرأة تتراوح أعمارهن بين أواخر سن المراهقة والأربعينيات، وذلك خلال فترة عمله كطبيب في مركز صحي في تاراجندي، وذلك في الفترة من أوائل العقد الأول من الألفية الثانية وحتى عام 2015. وهذا الرجل عمل كطبيب عائلة في مركز ويلرز هيل الطبي حتى تقاعده عام 2021، وأقيل من منصبه كمدير شركة في العام الماضي. ومن المتوقع أن يمثل أمام محكمة الصلح في بريسبن في 23 من يونيو حزيران القادم. وطلب المحقق دينيس سيلك من وحدة التحقيقات الجنائية التابعة لجامعة ميشيغان طلب من الجمهور ممن لديهم معلومات أن يتقدموا إليه مباشرة أو الإبلاغ عنها بشكل سري عبر برنامج مكافحة الجريمة. وقالت إحدى المريضات السابقات التي قدمت بلاغا للشرطة لهيئة الإذاعة الأسترالية إن توجيه التهم كان متوقعا منذ فترة طويلة، وأضافت إنه لأمر مريح للغاية. هذه أهم خطوة، وكان من الضروري الإعلان عن توجيه التهم، وتؤكد الشرطة إن التحقيقات لا تزال جارية. كامبرا يقول الائتلاف المعارض في رده على ميزانية الحكومة العمالية إنه يحق لغير المواطنين حاليا الحصول على 17 نوعا مختلفا من إعانات الرعاية الاجتماعية مع فترات انتظار متفاوتة، بما في ذلك معاش الشيخوخة الذي يستغرق منحه 10 سنوات. أما إعانة الباحثين عن عمل وبدل الشباب وبطاقة كبار السن فتمنح بعد 4 سنوات، ولا توجد فترة انتظار للاستفادة من برنامج التأمين الوطني للإعاقة NDIS بموجب إصلاحات الائتلاف. وستقتصر مدفوعات الرعاية الاجتماعية والأهلية المستقبلية لبرنامج التأمين الوطني للإعاقة على المواطنين الأستراليين فقط، وسيتم الإبقاء على استحقاق هذه المزايا وبرنامج التأمين الوطني للإعاقة الحالي، ما يعني استمرار المستفيدين الحاليين في تلقيها. ومن المقرر أن يدعو زعيم المعارضة أنجوس تايلر إلى استبعاد المهاجرين من برامج الرعاية الاجتماعية، كما ستبقى برامج المساعدات الإنسانية وبرامج المساعدة الطارئة وخدمات العنف المنزلي وحماية الطفل مستثنات. ويقول تايلر إنه يجب أن يكون نظام الرعاية الاجتماعية وبرنامج دعم الإعاقة الوطني والدعم الممول من دافعي الضرائب في المقام الأول للمواطنين الأستراليين. وأضاف تايلر قائلا إنه يتوقع أن الأستراليون الذين يعملون بجد ويدفعون الضرائب العادلة لا نظاما يسمح للمقيمين الجدد بالحصول على المزايا قبل المواطنين الذين ساهموا لسنوات، وفي الوقت الحالي يمكن الحصول على بعض مدفوعات الرعاية الاجتماعية بفترة انتظار قصيرة أو حتى بدون فترة انتظار على الإطلاق، ويرى الأستراليون إن هذا غير عادل. ويقول تايلر إنه يجب أن تدعم شبكة الأمان الاجتماعي لدينا الأشخاص الذين بنوا هذا البلد وساهموا فيه، بينما يضع حزب العمال الأستراليين في المرتبة الثانية يضع الائتلاف الأستراليين في المقام الأول، وسيلغي المساعدات المقدمة لغير المواطنين. ملبورن اعتقلت الشرطة الفيدرالية رجلا بعد عودته إلى أستراليا وهو من منطقة ميدو هايتس، بعد أن وجدوا مواد تابعة لتنظيم 11 على هاتفه، وهو تنظيم إرهابي. وتم اعتقال الرجل في مطار ملبون وعمره 25 عاما أثناء عودته إلى أستراليا قادما من ماليزيا. وعند تفتيش هاتفه الموبايل تم العثور على مواد وصور لتنظيم 11 والمعتقل من منطقة ميدو هايز في ملبون. وهذا الاعتقال يأتي بعد اعتقال 4 رجال آخرين في ملبون في الأسبوع الماضي بمناطق روكسي وكلايد ضمن نفس التحقيق. وطلبت الشرطة الفيدرالية الأسترالية وقسم مكافحة الإرهاب من الناس التبليغ عن أي شخص ينشر فيديوهات أو صور تمجد الإرهاب ورموز الإرهاب بالعالم، وخصوصا في سوريا والعراق، وذلك ضمن الاتصال بالخط الساخن على رقم الهاتف 1-800-123-400. سيدني، وضع حزب بولين هانسون والنيشن عينه على عدة مقاعد في مناطق غرب سيدني للانتخابات القادمة، ومن هذه المناطق فيرفيلد وسد ميري. ومن المعلوم أن هذه المناطق تضم جالية كبيرة من العراقيين والسوريين واللبنانيين، وبولين هانسون تريد أصوات هؤلاء للفوز بالمقعد. وأحد قادة حزب بولين هانسون بارنابي جويس قال إن هذه المنطقة تحتوي على أستراليين من الجيل الأول أو من الجيل الثاني. ومقعد فيرفيلد ماكماهون هو بيد حزب العمال حاليا، بيد أن الوزير المحترم والمحبوب كريس باون المعروف بمساعدته الكبيرة للجالية يعتقد أنه من الصعب أن يخسر هذا المقعد. وعين بولين هانسون الآن على انتزاع المقعد منه بعد فشل حزب الأحرار الكبير في ذلك بالانتخابات الماضية. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني قدمت إلى حضراتكم أهم الأنباء المحلية الأسترالية لهذا اليوم الأربعاء. طاب يومكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: أضحيتكم طاعة للرب وطعمة للعبد. مع إشراقة ذي الحجة واقتراب يوم النحر، تهنئكم هيومن أبيل أستراليا، سائلين الله أن يتقبل منكم صالح الأعمال. في العام الماضي بلغ عطاؤكم أكثر من 1,400,000 محتاج حول العالم، وهذا العام مسيرة الإحسان عبر توزيع أضاحيكم للمحتاجين تستمر بخيارات تبدأ من $100 للصومال، إثيوبيا، كينيا، الهند، سريلانكا ونيبال، $150 للسودان، بنغلاديش، باكستان، أفغانستان، قرغيزيا وتوغو، $250 لبنان، اليمن، الأردن، العراق، مصر واللاجئين السوريين والبوسنة، $270 لأهلنا الصابرين في غزة وسوريا. للمساهمة الاتصال بنا على الرقم 9750-3161 أو تفضلوا بزيارتنا على العنوان 119 هالدن ستريت لكيمبا، أو زيارة الموقع الإلكتروني hai.org.au. والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه. Bankstown Child Care Academy، مركز رعاية الأطفال المتميز في بانشبول، بإشراف متخصصون في البريسكول بروجرام، يعلمون القرآن الكريم واللغة العربية المبسطة، كما يقدمون طعام حلال يطبخ يوميا في الحضانة، ولديهم نظام ديجيتال لدخول الأهالي، موظفون مؤهلون ومدربون على الإسعافات الأولية ومدربون على التعامل مع الحساسية المفرطة، كما لديهم ترخيص العمل مع الأطفال Working with the Children Check. نهتم بسلامة الأطفال بشكل كبير، كما لديهم منحة Start Strong Program لتخفيض الدفع على الأهالي، خبرة 16 عاما بإدارة السيدة نزيهة علم الدين. زوروهم على العنوان 70 South Terrace Punchbowl، ولمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم 04226562.
1: اترك ذكرى لا تترك عبئا في زمن ترتفع فيه تكاليف الجنازات عاما بعد عام. مقبرة غريندال جاردن تقدم لكم فرصة لتأمين راحة البال بسعر اليوم وبأقساط ميسرة، خطة دفع على سنتين بدون فوائد. احصل على قطعة دفن مزدوجة مقابل $5,000 فقط، بالإضافة إلى خصم مميز على الوصية الإسلامية من خلال خدماتنا القانونية. لقد بنينا في وقت قصير سمعة طيبة في المجتمع بفضل ثقة العائلات التي خدمناها بكرامة ورحمة. نحن هنا لنخفف عنكم ونجعل من لحظة الموت ذكرى طيبة لا عبئا على غيركم. تواصلوا معنا على رقم الهاتف 1-300-99-234 1-300-99-8234 أو زوروا موقعنا www.greendalegarden.com.au. مقبرة غريندال جاردن، اجعل ذكراك رحمة لا عبئا.
0: ستار كيم فارماسي، سابقا صيدلية عائلتكم في لكيمبا، إدارة جديدة وتجديد كامل، خدمات كثيرة متوفرة، فحص ضغط الدم والسكري وحقن تطعيم الفلو وكل لوازم مرضى السكري، الشهادات المرضية للعمل وقسم خاص بالعطور والبرفيوم ومواد التجميل. إدارة جديدة، الصيدليان أحمد وبلال بخدمتكم، أسعار منافسة، نحن منكم وإليكم، نفتح 6 أيام بالأسبوع من الاثنين وحتى السبت. زورونا على العنوان 62 هالدن ستريت لكيمبا، للاتصال 9759-1013.
2: Unity Grammar presents Vantage by Unity, Parramatta's first Islamic school. Through project-based learning, learners work on real challenges, build critical thinking, and develop the real-world skills they need for the future. Now accepting expressions of interest for Year 7 and Year 8, commencing in 2027. Learn more at vantagebyunity.school. Vantage by Unity, the future of education.
0: إذا كنت بدك تشتري بيت أو أي عقار أو حتى بدك تبيع، إذن أنت بحاجة لمحامي يساعدك بهالمهمة. ATA Legal مكتب محاماة بيدير المحاميان أحمد طالب وطارق علوش. عندهم خبرة لسنوات طويلة بتسجيل البيوع والشراء للعقارات وكذلك لكتابة الوصية والكثير من الأمور القانونية. المحاميان أحمد طالب وطارق علوش هن على استعداد دايم لخدمتكم. زوروا الموقع الإلكتروني atalegal.com.au أو اتصلوا على الرقم 8580-2312.
1: إعلان هام للجالية العربية. ما زالت الخير للمحاماة تقدم الخدمات القانونية التالية: قضايا الكومبو وحوادث السيارات، تعويضات إصابات العمل والإهمال الطبي المتعمد، المشاكل العائلية فاميلي لو، بيع وشراء المنازل والعقارات، قضايا الإرث والوصية الشرعية، بالإضافة إلى كل القضايا القانونية. لا هموم بعد اليوم. عنواننا الجديد 45 ستانلي ستريت بانكستاون، تليفون 9790-2522، www.khairlawyers.com.
0: أخي المسلم، في وقت الانتظار أكثر من الاستغفار وصلي على النبي المختار.
3: إذاعة الصوت الإسلامي تقدم

عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك عليّ،

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام أعظم عند الله سبحانه ولا أحب إليه العمل فيهن من هذه الأيام العشر، فأكثر فيهن من التهليل والتكبير والتحميد.

قال ابن رجب: وأما استحباب الإكثار من الذكر فيها فقد دل عليه قول الله عز وجل: ويذكر اسم الله في أيام معلومات. فإن الأيام المعلومات هي أيام العشر عند جمهور العلماء. وروى نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يكبر في جميع أيام العشر على فراشه ومعه.

قال البخاري: كان ابن عمر وأبو هريرة يخرجان إلى السوق في أيام العشر فيكبران ويكبر الناس بتكبيرهما. وروى إسحاق رحمه الله عن فقهاء التابعين رحمهم الله أنهم كانوا يقولون في أيام العشر: الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. ويستحب رفع الصوت بالتكبير في الأسواق والدور والطرق والمساجد.

0: صدق الله العظيم.
1: You are now listening to the voice of Islam. It is now time for أذان المغرب.
2: أعزائي المستمعين، حان الآن موعد أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها. من استديوهات إذاعة الصوت الإسلامي في لكنبا يرفع الأذان.
0: الله أكبر الله أكبر.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم.

سبحانك من رب كريم رحمن رحيم، علمنا أسماءه الحسنى التي هي لخيري الدنيا والآخرة، ندعوك بها يا الله، ونسألك من فضلك العظيم. يا الله، يا رحمن يا رحيم، يا ملك يا قدوس، بأسمائك نناديك، فاعف عنا واغفر لنا يا الله. في أسمائك تتجلى الحكمة والرحمة والعظمة، السلام، المؤمن، المهيمن، العزيز، الجبار، المتكبر، الخالق، البارئ، المصور، الغفار، القهار، الوهاب، الرزاق، الفتاح العليم، القابض الباسط، الخافض الرافع، المعز المذل، السميع البصير، الحكم العدل، اللطيف الخبير، الحليم العظيم، الغفور الشكور، العلي الكبير، الحفيظ المقيت، الحسيب الجليل، الكريم الرقيب، المجيب الواسع الحكيم الودود، المجيد الباعث، الشهيد الحق، الوكيل القوي، المتين الولي الحميد، المحصي المبدئ المعيد، المحيي المميت، الحي القيوم، الواجد الماجد، الواحد الصمد القادر، المقتدر، المقدم المؤخر، الأول الآخر، الظاهر الباطن، الوالي المتعالي، البر التواب المنتقم، العفو الرؤوف، مالك الملك، ذو الجلال والإكرام، المقسط الجامع، الغني المغني، المانع الضار، النافع النور، الهادي البديع، الباقي الوارث، الرشيد الصبور. سبحانك، تباركت أسماؤك، وفاضت علينا من سرها بالخير والبركة. يا رب، اللهم إني أسألك باسمك الأعظم ورضوانك الأكبر أن تقي عبدك شر هذه الدنيا وشر الآخرة، وأن تغفر لي خطاياي ما قدمت وما أخرت، وأن تساعدني بتوضيح الرؤية لي، وأن تكشف عن عيني غمامة الحياة، وتجعلني مبصرا بعين رحمتك وعفوك. يا أكرم الأكرمين، يا رب العالمين.

بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.

اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تهب لنا بها أكمل المراد وفوق المراد في دار الدنيا ودار المعاد، وعلى آله وصحبه، وبارك وسلم عدد ما علمت وزنة ما علمت وملء ما علمت. الصلاة والسلام عليك يا عبد الله، يا نبي الله، يا رسول الله، يا سيد العوالم، يا سيدنا يا محمد، يا سيدنا يا أحمد، يا حبيب الله، يا أبا إبراهيم، يا أبا القاسم، يا من خلق الله من نوره جميع المخلوقات وأعطاهم بقسمته كلا الأرزاق والكمالات، وكتب اسمك على العرش مع اسمه، ورفع ذكرك مع ذكره، وأخذ العهد على أنبيائه بنصرتك والإيمان بنبوتك، ثم خصك بتنزيل التنزيل بعد أن بشر بك في كتبه كالزبور والتوراة والإنجيل.

أكثروا من ذكر الله تعالى. أكثروا من الصلاة على الحبيب المصطفى. أكثروا من محبة الله ورسوله، ودائما برفقة إذاعة الصوت الإسلامي.

0: عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام أعظم عند الله سبحانه ولا أحب إليه العمل فيهن من هذه الأيام العشر، فأكثر فيهن من التهليل والتكبير والتحميد.
1: الله أكبر ولله الحمد.
2: أضحيتكم طاعة للرب وطعمة للعبد مع إشراقة ذي الحجة واقتراب يوم النحر. تهنئكم هيومن أبيل أستراليا، سائلين الله أن يتقبل منكم صالح الأعمال. في العام الماضي بلغ عطاؤكم أكثر من 1,400,000 محتاج حول العالم، وهذا العام مسيرة الإحسان عبر توزيع أضاحيكم للمحتاجين تستمر بخيارات تبدأ من $100 للصومال، إثيوبيا، كينيا، الهند، سريلانكا ونيبال، $150 للسودان، بنغلاديش، باكستان، أفغانستان، قرغيزيا وتوغو، $250 لبنان، اليمن، الأردن، العراق، مصر واللاجئين السوريين والبوسنة، $270 لأهلنا الصابرين في غزة وسوريا. للمساهمة الاتصال بنا على الرقم 9750-3161 أو تفضلوا بزيارتنا على العنوان 119 هالدن ستريت لكيمبا أو زيارة الموقع الإلكتروني hai.org.au. والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه.
3: أهلا بكم في سوبر ماركت 5 نجوم بفرعيه لكيمبا ويجونا. نقدم لكم مجموعة واسعة من المنتجات الغذائية المستوردة والمحلية بأسعار منافسة، بالإضافة للخضار والفواكه واللحوم الطازجة يوميا، نقيش وحلويات تخبز يوميا في محلاتنا، كما يوجد لدينا كل أنواع الديلي واللحوم المصنعة اللذيذة. خبرتنا الطويلة تضمن لكم تجربة تسوق مريحة. مواقف السيارات متوفرة. زورونا على العنوان 85 ياريك رود لكيمبا، تليفون 9759-1895، والفرع الثاني شوب 1/516 هيوم هاي واي ياغونا 9707-2030.
4: سمعت شي عن الصيدلية الجديدة فارماسي فور ليس بشستر هيل
5: اللي بتديرها الصيدلانية نسمة بدر؟
4: هي ذاتها يا الله، ملا صيدلية ولك يا عمي كل شي فيها.
5: شو يعني كل شي؟
4: جميع أنواع الروائح والعطول وبأرخص الأسعار، وطول السنة الباناماكس بدولارين والمورنك فريش بدولارين.
5: في عندهم دواء بالصيدلية؟
4: عم قلك صيدلية، في كمان فحص السكري وضغط الدم،
5: بيزبطولي وبينظمولي الأدوية لأنه روسي ما بيحمل،
4: وكمان بيوصلولك الدواء على البيت إذا بتحب وبيزبطولك راسك.
5: تفتح كل يوم؟
4: كل يوم للساعة 11 بالليل وعمدار السنة.
5: شو العنوان؟
4: فارماسي فور ليس 154 وولدرن رود شستر هيل،
5: والتليفون
4: 9644-8727.
5: All دواء all.
4: يا سلام.
2: هل تبحث عن مدرسة إسلامية في بويمونت هيلز؟ مدرسة الملك فهد الإسلامية تقدم المدرسة أفضل تجهيزات المختبرات وأفضل مكتبة على الإطلاق. مدرسة الملك فهد الإسلامية يهمها كل طالب من طلابها، وموظفوها حريصون على التعليم والعلاقات الاجتماعية والأمور الدينية. مدرسة الملك فهد الإسلامية بويمونت هيلز تنمو باضطراد، وقد بدأ التسجيل للطلاب للعام المقبل. لمزيد من المعلومات بإمكانكم زيارة الويب سايت www.mfis.nsw.edu.au أو اتصلوا مباشرة على الرقم 02-8783-5190. وبإمكانكم زيارة المدرسة بفرعيها بويمونت هيلز كامبس على العنوان 20 مانجيري رود بويمونت هيلز، أو هوكستون بارك كامبس على العنوان 210 Pacific Palms Circuit Hoxton Park.
3: شاي أحمد أصبح من أكثر أنواع الشاي شهرة ومبيعا. شاي أحمد شاي سيلاني راقي بالنكهة الأصلية واللون الأحمر، كمان بريكفاست تي وبنكهة الهال والشاي الأخضر جرين تي. شاي أحمد نص كيلو أو كياس، موجود عند هشام كافي الوكيل الوحيد في أستراليا، 8 ماري جولد ستريت ريفزبي 9750-7938. شاي أحمد شهرة عالمية، نكهة أممية، مذاق راقي وطعم لذيذ. نحن نبيع بالجملة فقط، اطلبوا بضائعنا من كل محلات السمين العربية والسوبر ماركت.
2: دايركت كيمست أوتليت بانكستاون تقدم تنزيلات كبرى للجميع، عروض مذهلة، تصل في بعضها إلى 50%. بضائعهم أصلية وموثوقة لأهم العلامات التجارية في ماركات التجميل. حصومات من 20 إلى 50% على أهم مواد العناية بالبشرة مثل إمكو بيوتي، وحتم 40% على منتجات لاروش بوسي وغيرها من الماركات العالمية. أيضا تنزيلات كبرى على أرقى أنواع العطور العالمية. هذا العرض يبدأ من 21 من شهر ماي ولغاية 4 من شهر جون حزيران. زوروا دايركت كيمست أوتليت في سنترال بانكستاون شوبينج سنتر الطابق الأرضي. ولمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم 02-9709-23-2831. أسعارنا لا تضاهى، خدمة احترافية ولكل العائلة.
3: إعلان هام للجالية العربية. ما زالت الخير للمحاماة تقدم الخدمات القانونية التالية: قضايا الكومبو وحوادث السيارات، تعويضات إصابات العمل والإهمال الطبي المتعمد، المشاكل العائلية فاميلي لو، بيع وشراء المنازل والعقارات، قضايا الإرث والوصية الشرعية، بالإضافة إلى كل القضايا القانونية. لا هموم بعد اليوم. عنواننا الجديد 45 ستانلي ستريت بانكستاون، تليفون 9790-2522، www.khairlawyers.com.
2: يرجى الانتباه، نداء هام إلى حضرات السادة المسافرين إلى كل مكان في العالم، يرجى التوجه إلى أريبيان ترافل في بانشبو. للحصول على أفضل أنواع خدمات السفر ولمساعدتكم بكل ما يتعلق بترتيب رحلاتكم، نقدم خدمات السفر للأفراد والمجموعات، ونتعامل مع كل شركات الطيران العالمية. أرابين ترافل خلال فترة قصيرة اكتسبت ثقة الجالية. مديرها العام السيد خالد العرب يضع خبرة أكثر من 20 عاما في عالم السفريات بخدمتكم. زوروهم على العنوان 190 The Boulevard Punchbowl، للاتصال 9759-8855.
6: يا هلا بليلة لوجانا، نور البدر بسمانة.
3: الجنة في شستر هيل يقدم أشهى أنواع الدجاج المشوي على الفحم. الفروج عند الجنة بشستر هيل بيتقدم مع التبولة والحمص والباتنجان والخبز الطازج والثوم. الجنة بشستر هيل واحد من فروع الجنة 50 المنتشرين في سيدني، ودائما الطعم اللذيذ والخدمة الممتازة والنكهة المميزة. إذا كنتوا بمنطقة شستر هيل وشعرتوا بالجوع، تفضلوا عند الجنة. إذا بتحبوا وجبة سريعة أو عشاء كامل لكل العيلة، تفضلوا عندنا بشستر هيل 160 وولدرن رود شستر هيل، ودغري مقابل شستر هيل سكوير. جربونا ولن تندموا أبدا. الجنة بشستر هيل.
6: شوفتي أغلى الحبايب، لها في قلبي مكانة.
7: إذاعة الصوت الإسلامي تقدم
8: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. في هذه الليلة علينا عبودية عظيمة جدا، ألا وهي عبودية الشكر لله سبحانه وتعالى الذي من علينا وتفضل برحمته فمد في أعمارنا وأعطانا من الأجل أن ندرك هذه الأيام أحب الأيام إلى الله سبحانه وتعالى. والله العظيم إن هذه لنعمة لا يعرف قدرها إلا أصحاب القبور وإلا الموفقون من الصالحين. لو أنك ذهبت اليوم إلى مقبرة من مقابر المسلمين وقلت لهم نحن في هذه الليلة في أول ليلة من ليالي العشر، من ليالي الأيام العشر الأول من ذي الحجة، هذه أول ليلة كما تعلمون، يعني بدأت العشر منذ صلاة المغرب، وقلت له ماذا تتمنى يا فلان ويا فلان، لو أذن الله تعالى لهم بالجواب ونطقوا لقالوا إننا نغبطكم على تلك الساعات. لقد مر النبي صلى الله عليه وآله وسلم على قبر دفن حديثا، فقال عليه الصلاة والسلام: ركعتان مما تنفلون، أو قال مما تحقرون، أحب إلى هذا من بقية دنياكم. هذه الأيام أيها الأخوة الكرام هي أحب الأيام إلى الله في طول السنة. والله تعالى يقول والله وربك يخلق ما يشاء ويختار. الله تعالى يصطفي ويجتبي ويختار من الأيام والشهور والخلق ما يشاء سبحانه برحمته وحمده وفضله ومنه. وأنا هذه الأيام أسميها اسما ألا وهو العشر الأحب. العشر الأحب، وما ذلك إلا لهذا الحديث الذي رواه ابن عباس رضي الله تعالى عنه عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. أنا لا أتصور، والله العظيم لا أتصور رجلا محبا لله تبارك وتعالى حبا يملأ عليه جوانحه يسمع هذا الحديث ثم يطمئن ساكنا بعيدا معرضا عن الله تبارك وتعالى في هذه الأيام. لا أتصور عبدا يحب الله عز وجل ويسمع أحب الخلق إلى الله وأعبد الخلق لله سبحانه وتعالى وهو نبينا صلى الله عليه وسلم الذي يخبرنا فيقول: ما من أيام، حتى رمضان، ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله. يعني الله عز وجل يحب منك أن تعبده، الله عز وجل له التأله، وهذا التأله له موجب وهو التعبد، أن تعبد الله تبارك وتعالى بمقتضى هذه الألوهية، لأنه وحده الإله الحق، ولكونه الإله الحق وجب عليك واقتضى ذلك أن تعبده وحده لا شريك له. والعبادة كما تعرفون القيام بالطاعات التي أمرك الله تعالى بها محبة وذلا بكمال الحب وتمام الذل. والله تعالى يحب منك كل الأعمال الصالحة ابتداء من الإيمان به سبحانه وتعالى. الإيمان بالله هو أعظم الأعمال، الإيمان به إلى أدنى شعب الإيمان وهي إماطة الأذى عن الطريق. كل هذه الأعمال الصالحة سواء كانت أعمال قلبية أو أعمال على اللسان أو أعمال على الجوارح، كل هذه الأعمال كلها يحبها الله تبارك وتعالى، إلا أنها تتفاضل فيما بينها في المنزلة والفضل والمكانة، صح؟ طيب، والله تعالى يحبك أن تأتي بهذه الأعمال طول العام، لكنه أعظم ما يكون حبا عندما تتقرب إليه بها في هذه الأيام، حتى أن الله تبارك وتعالى يضاعف لك العمل الصالح الذي هو ربما يكون أجره ليس عظيما، يضاعفه لك أضعافا كثيرة في هذه الأيام، حتى أنه يكون أحب إلى الله تبارك وتعالى من الجهاد في سبيل الله. تعرفون طبعا الجهاد هو أعظم أعمال الإسلام، ذروة سنامه. فلما قال صلى الله عليه وسلم هذا الحديث: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام العشر، قال الصحابة، طبيعي، يعني الصحابة دول يا أخوانا أعبد الخلق لله بعد الأنبياء، قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله. طبعا هم يفهمون جيدا معنى الجملة، العمل الصالح الألف واللام تشمل كل العمل الصالح، قالوا: ولا الجهاد. قال: ولا الجهاد، ثم استثنى أفضل الجهاد. في حديث عندنا حديث آخر صحيح الشيخ الألباني أو ربما يكون حسنه، سئل صلى الله عليه وسلم في عدة أسئلة في حديث واحد، قال السائل: يا رسول الله، وما أفضل الجهاد؟ قال: من عقر جواده، من عقر جواده وفاضت روحه تقريبا، يعني هكذا قال صلى الله عليه وسلم، يعني مات وذهب إيه؟ وذهب ماله، يعني خرج ومعه جواده، فالجواد عقر وأزهقت روحه في سبيل الله تبارك وتعالى. وهذه الحالة التي استثناها صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله. يعني رجل خرج لساحة الجهاد وأخذ معه المال، فاشترى بالمال العدة، السلاح، الخيل، أي مكان الشيء اللي سيجهد به، وانطلق في صفوف الأعداء. فالمال الذي معه الذي اشترى به العدة فنيت، ضاعت، وكذلك نفسه قدمها لله تبارك وتعالى. هذا لا مثيل له. ما سوى ذلك لا، أنت عندما تتعبد لله سبحانه وتعالى وتتقرب إليه في هذه الأيام، هذا أعظم ما يكون منزلة عند الله عز وجل. الليلة إخواني الكرام أنا أعتقد يعني أن من يسمع هذا الحديث يبدأ يفتش. أنا جلست وأفتش ما هي العبادات الأحب إلى الله أصلا، يعني إذا كان العمل الصالح في هذه الأيام أحب إلى الله مما سواه في غير هذه الأيام. طيب تخيل بقى لو أنك بحثت وفتشت عن أحب الأعمال إلى الله فقمت بها في هذه الأيام، مرة أخرى تخيل لو أنك اليوم فتشت ما هي أحب الأعمال إلى الله أصلا في غير هذه الأيام، ثم اجتهدت فيها فين في هذه الأيام، فيكون إيه؟ قدمت في الأيام الأحب العمل الإيه؟ العمل الأحب. وضحت؟ إحنا النهاردة جايين نتكلم هذه الليلة نتكلم عن العمل الأحب الذي تريد أن تقدمه لله تعالى في أيام الحب أو أيام الإيه؟ الأحب. وتعلمون أن هذه الأيام فيها أعظم يومين في الدنيا، اليوم الأول يوم عرفة، واليوم الثاني يوم النحر. أيهما أفضل؟ ولا عرفة؟ على خلاف، على قولين الأهل العلم، والراجح والله أعلم أن يوم النحر أفضل وأعظم من يوم عرفة. يوم عرفة كما قال أهل العلم هو بمثابة التطهير، يقف الخلق الذين يحجون بيت الله الحرام على عرفة يسألون الله عز وجل المغفرة والعتق، ثم يوم النحر يفدون على الله تبارك وتعالى زائرين، وكأنهم لما اغتسلوا ولما طهروا أذن لهم بولوج الباب، فوفدوا على الله تبارك وتعالى يزورونه في بيته ويقدمون القرابين. ولعل العبد إن كان مقبلا مع هؤلاء يصدق عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. تعالوا نتكلم عن أحب الأعمال إلى الله عز وجل التي يمكن أن نتقرب إليه بها في هذه الأيام. طبعا عندنا حديث هو من أعظم الأحاديث على الإطلاق، حديث الولاية المشهور الذي رواه البخاري، والذي فيه يقول الله تبارك وتعالى: من عادى لي وليا، اللهم اجعلنا وأولادنا وإياكم وأزواجنا والمسلمين من أوليائه المقربين. قولوا أمين. خايفين ولا إيه؟ قولوا أمين. لعل الله أن يرزقنا هذه الولاية. يقول: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. إذا نأخذ هنا قاعدة أن أحب الأعمال إلى الله تبارك وتعالى من العبد أن يؤدي الفرائض، هذا لا أعظم منه. فلا يتصور، لا يتصور أن عبدا يزعم أنه يتحبب إلى مولاه ويتقرب إلى سيده يفرط فين؟ في الفرائض، صح؟ لا، هذا لا يليق أبدا. طبعا الفرائض هذه معناها كل أمر أوجبه الله عليك امتثاله فرض، وكل أمر نهاك الله عن فعله فتركك له إيه؟ فرض. يعني أنت عندما تعرض لك الفتنة، أي كتب الفتنة بقى، في شهوة نظر، في مال، في لسان، في أي شيء، فأنت الآن فرض عليك إيه؟ أن تجتنب، صح؟ طيب عندما يأمرك الله عز وجل بالصلاة، عندما يأمرك الله تبارك وتعالى ببر الوالدين، عندما يأمرك الله تبارك وتعالى بكذا الأوامر الشرعية، يعني هذه الأوامر امتثالك لها فرض، وهذه المحرمات تركك لها إيه؟ فرض. ويقول ابن القيم: وجنس فعل المأمور، وجنس فعل المأمور أحب إلى الله تبارك وتعالى من ترك المنهي، لأن المأمور مأمور به لذاته، صح ولا لا؟ يعني ربنا عز وجل لماذا حرم الخمر والميسر؟ أيوة، لأنها يتصدق عن مين؟ عن الأمر أصلا، هو عن ذكر الله وعن الصلاة، صح ولا لا؟ إذن أصلا أعظم ما يكون أن تحسن الفرائض. لذلك أنا الأول خطوة الآن، أنت هذه الليلة أول فرض ربما ستدركه إن شاء الله إن أحياك الله، الفجر الصلوات. الآن قرر: يا رب أنت الآن ترجو مني أن أقدم لك الأحب، وأحب ما تريده مني إتقان الفرائض، مش بس أؤدي الفرائض، لا، أنا الفجر، الظهر، العصر، المغرب، العشاء، كيف أجوده، كيف أقدمه قربانا لله سبحانه وتعالى أحسن ما يكون. يعني قبل أن تفكر في الصيام وما كما سنذكر، لا، أفكر أولا في الفرائض، فتش. ثم هناك فرائض تسمى بفرائض الكفاية، منا من قد يكون قد تلبس بها، ومن تلبس بفرض من فروض الكفايات لم يحل له تركه إلا بعد وجود البديل. يعني مثلا فرضنا أنك ربنا وفقك مثلا لطلب العلم، لتعليم الناس، لكفالة الأيتام، أيا كان فرض الكفائي، صار هذا الفرض الكفائي واجبا عليك عينا، ليه؟ لأنك تلبست به، وتركك إياه يؤدي إلى إيه؟ يؤدي إلى حدوث خلل وحرج للمسلمين، إلا إذا جئت بالبديل، وهيهات أين البديل. لذلك أجرك وأنت تعمل هذه الفرائض حتى فرض الكفاية أعظم عند الله بكثير من النوافل، واضح؟ يبقى أول خطوة معنا يا إخواني، أعظم ما تتقرب به إلى الله تبارك وتعالى الإيه؟ الفرائض بإحسان، أن تؤديها إلى الله تبارك وتعالى بإيه؟ بإحسان. ثم ندخل إلى هذا الحديث الجميل وهو أعظم الفرائض، أعظم الفرائض، وهي الصلاة. الصلاة عندنا حديث جميل جدا، ثوبان مولى النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يعني يضرب به المثل في المحبة، كان محبا حبا عظيما لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: سألت النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقلت: يا رسول الله، شوفوا أخونا الصحابة كيف المحبون، قال: يا رسول الله، أخبرني بأحب الأعمال إلى الله. السؤال يعبر عن شخصية السائل، ها؟ أخبرني بأحب الأعمال إلى الله. فسكت. من الذي سكت؟ النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا سكت؟ يوحى إليه. قال: فسألته ثانية فسكت، فسألته ثالثة، بعد الثالثة أجابه فقال: عليك بكثرة السجود لله، فإنك لا تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة. الحديث هذا في صحيح مسلم. يعني تخيلوا معي، الله تعالى يحب منك أو أحب الأعمال إلى الله أن تصلي له. طبعا إخواننا السجود قد يعبر به عن الصلاة أصلا كاملة، وقد يعبر به عن السجود نفسه، صح؟ وعلى كل، فالصلاة أصلا هي من أحب القرابين إلى الله تبارك وتعالى، والسجود فيها من أعظم الطاعات. لذلك اجتهد جدا. لذلك السلف الصالح، طبعا تعرفون أن العشر ليالي وأيام، والليالي فاضلة مثل الأيام، إلا أن الأيام أفضل من الليالي في العشر الأول، بالعكس العشر الأواخر من رمضان على عكس من ذلك، العشر الأواخر من رمضان الليالي أفضل من الأيام، لكن هذه الليالي أيضا فاضلة. يعني بعض إخواننا تجدوا في النهار مجتهد جدا ما شاء الله، صيام ويقرأ القرآن، فإذا جاء الليل نعم وارتاح حتى لا تكاد تجد قائما في الليل. سبحان الله، كان السلف يقولون: لا تطفئوا، ورد هذا عن ابن عباس وعن غيره من التابعين، لا تطفئوا سروجكم ليالي العشر. يعني كانوا السروج اللي هي المصابيح، لماذا لا يطفئونها؟ لأن معنى الإطفاء أنك أنت خلاص ها نمت، لا لا، إياك أن تطفئ السراج، ظل على هذه الحالة، حالة التيقظ والتعبد لله تبارك وتعالى في هذه الليالي. لذلك الإنسان يعني المحب لله تبارك وتعالى يكثر من الصلاة، وخاصة السجود لله عز وجل. نأتي الآن إلى عبادة من أعظم العبوديات التي وصانا بها أعظم المحبين لربه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وصراحة تقف مشجوها لعظمة هذا الدين. حديث يقول، حديث من طريق ابن عمر، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام، وتأملوا اللفظ النبوي، ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إليه العمل فيهن من هذه الأيام العشر. طيب الآن هكذا وقف الكلام، ثم تأتي الوصية، هذه كمقدمة كتوطئة. الوصية هي: يا رسول الله اسمعوا، قال: فأكثروا فيهن. وأنا أرجو، تخيل كيف معقول لفظ، ما قال قولوا، إنما قال: فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد. أنا عندما أقول لك أكثر، أو تقول مثلا فلان هذا مكثر من كذا، هذا معنى إيه؟ أن هذا يغلب على حاله، صح؟ يغلب على وقته، يعني هو أكثر وقته متلبس بهذا الشيء، وإلا كيف يقال عنه متلبس يعني مكثر؟ فعندما يقول صلى الله عليه وسلم، أو يوصينا عليه الصلاة والسلام، يقول: أكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد، إذن هذا معنى إيه؟ إنك مأمور، أو يعني هذا فيه حث عظيم أن يكون هذا اللسان لا يكف في الغالب عن هذه الثلاثية: التهليل لا إله إلا الله، التكبير الله أكبر، التحميد الحمد لله. وأنا أستغرب سبحان الله، يعني هذه رسالة إلى أخواتنا مثلا، بعض النساء ممكن يعني يصيبها الحيض في هذه الأيام، أو النفاس، أو بعض الناس المرضى اللي هم عندهم زمانة. وطبعا اشتهر عند الناس فضل الصيام، والصيام كما سنعرف فضله عظيم في هذه الأيام لا شك، لكن لم يأتي التأكيد على الصيام كما جاء التأكيد على إيه؟ على الذكر. بل أهل العلم أصلا مختلفون، هل السنة أن تصوم التسع كلها، ولا تترك منها شيء وتصوم بعض الشيء؟ يعني هذا نذكره إن شاء الله لما يأتي كلام على الصيام. لكن الذكر بلا خلاف بين أهل العلم على أن الذكر خاصة هذه الثلاثية أفضل عبادة في هذه الأيام لمن لم يحج بالذات. يعني الحاج قد يكون مشغول بعمل الحج، لكن الله تبارك وتعالى يقول: ويذكر الله في أيام إيه؟ معلومات. هذه الأيام المعلومات على قول الجمهور، الأيام المعلومات هي الإيه؟ هي هذه التسع، هذه التسع. طيب أنا قبل أن أتكلم عن الذكر، يعني هو عن هذا الذكر خصوصا، الذكر له خصوصية عجيبة جدا في الدين، جدا يعني من أعظم ما ورد في فضل الذكر هذا الحديث الذي يقول فيه صلى الله عليه وسلم، وتأمل أخونا الحث النبوي، يقول: ألا أنبئكم تأملوا وعدوا معايا كده، بخير أعمالكم، خير أعمالكم، والخير معناه أن يعود الخير عليك في الدنيا وفي الآخرة. طيب، بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم الله سبحانه وتعالى وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إنفاق الذهب والورق، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. يا الله، ما هذا؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال ذكر الله تعالى، ذكر الله تعالى خير، هذا هو يحمل كل هذا الأمر. هو أصلا إيه معنى ذكر الله؟ حد يعرف ما معنى أن تذكر الله؟ الذكر من الإيه؟ من التذكر، يعني عكس الذاكر إيه؟ غافل وإيه؟ وناسي. فالذاكر هذا إنسان استحضر واستشعر من سيذكره، صح؟ فذكره بإيه؟ بلسانه. وهذا أخواني هذا أقل الذكر. وأهل العلم يقولون إذا رتب الفضل، إذا رتب الفضل على عمل فأقل ما ينطبق عليه العمل يأخذ صاحبه هذا الفضل. قل مرة ثانية. إذا رتب فضل في الشريعة على عمل، تمام كده، فأقل ما ينطبق عليه اسم هذا العمل يأخذ صاحبه هذا الإيه؟ هذا الأجر، ويتفاوت الأجر في درجات الكمال. لذلك ابن القيم يقول إيه؟ يقول وأعظم الذكر ما كان فيه ثلاثة أشياء. أنا أقول هذا كلام ليه؟ عشان إحنا الآن في مضمار التنافس، إحنا بدأت المباراة من ثلاث ساعات أو أربع ساعات بدأنا، الآن المحبون انطلقوا، عارف كده، كأننا في ماراثون، ها، كأننا الآن في مضمار ونريد أن يعني ننطلق إلى الله عز وجل. أنا ما أنا هدف، إيه هو الهدف؟ أن نبلغ الدرجات العليا، صح؟ أن نبلغ في الأحب إلى الله عز وجل. المفترض الصالحون المحبون الآن شمروا، ها، وانطلقوا، عندك 10 أيام، هي هذا المضمار. طيب أنت الآن عرفت الآن أن الذكر من أعظم القربات إلى الله تبارك وتعالى وأحبها إليه في هذه الأيام. طيب داخل الذكر بقى، داخل الذكر، لا يعني ليس الذاكرون على عند الله تبارك وتعالى على مرتبة واحدة. لذلك ابن القيم يقول وأعظم الذكر ما جمع ثلاثة: تواطؤ القلب مع اللسان مع شهود القلب للمذكور. إيه معنى الثلاثة؟ اللسان معروف، أنا الآن سأقول لا إله إلا الله، وهذا أفضل الذكر بإطلاق، أفضل الذكر بإطلاق كلمة التوحيد، تمام؟ طيب لا إله إلا الله، أنا قلتها بلساني، قد أكون الآن مثلا ماسك التلفون مثلا، لا إله إلا الله، مثلا بشوف رسالة لا إله إلا الله، لا تقول لي أنك أنت الآن مركز مع الإله إلا الله، غالبا أنت إيه؟ شارد، صح؟ هل تعطى أجر ولا لا تعطى؟ تعطى، أنت ذكرت الله عز وجل، صح؟ حتى لا نحجر على الناس الإيه؟ الواسع. طيب لكن الدرجة العليا، ابن القيم يقول الدرجة العليا أنت قلت لا إله إلا الله، قلبك استشعر معنى الكلمة واستحضر ما فيها من معاني، بل

وشهد القلب المذكور. إيه معنى شهود القلب؟ يعني استجمع القلب كأنه يرى الله تعالى عندما قال لا إله إلا الله. وهذا الشهود يتفاوت فيه المحبون كما بين السماء والأرض. وإنما تشهد ما في قلبك على قدر معرفتك بالله عز وجل. يعني عندما يشهد قلب النبي صلى الله عليه وسلم ربه كما يشهد أبو بكر بقلبه ربه، كما يشهد أحدنا، لا طبعا لا طبعا. أنت أخبرني ماذا يستجمع قلبك؟ لا أقول ماذا تعرف. ربما كن حضرنا دورات عن الله عز وجل، قرأنا كتبا عن الله سبحانه وتعالى، سمعنا، لكن أنت ما الذي ينطبع في قلبك عن الله سبحانه وتعالى عندما تقول لا إله إلا الله؟ كم استجمعت في قلبك حينئذ من معاني الألوهية له تبارك وتعالى الذي تشمل الكمال والجلال والجمال والإكرام، وأثبتها له ونفيتها عما سواه؟ واضح كده يا إخواننا؟ إذن هذه الدرجة الأولى، تواطؤ اللسان مع القلب مع شهود الإيه؟ القلب للمذكور. درجة تانية من الخير نقول القلب مع اللسان بس. ممكن واحد يعني ما عندوش معلومات عن الله عز وجل، معرفته بالله قليلة، صح؟ فإلا كل اللي عمله إيه؟ هو عرف معنى الكلمة. إيه معنى لا إله إلا الله؟ يعني لا معبود بحق يستحق العبودية إلا من؟ إلا الله عز وجل. فهو الآن يعني استجمع هذا المعنى وقال لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. هذا المرتبة الثانية. الثالث لا، هو كما قلت لكم غافل، ماسك المسبحة أو البتاع وشغال أو بيكلم سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر، ولسانه شغال. فهذا أيضا له، هو على خير صح، لكنه فين؟ فبعض الناس يقول إذن إن شاء الله أنا لن أذكر الله حتى أصل المرتبة الثالثة. هذا من تلبيس إبليس، لا تفعل. يعني كما وصى صلى الله عليه وسلم فقال لا يزال لسانك إيه؟ رطبا بذكر الله تبارك وتعالى. حتى في حديث جميل جدا في هذا المعنى، قال معاذ بن جبل يقول سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أحب إلى الله. تستشعرون أن السؤال متكرر على ألسنة الصحابة، يعني كلهم يسألون عن إيه؟ أي الأعمال أحب إلى الله يا رسول الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام أن تموت ولسانك رطب من ذكر الله. أن تموت ولسانك رطب من ذكر الله تبارك وتعالى. هذا أخونا في الجملة ذكر الله عز وجل. نأتي الآن بقى إلى هذه الثلاثية، أو ممكن نضع معها كمان التسبيح وهي الرباعية. هذه الرباعية أفضل الذكر بإطلاق، اللي هي بقى التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير. وهذه ثبت في غير ما حديث أنها الباقيات الصالحات. الباقيات الصالحات ما هي؟ حد يعرف؟ وردت القرآن في كم موضع؟ موضعين. أحسنت. الموضع الأول، لا عايزين نجيب الآية من الأول، في أي صورة؟ أيوة أولها، والمهم جدا البداية. أحسنت. الله تعالى يقول المال والبنون زينة الحياة الدنيا، يعني زين الله تبارك وتعالى حياة الإنسان بالمال والبنون، وهذا شيء. والزينة من شأنها تعمل إيه؟ تلهي وتخطف الأنظار صح، وتشغلك. فدخلت بيت مثلا مزين تقول ما شاء الله جميلة الأباجورة، حلوة الصورة هذه صح، زينة. تجلس في ربنا جعل النجوم زينة مش كده، تجلس في الأرض تنظر في النجوم، هكذا تفعل الزينة في الإنسان. تجلس مثلا دم زوجتك حط اثنين وشدوك ولا بتاع تتفرج عليها الجمال ده، تغسل وشها خلاص مش هتبص في وشها تاني، واخد بالك؟ لأن هكذا تفعل الزينة. طيب الله تعالى يقول المال والبنون زينة الحياة الدنيا، طيب بما توصينا يا رب؟ والباقيات الصالحات، ها حد يكمل؟ خير عند مين؟ عند ربك. واحد ثوابا، اثنين وخير أمل. يعني ايه؟ يعني خير الثواب، خير ما يعود عليك بالأجر الباقيات الصالحات. طيب وخير ما تؤمله، ايه معنى أؤمل الشيء؟ ما معنى أنا أؤمل كذا؟ يعني أنا أرجوه، أرجو فيه الايه؟ العاقبة، أرجو فيه الخير المستقبلي صح؟ عشان كده لك أنا أؤمل فيك كذا، أؤمل في المشروع الفلاني كذا. وكان الله تعالى يقول لكم تريدون الأمل؟ تريدون الأمل في إيه؟ في الدنيا؟ في الشهادات؟ لا لا، خير الأمل الباقيات الصالحة. طبعا الباقيات الصالحة يقولنا العلماء يقولون هي على الراجح من قول المفسرين هي كل عمل صالح شرعه الله تبارك وتعالى، اسمه إيه؟ الباقيات الصالحات.

لكن جاء التنصيص على هذه الرباعية في قول النبي صلى الله عليه وسلم، اللي هي بقى سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر، ودل ذلك على أن هذه الأربعة لها فضل خاص في كونها إيه؟ الباقيات الصالحات. طيب الموضع الثاني مريم أولها، لا أول الآية، ويزيد الله الذين اهتدوا هدى، الله أكبر، ها، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا. الله تعالى ذكر قال ويزيد الله الذين اهتدوا هدى، يعني هذه الرباعية لها أثر عظيم في زيادة الإيه؟ الإيمان والهدى. والباقيات الصالحات أيضا مرة أخرى خير عند ربك ثوابا، هذه تكررت، وخير إيه؟ مرد، أي في العاقبة أيضا. إذن التسبيح، وكما قلت استجمع التسبيح، ما معنى التسبيح؟ التنزيه. يبقى أنت الآن أقل شيء، إحنا زي ما نأخذ الحد اللي هو الإيه الأدنى، يعني إنما تقول سبحان الله، استشعر تنزيه أي إبعاد الله تبارك وتعالى عن كل نقص وعيب. والله تعالى نزه نفسه عن إيه؟ عن أشياء كثيرة جدا، نزه نفسه عن الموت، عن السنة، عن الجهل، عن الظلم، عن الشريك، عن الند، عن المثيل، عن وما كنا غائبين. وكلما استشعرت، كلما استشعر قلبك هذه المعاني السلبية التي نفاها الله عن نفسه ونزه نفسه عنها، كلما كان التسبيح إيه؟ أعظم أجرا عند الله سبحانه وتعالى. سبحان الله، الحمد لله، طبعا تكلمنا قبل ذلك عن الحمد في درس طويل، لكن الحمد باختصار الثناء على الله تبارك وتعالى بنعوت الكمال والجلال. وكلما استجمع قلبك نعوت الكمال والجلال لله تبارك وتعالى، كلما كنت أكثر وأعظم حمدا لله عز وجل. التهليل تكلمنا عنه، التكبير ما معنى التكبير؟ التعظيم، أن تعظم ربك، الله أكبر، يعني الله تعالى أكبر في ذاته، أكبر في أسمائه، أكبر في أوصافه من كل أحد، من كل شيء. وعلى قدر ما تستجمع في قلبك يكون أثر هذه الكلمة عليك، ويكون ثوابها عند الله تبارك وتعالى أيضا إيه؟ عظيم. حديث جميل جدا أحببت أن أنا أذكره لكم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أحب الكلام إلى الله، تأملوا إخواني حتى تعرفوا الربط، هنتكلم عن الإيه؟ العشر الإيه؟ لا تنسوا العشر الإيه؟ الأحب، نتكلم عن الأحب لله تبارك وتعالى حتى نقدمه لله في أيام الأحب. يقول صلى الله عليه وسلم أحب الكلام إلى الله أربع، تأملوا أحب الكلام إلى الله أربع. طب بالله عليكم يا إخواننا، لو يوم القيامة فتحنا صحائفنا، كم قد كتب لنا في صحائفنا من أحب الكلام إلى الله؟ يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وحديث آخر، سمعتم عن أعظم لقاء في الدنيا؟ أعظم لقاء بشري في الدنيا تعرفونه؟ أي نعم، كم من؟ بين إبراهيم عليه السلام ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، في لحظة من اللحظات التقى الخليلان. يقول صلى الله عليه وسلم لقيت إبراهيم عليه الصلاة والسلام، سلام على اللقاء الجميل ده، لقيت إبراهيم ليلة أسري بي فقال يا محمد أقرئ أمتك مني السلام، وعليك السلام يا خليل الرحمن. قولوا عليك السلام، هو لن يبلغنا السلام، وعليك السلام يا خليل الرحمن. وأخبرهم، شوف الخبر اللي جالنا من عند سيدنا إبراهيم، هذا خبر لنا نحن، ها، أن الجنة طيبة التربة، أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء، وأنها قيعان، وأن غراسها من أراد أن يغرس له غرسا في الجنة، ها، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، أنت الآن يغرس لك في الجنة. لذلك ورد في الأثر، وإن كان في إسناده مقال، أن الملك يغرس نخلة شجرة لك في قصرك الآن، في قصورك يعني، فجأة توقف فيقول له ملك لماذا توقفت؟ قال فطر صاحبي. قال إيه؟ فطر صاحبي، سكت، توقفت يتوقف، ذكرت يعمل إيه؟ يغرس. طيب، لذلك دور المؤمنين في الجنة تبنى بالإيه؟ بالذكر، فلا تغفل عن هذا الذكر. حديث جميل جدا جدا يعني، وحديث صحيح صحيح شيخ الألباني. يقول النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة يوما خذوا جنتكم، يعني جنتكم الوقاية، يعني خذوا ما تتحصنون به من سهام الأعداء. قالوا يا رسول الله من عدو الحضر؟ قال لا، بل من النار. يعني الآن أنا سأعطيكم جنة منين؟ وقاية، حصن حصين من النار. قالوا يا رسول الله ما جنتنا من النار؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شوف يا أخواني تأملوا،

القيامة. اسمعوا يا إخواني، يأتينا يوم القيامة هذه الأربعة، مقدمات ومعقبات ومجنبات وهن الباقيات الصالحات. سبحان الله، اللهم ارزقنا وإياكم ذكره يا رب العالمين. طيب، ونخص بالتسبيح سبحان الله وبحمده. يعني سبحان الله، أنت إذا قلت سبحان الله خلاص سبحت. طيب إذا ضفت إليها وبحمده، جمعت بين التسبيح والتحميد. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله أبو ذر الغفاري وهو من عباد الصحابة، يقول يا رسول الله أي الكلام يحب إلى الله؟ أبو ذر يقول أي الكلام يحب إلى الله عز وجل؟ قال ما اصطفاه لملائكته سبحان الله وبحمده ثلاثا. يعني الملائكة يقولون هذه الكلمة التسبيح، ينزهون الله تبارك وتعالى سبحان الله وبحمده. وأيضا عن أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، تأملوا المساكين بقى زي حالاتي كده، بيقول من هاله الليل أن يكابده، وبخل بالمال أن ينفقه، وجبن عن العدو أن يقابله. يعني واحد زينا كده ضعيف، لا بتاع قيام ولا بتاع صدقة ولا له في الجهاد، مسكين يعني، يعمل يا رسول الله يروح؟ لا. شوف ماذا قال، قال فليكثر أن يقول سبحان الله وبحمده، فإنها أحب إلى الله من جبل ذهب وفضة ينفقان في سبيل الله. الله أكبر، أحب إلى الله من جبل. بس قلنا كما قلت، كلما استجمعت معنى التسبيح ومعنى الحمد فيها، يعني كلما كانت ذات أثر عظيم عند الله تبارك وتعالى. تكلم عن الذكر، تعالوا إلى أيضا إلى باب آخر جميل من الأحب إلى الله عز وجل. سيدنا عبد المسعود كما في البخاري قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أي الأعمال أحب إلى الله؟ شوف السؤال متواتر عن الصحابة، ما كل واحد يسأل. فقال الصلاة على وقتها. لذلك أنا لا أتخيل محب، لا أتخيل محبا يريد القرب يتأخر في الصلاة، يأتي متأخر في الركعة مش عارف إيه، ولا يؤخر الصلاة إلى الجماعة الثانية ولا إلى نصف الوقت، لا يليق أبدا. بل السلف كانوا يقولون لا تكن كعبد السوء، لا تكن كعبد السوء، لا يأتي إلا إذا نودي عليه. السلف كانوا يروحوا المسجد إمتى؟ إمتى؟ قبل الأذان، قبل الأذان يا إخواني. يعني يقول سعيد بن مسيب أنا منذ 40 سنة ما أذن علي المؤذن إلا أنا في المسجد، مش تكبيرة الإحرام، ولا أنا بقى لي 40 سنة. إحنا الواحد أنا عدت جاهد عشان أجيب 40 يوم اللي هم تكبيرة الإحرام، وفي النص جواز زي دول. ده 40 سنة أصلا، 40 سنة، 40 سنة ما تخلف عن وجوده في المسجد. وإيه قبل الأذان، قبل أن يؤذن عليه، لا تكون كعبد السوء. عبد السوء اللي هو إيه؟ يا ولد فيجي. لكن عبد طائع هو عينه على سيده، هو عايز إيه دلوقتي؟ قبل أن ينطق أصلا يقدم له الإيه؟ الطعام، يقدم له الشراب، يقدم له الخدمة، لأنه عبد إيه؟ عبد صالح. كذلك العبد الصالح، أنا عارف أن ربنا يعني يريدني الساعة كذا لصلاة الظهر، أنا متأهب قبلها، تجهز وأذهب إلى بيته، وأنت في صلاة ما انتظرت الصلاة، الصلاة على مواقيتها، هذا أحب العمل الله عز وجل. إذن أقل ما يكون. طيب قال ابن مسعود، شوف ابن مسعود بقى فقيه، مسعود هذا من فقهاء الصحابة، قال يا رسول الله ثم أي اللي بعد كده؟ قال بر الوالدين، هنيئا هنيئا لمن كان له أحد والديه أو كلاهما حيا. والله هنيئا له. يعني تخيل اليوم لو عندك الوالدين موجودين، تنافس في البر، تفنن فيه، تفنن بما استطعت، هدية يعني. وخلنا عايزين نقول إيه، نوعه في البر. مثلا والدك مثلا بيحب الأكل، مثلا يعني أكله أكل السمك مثلا بيحبها، ولا مثلا عاوز يتجوز جوزه مثلا يعني. المهم يعني هذا من البر، بس طبعا تبر والدك، الوالدة هتعمل إيه؟ أزلي عليك. التفنن في البر، افعل ما تستطيع، ترجو بذلك محبة ربك سبحانه وتعالى. فإذا فعلت ذلك الله تعالى يرضى عنك ويحبك. طيب قال ثم أي رسول؟ قال الجهاد في سبيل الله. سبحان الله. طيب أيضا شيء آخر، سئل النبي صلى الله عليه وسلم أيضا يا رسول الله أي الأعمال أو أي الأعمال أحب إلى الله؟ تأملوا، قال إيمان بالله. قال ثم ماذا بعد ذلك؟ قال ثم صلة الرحم. أنا عايز أقف مع كلمة إيمان بالله. الآن الإيمان بالله وصلة الرحم، صلة الرحم

من الإيمان بالله ولا لا؟ أول مرة أخرى. طيب خليكم السؤال مرة ثانية يا أخواننا، صلة الرحم من الإيمان بالله ولا لا؟ طب عندما قال إيمان بالله ثم ما قال صلة الرحم، الآن أنتم هذا العطف من باب عطف الخاص على العام ولا هذا قسيم هذا؟ قولان لأهل العلم، ولما نقول قولين لأهل العلم إذن كل قول سيكون له توجيه. جميل كده؟ لو قلنا أن هذا من عطف الخاص على العام، إذن كلمة إيمان بالله تشمل إيه؟ الدين كله. الدين كله صح؟ ما هو الإيمان بالله، إحنا عندنا الإيمان أهل السنة والجماعة يقولون الإيمان إيه؟ قول وتصديق وإيه؟ وعمل، صح ولا لا؟ فيدخل في الإيمان الدين إيه؟ كله، وبالتالي هذه الكلمة شملت الإسلام كله، صح؟ والإيمان كله يعني. ثم نص على صلة الرحم من باب الإيه؟ التأكيد، لكن صراحة هذا القول ليس هو الراجح. إنما الراجح هنا أن المقصود بالإيمان بالله خصوصا التصديق واليقين بالله عز وجل، اللي هو الإيمان الذي منشأه وأصله في القلب. وعندما تكلم هنا عن الإيمان فأولا ابتداء الإيمان، يعني الآن يتكلم عن الابتداء، ثم التقوية، ثم التجديد، ثم الاستقامة. فضل هذه الرباعية يا إخواني، هذه الرباعية مهمة جدا جدا جدا. من أحب الأعمال إلى الله الإيمان بالله. طب أنا مؤمن الحمد لله، صح الحمد لله أنت مؤمن إن شاء الله، يعني أنت الآن على الإيمان لست على الكفر الحمد لله عز وجل. طب محتاجين نعمل إيه بقى؟ محتاجين أن احنا نقوي هذا الإيمان. كيف نقوي هذا الإيمان؟ يعني تخيل تقويتك الإيمان بالله سبحانه وتعالى في هذه الأيام من أحب الأعمال إلى الله عز وجل. كيف أقوي الإيمان؟ حد يعرف؟ لأن قلت عليه دلوقتي كيف أقوي الإيمان؟ ها؟ لا أتكلم عن الإيمان اللي هو أصل الإيمان، صح؟ أيوة إحنا عايزين، هو الإيمان عبارة عن إيه؟ تصديق، صح؟ طيب كيف يقوى التصديق؟ بإيراد الإيه؟ الآيات أو الأدلة أو البراهين، صح؟ فأنت الآن عندما تورد على قلبك البراهين التي تقوي وتزيد إيمانك، هذا اسمه إيه؟ تقوية للإيه؟ للإيمان. إذن هذه من العبودية يا إخواني، التفكر في خلق السماوات والأرض، التفكر في القرآن الكريم، الأدلة، البراهين، براهين وجود الله عز وجل، براهين ربوبية الله سبحانه وتعالى، براهين ألوهية الله عز وجل، البراهين على اليوم الآخر، البراهين على الرسل والرسالات. ولذلك طلاب العلم، أنا أتعجب من طالب علم يمر على العقيدة مثلا وهذه الأشياء لأجل الشيء النظري. أين أنت من هذه المعاني؟ أين أنت من هذه المعاني؟ أن يتقوى قلبك، يتقوى الإيمان في قلبك، ويصبح الإيمان كما قال سيدنا إبراهيم. ماذا قال الله عز وجل؟ قال ربي أرني ها؟ كيف تحيي الموتى؟ ربنا قال له إيه؟ أولم تؤمن؟ قال له إيه؟ قال بلى ولكن، هو ده يخلنا بكلم عليه، هذا هو العمل. قال ولكن ليطمئن قلبي، أنا عاوز الإيمان يبقى إيه؟ يعلو يزداد. لذلك الصحابة كان الإيمان في قلوبهم كالجبال، وكلما توارد على قلبك البراهين والأدلة على الله عز وجل وعلى، يعني تخيل الشيخ ابن تيمية مثلا عامل مجلد كامل في النبوات، يعني إيمانك بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم، أن يزداد يقينك بنبوته، هذا من أعظم الأعمال الصالحة في هذه الأيام. أن يزداد يقينك وإيمانك بأن القرآن كلام الله، هذا من أعظم الأعمال عند الله عز وجل. يبقى هذا الأمر مهم جدا، وقل من يتفطن إليه خلنا، هذا من أعظم الأعمال، من أعظم الأعمال وأحبه إلى الله عز وجل الإيمان بالله. يبقى محتاجين نقوي ونجدده. هو الإيمان بعكس التجديد إيه؟ عكس التجديد أن الإيمان يخلق يبلى، وهكذا قال صلى الله عليه وسلم، قال إن الإيمان لا يخلق في قلب أحدكم كما يبلى الثوب، فجددوا الإيمان في قلوبكم. قالوا كيف نجدده يا رسول الله؟ قال إيه؟ ذكر الله تبارك وتعالى. بنت عندما تذكر الله تبارك وتعالى بهذه اللي احنا قلناها الثلاثية، أيضا الإيمان إيه؟ يتقوى، أصلا أن يقوي إيماننا ويثبتنا عليه. عندنا هذا الحديث جميل جدا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس شيء أحب إلى الله من قطرتين وأثرين. تأملوا إخواني، إحنا في أيام الحب، ليس شيء أحب إلى الله من قطرتين وأثرين، قطرة من دموع في خشية الله، وقطرة دم تهراق في سبيل الله، وأما الأثران فأثر في سبيل الله وأثر في فريضة من فرائض الله. هذا الحديث جميل جدا جدا. أيها المحب، الله تعالى من أحب ما يكون إليه أول حاجة إيه؟ قطرتين.
طيب القطرة الأولى دمع من خشية الله، الثانية دم يراق في سبيل الله، ربما الثانية يعني حرمنا منها، يعني نحن الآن لسنا في ساحة الوغى كإخواننا الذين يقاتلون في سبيل الله تبارك وتعالى، صلى الله يثبتهم، اللهم أمين. نحن هنا في الرخاء والعافية، طيب ماذا نفعل؟ الله تعالى واسع الفضل، جعل لك هذا المضمار. طيب بالله عليك أنت بعدما سمعت هذا الحديث، هل جاء في ذهنك الآن أن تخطط لهذا المشروع، أنك في هذه الأيام التسع ستحاول جاهدا في لياليها أو في أيامها أن تختلي بربك سبحانه وتعالى، تخلو بنفسك مع الله عز وجل، وتمرر على قلبك ما به تبكي من خشية الله ولو مرة واحدة، قطرة دمع. تخيل، تخيل أنك قطر الدم دمعك قطر دمعك ولو دمعة واحدة لله تبارك وتعالى في هذه الأيام. فكر ما الذي قد يستجلب هذا. لو زرت المقابر روح زور المقابر. لو يعني بعض أخواننا مثلا ممكن يسمع قارئ معين يقرأ آيات معينة فتدمع عينه، افعل هذا، افعل، لا تجعل هذه الأيام تمر عليك دون أن تدمع عينك. هكذا اجلس في حجرتك في مسجدك بعد الفجر بعد اجلس، ما الذي يستجلب هذا البكاء ولو دمعة واحدة؟ وكلما زدت كان خيرا لك. أيضا وكذلك أثرين، أثر في سبيل الله وأثر في فريضة من فرائض الله عز وجل. هذا الأثر حتى لو كان العرق التعب، أنت بذلت هذا الجهد لله عز وجل، وفعل يحب منك ذلك تبارك وتعالى. أيضا حتى والله شيخ، طيب أنا أردت خلص إن شاء الله مش طول عليكم. حديث أيضا جميل جدا جدا، يعني جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أي الناس أحب إلى الله؟ كلنا نبحث عن مكانتنا وعن منازلنا بين الخلق. الصحابة لا لا لا، من الخلق؟ احنا مين؟ احنا مين؟ تراب، صح، تراب، نحن التراب يا اخوان. فالصحابة يقولون اي الناس احب الى الله يا رسول الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام لما سئل عن هذا السؤال واي الاعمال احب الى الله، قال احب الناس الى الله انفعهم للناس. تأملوا، يكشف عنه كربة أو يقضي عنه دينا أو يطرد عنه جوعا، ولأن أمشي مع أخي لي في حاجة أحب إلي من أن أعتكف في هذا المسجد أي مسجد المدينة شهرا. يجعل هذا أيضا مشروع، زي ما احنا تكلمنا على موضوع الدمعتين لله عز وجل، هذا أيضا أحب إلى الله. فتش في من حولك، في معارفك، في أقاربك، من عنده كربة، حتى لو تساعد أنت في الكربة، ربما يكون إنسان مكروب عنده دين مثلا، أنت لا تستطيع أن تدفع عنه هذا الدين أو تقضي عنه هذه المشكلة، لكن تستطيع مع أخيك مع إخوانك. طيب هلومنا نتعاون نفرج عن هذا الإنسان الكربة، نطعم هذا المسكين. ها؟ أنت الله تعالى عندما يراك في عليائه سبحانه وتعالى تبحث عن ذلك لأجل وجهه سبحانه وتعالى، يرضى الله عنك ويحبك، هذا أحب لله عز وجل. شوف النبي يقول لأن أمشي مع أخي في حاجة أقضيها له. احنا دائما بنقيس الأمور قياس عجيب إخواننا، شوفوا، يكتنف العمل من أعمال القلوب ما يجعل العمل البسيط أعظم بكثير من أعمال عظيمة. يعني دائما بضرب مثال بهذا الحديث، حديث المرأة البغية التي سقت كلبا، هي القصة في سقيا الكلب؟ ها؟ لا لا، مش سقيا الكلب، مش السقيا، لا لا، أنت ممكن تسقي محافظة حوالي كلها ولو تسوي عند الله سقيا هذه المرأة. ليش؟ يعني شمعنا، يعني ما الذي جعل هذا العمل عظيما عند الله سبحانه وتعالى؟ في الحديث أن الله تعالى غفر لامرأة بغي، الوصف كل كلمة في الحديث مهمة جدا. هذه البغي من بغايا بني إسرائيل، تأملوا معي، بنو إسرائيل أصلا اتهموا الصديقة سيدة نساء العالمين مريم البتول، اتهموها بالإيه؟ بالزنا. تخيلوا حال امرأة بغية في بني إسرائيل عاملة ازاي؟ متخيلين سمعتها عاملة ازاي؟ يعني ها؟ يعني هذه المرأة لو عملت أي عمل صالح عندهم هي ايه؟ ولا تسوي أي حاجة، صح؟ إذن الدافع عند المرأة أنها تبتغي بهذا العمل، احنا بنسميه عندنا في مصر النهاردة يسموه ترند، ها؟ فين ترند؟ ها؟ أو أنها تبقى يعني تحصل ولا أي شيء أصلا، ده هي أصلا بغي، يعني ممكن تكون أصلا وهي في أثناء الموقف ده هي راجعة من الشغل أو راح الشغل، هي ممكن تكون مرتبة هتكمل، صح؟ أو راجعة.
قد تكون أصلا في هذا الحال غير طاهرة أصلا، صح ولا لا؟ لكنها الآن لا تفتش عن إنسان. طيب، ثم رأت إيه؟ كلبا أخرج لسانه أعزكم الله من العطش. الكلب حيوان مكرم ولا حيوان مدفوع مرذول؟ مرذول، صح؟ لا أحد أصلا يكرمه ولا أحد يلتفت إليه، مش مثلا قطة هتقول مثلا ده ولية بقى بيوت وبتاع وقطة وبتاع، لا لا، ده كلب، وأكيد كلب في الشارع، يعني أكيد كلب إيه؟ مش كلب بقى مستحمي وكده، ده كلب معفن يعني، ها؟ وعطشان، يعني ما فيش أي شيء دافع يا أخوانا، لا يوجد دافع. وبعدين المية فين؟ مش مثلا في الجردل هتطلع شوية مية ومش عارف يشرب، لا لا، ده المية فين؟ في بئر. وفي بعض الروايات أنها خلعت حجابها وربطته في موقها، الموق اللي هو الخف، يعني ربطت الموق الخف في الحجاب، ثم جلست عند البئر وأنزلت هذا الإيه؟ الموق وملأته ماء. شوف الكلفة عاملة إزاي. ثم سقط الكلب. هذه الدوافع كلها التي لا يعرف فيها مقصد ولا غاية إلا الله عز وجل، رأى الله تعالى ذلك في منها، فإيه غفر لها. إيه غفر لها؟ إيه لا، مش الزنا، البغاء، مش مرة واحدة. طبعا هذا ليس تحقيرا أو لشأن الزنا، الزنا عند الله عظيم، لكن العبد ممكن يفعل طاعة عند الله سبحانه وتعالى في منتهى الإخلاص. ابن القيم يقول هكذا، يقول والعمل، الله تعالى عندما قال في سورة الكهف ليبلوكم أيكم إيه أحسن عمل، يقول الحسن هنا له منزعين، منزع الإخلاص، وكلما تجرد الإخلاص كلما كان أعظم حسنا، ومنزع المتابعة. فتش عن العمل الذي ليس فيه أي حظ نفسي. عارف أحيانا كده الواحد ممكن يعمل عمل هو بينتفع به نفسيا، حتى مش للناس، يعني هو سهل بالنسبة له عادي، يعني مثلا الصيام مثلا، أعرف بعض إخواننا مثلا الصيام ده بالنسبة له زي السلام عليكم ولا فيه فرماعة أصلا. واحد تاني لا، هو مثلا مدمن قهوة ومدمن أكل، بيموت في فهذا الشخص لما بيصوم بتنكد ومش عارف يعني، ليه؟ هو مرتبط بالقصة دي. واحد تاني لا، هو ثري غني جدا جدا وبيحب الانفاق اصلا، يفتح البتاع كده يطلع 100 دينار بالنسبة له ولا اي شيء. هذه المرأة لما فعلت هذا العمل كان العمل فقط لأجل الله عز وجل، فلما اكتنف هذا العمل هذه المعاني عظم عند الله تبارك وتعالى. الحديث الثاني اصلا بيقول في صحيح مسلم ان الله تبارك وتعالى غفر لعبد عمل ايه؟ نحى شوكا عن طريق الناس. عمل ايه؟ قال لأنحين هذا عن طريق المسلمين لا يؤذيهم. انا تخيلت الان كده واحد راكب السياره بتاعته او ماشي في الشارع مثلا رايح في اي مشوار، وبعد ما مر كده لا حد شايفه ولا حد يعرفه، كان في ازاز، في بلاعه مفتوحه، في اذى للناس، فعمل ايه؟ خلف دور رجع تاني، قال يا لو حد عدى كده ممكن يحصل له مشكله، السياره ممكن تنكسر، حد ممكن يتعور، لا لا والله سأنحي هذا عن طريق الناس، وتكلف لأجل ذلك، شال الشوك هذا ونحاه عن طريق الناس. من الذي يرى ذلك؟ أنا بسألكم سؤال ثاني، من الذي وضع الشوك في هذا الطريق ووضع الكلب في طريق المرأة وألهم المرأة وألهم الرجل أن يفعلوا ذلك؟ مين؟ الله أكبر. حتى تعرف أن الله تعالى هو الغفور، هو الذي ييسر أسباب المغفرة، وأن الله هو الشكور ييسر لعبده أسباب شكره، فعاد الفضل منه وإليه جل في علا سبحانه وتعالى. فالله تعالى يسر لهذه المرأة، ولولا الله ما كان هذا الموقف، يعني الله تعالى أحب أن يغفر له ولا ما أحب؟ أحب سبحانه وبحمده. يعني أنا أكثرت عليكم، لكن يعني لسه في الحديث بقية، لكن يعني طبقتم بهذا الحديث إن شاء الله. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول عقبة بن عامر تبعت النبي صلى الله عليه وسلم وهو راكب، فجعلت يدي على قدمه فقلت يا رسول الله أقرئني سورة هود، أقرئني سورة هود. فقال صلى الله عليه وسلم يا عقبة ابن عامر، اسمعوا هذا الحديث، حديث لعله مش مشهور، يعني إنك لن تقرأ سورة أحب إلى الله ولا أبلغ عنده من أن تقرأ قل أعوذ برب الفلق، فإن استطعت ألا تفوتك في صلاة ففعل. سورة الإيه؟ الفلق.
تخلي الحديث عامل زي حديث صحيح. هذه من أحب الصورة لله عز وجل، صورة بسيطة جدا سهلة جدا نحفظها جميعا. لذلك أنا أدعو نفسي وإخواني تعلم معاني هذه الصورة، هذه الصورة جليلة جدا. ابن القيم أفاض في شرحها لأن فيها التعوذ بالله تبارك وتعالى من كل الشرور. ها؟ قل أعوذ برب الفلق. الله تعالى ما هو الفلق؟ فالق الأصباح، فالق الحب والنوى، من شر ما خلق إلى آخر الصورة. طبعا يعني يعظم الحديث عنها الآن في هذا المجلس، لكن حاول تقرأ تفسيرها هذه الليلة حتى من تفسير السعدي رحمه الله عليه، ابن كثير، أي تفسير، ثم أكثر من قراءتها في هذه الأيام، لأن الله تبارك وتعالى يحب منك ذلك. ويعني أكتفي بهذا القدر. صلى الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم حبه وفضله، ويتقبل منه منكم صالح الأعمال. أقول قولي هذا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إخوة الإسلام والإيمان، من الآن وحتى يحين موعدكم مع أذان صلاة العشاء، نبقى مع ما تيسر من آية الذكر الحكيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر

قدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر

الأكبر والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر.

0: مغفره. صدق الله العظيم.
1: You are now listening to the Voice of Islam. It is now time for Adhan al-Isha.
2: إخوة العقيدة والإيمان، حان الآن موعد أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها. من استديوهات إذاعة الصوت الإسلامي في لكنبا يرفع الأذان.
3: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله

الله أكبر الله أكبر

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم.

قطرة الماء سبحت يا إلهي. ما سر التسبيح في القطرات؟ قطرات سبحنا في جوف أنهار، بحور، في الأرض، في الحفرات، في جسم الإنسان وفي كل مكان. خلقت منها كل شيء حي، تباركت يا الله وتجلت قدرتك. ربي، أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. اللهم إني أسألك من الخير كله، عاجله وآجله، وأعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله. يا رب، أسألك من خير هذه الدنيا وخير ما فيها، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها، وأعوذ بكلماتك التامات من شر ما خلقت. رب أعني ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي، وامكر لي ولا تمكر علي، واهدني ويسر هداي إلي، وانصرني على من بغى علي. اللهم اجعلني لك شاكرا، لك ذاكرا، لك راهبا، لك مطواعا، إليك مخبتا، إليك أواها منيبا. رب تقبل توبتي، واغسل حوبتي، وأجب دعوتي، وثبت حجتي، واهد قلبي، وسدد لساني يا رب العالمين. يا رب، أنت أعلم بحالي وبحال من حولي، وتدري بما يحدث في أعماق البحار، وتولج الليل في النهار. سبحت باسمك كل الكائنات، وسجدت لك قطرة الماء في جوف الأنهار وفي جوف الإنسان. يا رب، يا مالك الملك، يا ذا الجلال والإكرام، يا واهب النعم للإنسان ومثبت القلب على الإيمان، وهادينا نحو النور والفرقان، اغفر خطايانا وسامحنا، واجعل قلبي مفطورا على حبك وحب من أحبك. اللهم لا تجعلني عدوا لولي من أوليائك، ولا لحبيب من أحبائك، واجعلني عدوا لأعدائك، وانصرني عليهم أجمعين. اللهم استجب يا رب العالمين.

بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.

اللهم صل على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وحبيب رب العالمين وقائد الغر المحجلين وشفيع المذنبين صاحب المقام المحمود الذي تميز به عن جميع الأولين والآخرين. اللهم صل على سيدنا محمد جامع السبل الجمالية والجلالية وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد سابق الخلق في مضمار القربة وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد إمام محراب حضرة الحق وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد زمام طاعة الرب وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد قدم العناية والتوفيق وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد يمين التشريع والتعليم وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وجه الولاية والتعريف وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد روح التوحيد والتفريد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد قطب المشاهدة والتفهيم وعلى آله وصحبه وسلم.

أكثروا من ذكر الله تعالى. أكثروا من الصلاة على الحبيب المصطفى. أكثروا من محبة الله ورسوله، ودائما برفقة إذاعة الصوت الإسلامي.

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام أعظم عند الله سبحانه ولا أحب إليه العمل فيهن من هذه الأيام العشر، فأكثر فيهن من التهليل والتكبير والتحميد.

قال ابن رجب: وأما استحباب الإكثار من الذكر فيها فقد دل عليه قول الله عز وجل: ويذكر اسم الله في أيام معلومات. فإن الأيام المعلومات هي أيام العشر عند جمهور العلماء. وروى نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يكبر في جميع أيام العشر على فراشه ومجلسه.

قال البخاري: كان ابن عمر وأبو هريرة يخرجان إلى السوق في أيام العشر فيكبران ويكبر الناس بتكبيرهما. وروى إسحاق رحمه الله عن فقهاء التابعين رحمهم الله أنهم كانوا يقولون في أيام العشر: الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. ويستحب رفع الصوت بالتكبير في الأسواق والدور والطرق والمساجد.

إخوتنا في الإيمان، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الأعمال عند الله تعالى إيمان لا شك فيه، وغزو لا غلو فيه، وحج مبرور. قال أبو هريرة: حجة مبرورة تكفر خطايا سنة. رواه ابن حبان. عن ماعز وهو صحابي لم ينسب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل: أي الأعمال أفضل؟ قال: إيمان بالله وحده، ثم حجة مبرورة تفضل سائر الأعمال كما بين مطلع الشمس إلى مغربها. رواه أحمد. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة، وليس للحجة المبرورة ثواب إلا الجنة. رواه الترمذي. عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. قيل: وما بره؟ قال: إطعام الطعام وطيب الكلام. رواه أحمد والطبراني. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما يرفع إبل الحاج رجلا ولا يضع يدا إلا كتب الله له بها حسنة، أو محى عنه سيئة، أو رفعه بها درجة. رواه ابن حبان. خرج البيهقي في الشعب بإسناده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت أبا القاسم صلى الله عليه وسلم يقول: من جاء يؤم البيت الحرام فركب بعيره، فما يرفع البعير خفا ولا يضع خفا إلا كتب الله له بها حسنة، وحط عنه بها خطيئة، ورفع له بها درجة، حتى إذا انتهى إلى البيت فطاف، وطاف بين الصفا والمروة، ثم حلق أو قصر إلا خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يغفر للحاج ولمن استغفر له الحاج. رواه البزار وابن خزيمة والحاكم، إلا أنهما قالا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر للحاج ولمن استغفر له الحاج. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحجاج والعمار وفد الله، إن دعوه أجابهم، وإن استغفروه غفر لهم. رواه النسائي. وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحجاج والعمار وفد الله، دعاهم فأجابوه، وسألوه فأعطاهم.

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام أعظم عند الله سبحانه ولا أحب إليه العمل فيهن من هذه الأيام العشر، أكثر فيهن من التهليل والتكبير والتحميد.

إذاعة الصوت الإسلامي تقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المفصلة، يعدها ويقدمها الدكتور أحمد العقاد.

مستمعينا الأفاضل، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني نحييكم ونقدم لكم النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم الأربعاء 20 من أيار مايو لعام 2026. بيروت. أفادت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية بسقوط 12 شهيدا و14 جريحا جراء غارات إسرائيلية استهدفت مناطق في جنوب لبنان منذ فجر أمس في تصعيد واسع شمل عددا من البلدات الجنوبية. وأوضحت الوكالة أن 4 أشخاص استشهدوا وأصيب أكثر من 10 آخرين بينهم أطفال ونساء إثر غارة على بلدة دير قانون النهر، فيما تواصل فرق الإنقاذ عمليات البحث عن مفقودين تحت الأنقاض. وفي وقت سابق أشارت إلى استشهاد 6 أشخاص وإصابة 3 آخرين في غارات متفرقة طالت مناطق جنوبي البلاد ضمن سلسلة هجمات متزامنة. وذكرت أن الغارات توسعت لتشمل بلدات عدة من بينها كفر صير وفرون وكفرة وكفر دونين والشهابية، إضافة إلى أطراف بنت جبيل ومرجعيون وصور، واستهدفت منازل وسيارات ومواقع مدنية، ما أسفر عن سقوط مزيد من الضحايا بينهم موظفون بلديون ومواطنون أثناء أداء مهام إغاثية. وأضافت الوكالة أن بعض الاستهدافات طالت آليات تابعة لبلديات محلية، في حين تزامن القصف مع إنذارات إسرائيلية بإخلاء عدد من القرى الجنوبية قبل تنفيذ الضربات. وتزامنت هذه التطورات مع إنذارات إسرائيلية بإخلاء عدد من القرى الجنوبية قبل تنفيذ الضربات، وفي سياق استمرار خروقات اتفاق وقف إطلاق النار وسط مؤشرات رسمية على ارتفاع حصيلة الضحايا منذ بدء التصعيد الموسع في مارس آذار وفق وكالة الأنباء اللبنانية. في المقابل أفادت وسائل إعلام عبرية بمقتل قائد سرية في كتيبة النخبة ماجلان التابع لجيش الاحتلال الإسرائيلي خلال معارك في جنوب لبنان، وهو ثالث ضابط يقتل خلال 5 أيام في المنطقة وفق التقارير ذاتها. وذكرت المصادر أن القتيل هو الرائد احتياط إتمار سابير من سكان مستوطنة عيلي قرب رام الله، فيما لم يعلن جيش الاحتلال رسميا عن مقتله حتى ساعة نشر الخبر بحسب ما نقلته وسائل إعلام إسرائيلية. قطاع غزة. استشهد فلسطيني وأصيب آخرون في قصف جوي وإطلاق نار إسرائيلي استهدف مناطق متفرقة في قطاع غزة ضمن الخروقات الإسرائيلية اليومية لاتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ 10 أكتوبر تشرين الأول العام الماضي. وأفاد مصدر طبي بمستشفى الشفاء باستشهاد الشاب بدر خليل وإصابة 4 آخرين بجروح متفاوتة جراء غارة من مسيرة إسرائيلية استهدفت مركبة مدنية في حي الرمال وسط مدينة غزة. وفي حي الزيتون جنوب مدينة غزة أصيب 4 فلسطينيين أحدهم بحالة خطرة إثر استهداف تجمع مدنيين بمسيرة انتحارية إسرائيلية وفق مصادر طبية في مستشفى المعمداني. وفي وقت سابق أصيب صيادان فلسطينيان برصاص البحرية الإسرائيلية مقابل ساحل مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة. وقال شهود إن البحرية الإسرائيلية أطلقت نيرانها بكثافة تجاه مراكب الصيادين على ساحل خان يونس، ما تسبب بإصابتين في صفوف الصيادين. كما أفاد مصدر طبي بمستشفى ناصر باستشهاد الطفل محمد صلاح الرقب متأثرا بجروح أصيب بها في قصف إسرائيلي سابق على خان يونس قبل أيام. بغداد.
بينما تحاول السلطات العراقية النأي بالبلاد عن الصراع الدائر في المنطقة وتجنيب العراق الخوض في غمار تصعيد تلوح بوادره في الأفق بين إيران من جهة والولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها من جهة ثانية. أطلق سياسيون ومراقبون للشأن العراقي تحذيرات من مغبة تداعيات انخراط الفصائل المسلحة في الأزمة واستئناف عملياتها المسلحة ضد المصالح الأمريكية والخليجية في المنطقة. وقالت وزارة الدفاع الإماراتية إن التحقيقات أثبتت أن المسيرات التي استهدفت محطة براكة للطاقة النووية كانت قادمة من أراضي العراق. والأحد الماضي أعلن المكتب

0: إعلامي في أبو ظبي أن الجهات المختصة تعاملت مع حريق اندلع في مولد كهربائي خارج المحيط الداخلي لمحطة براكة بمنطقة الظفرة، مبينا أنه نجم عن استهداف بمسيرة لم يحدد مصدرها. وفي وقت سابق أمس نقلت وكالة تسنيم الإيرانية عن مصدر عسكري لم تسمه أن الهجوم الذي شنته الطائرات المسيرة على الإمارات نفذه الإسرائيليون في إشارة لاستهداف محطة براكة. وعقب ذلك أفادت وزارة الدفاع الإماراتية في بيان أنه خلال 48 ساعة الماضية تمكنت منظومات الدفاع الجوي التابعة لها من رصد والتعامل بنجاح مع 6 طائرات مسيرة معادية حاولت استهداف مناطق مدنية وحيوية في الدولة. واشنطن. قال جي دي فانس نائب الرئيس الأمريكي إن الولايات المتحدة وإيران أخرجتا تقدما كبيرا في محادثاتهما، وإن كلا الطرفين لا يرغبان في استئناف الحملة العسكرية. وأضاف فانس في مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض: نعتقد أننا أحرزنا تقدما كبيرا، ونعتقد أن الإيرانيين يرغبون في التوصل إلى اتفاق. وقال فانس إنه تحدث للتو مع الرئيس دونالد ترامب الذي أكد أن القضية الأساسية بالنسبة للولايات المتحدة هي منع إيران من امتلاك سلاح نووي. وأضاف فانس أنه في حال حدوث ذلك ستسعى دول الخليج إلى امتلاك سلاحها النووي، ثم ستسعى دول أخرى حول العالم إلى ذلك أيضا. وقال: نريد إبقاء عدد الدول التي تمتلك أسلحة نووية محدودا، ولهذا السبب لا يمكن لإيران امتلاك سلاح نووي. واشنطن. أمهل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران يومين أو 3 أيام لتفادي ضربة عسكرية جديدة، قائلا إنه كان على بعد ساعة واحدة من اتخاذ قرار بالمضي في الهجوم قبل أن يؤجله لإفساح المجال أمام مسار تفاوضي. وشدد ترامب على أن المهلة محدودة لأن واشنطن لا تستطيع السماح لطهران بامتلاك سلاح نووي جديد، مضيفا أن قادة إيران يتوسلون للتوصل إلى اتفاق. وتمسكت طهران بمقترحها الأخير للتسوية، حيث قال نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية كاظم غريب آبادي لنواب البرلمان إن المقترح يتضمن إنهاء الأعمال القتالية على جميع الجبهات ورفع العقوبات والإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة وإنهاء الحصار البحري الأمريكي، إضافة إلى انسحاب القوات الأمريكية من المناطق القريبة من إيران ودفع تعويضات عن أضرار الحرب. من جهته قال قائد القيادة المركزية الأمريكية الأدميرال براد كوبر إن الحرب أضافت بدرجة كبيرة الصواريخ البالستية والمسيرات الإيرانية ودمرت 90% من القاعدة الصناعية الدفاعية الإيران. دمشق. قتل جندي سوري واحد على الأقل وأصيب نحو 23 شخصا آخرين بجروح جراء انفجار سيارة ملغومة قرب مبنى تابع لوزارة الدفاع في العاصمة السورية دمشق أمس. وقالت الوزارة إن جنودا اكتشفوا قنبلة قرب المبنى في منطقة باب شرقي، وبينما كانوا يحاولون تفكيكها انفجرت السيارة الملغومة على مقربة منهم. ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها على الفور، فيما أوضحت الوزارة أن الفرق الفنية المختصة ووحدات الهندسة باشرت معاينة المكان لرفع الأدلة الجنائية وتحديد الجهة المتورطة. وانتشرت وحدات الأمن الداخلي وفرضت طوقا أمنيا حول موقع الانفجار مع اتخاذ إجراءات احترازية لتأمين المنطقة المحيطة وحركة المرور. وتداول ناشطون من دمشق مقتل العرنوس من قوى الأمن الداخلي نتيجة التفجير، كما تداول آخرون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مظاهر مصورة أظهرت تصاعد الدخان الكثيف من موقع التفجير مع سماع أصوات إطلاق نار وتحرك سيارات إسعاف في المنطقة. دمشق. أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع المرسوم رقم 109 لعام 2026 المتضمن قانونا جديدا للجمارك في سوريا ليكون بديلا شاملا للقانونين رقم 37 و38 لعام 2006 وتعديلاتهما، باعتباره التشريع الناظم لعمل الأمانات الجمركية وحركة البضائع والرسوم عبر المنافذ البرية والبحرية والجوية تحت إشراف الهيئة العامة للمنافذ والجمارك. ويتضمن القانون تحديث التشريعات المرتبطة بالحدود والمنافذ وتبسيط الإجراءات الجمركية بهدف تسريع حركة الشحن والتبادل التجاري، غير أن تسمية البضائع الإسرائيلية ضمن نص المادة 112 من المرسوم الجديد لفتت انتباه المتابعين، إذ نصت المادة 112 على أنه يمنع دخول أصناف من البضائع إلى المنطقة الحرة المشتركة مع الأردن، من بينها البضائع الممنوعة لمخالفتها لأحكام مقاطعة إسرائيل أو لأحكام النظام العام التي تحدد من السلطات ذات الاختصاص. وتأتي هذه الإجراءات تأكيدا على الموقف الرسمي السوري تجاه قوانين مقاطعة إسرائيل الصادرة عن جامعة الدول العربية منذ خمسينات القرن الماضي. بيروت. يبدو حزب الله في لبنان في موقع متناقض حيال ملف التفاوض المرتبط بالحرب على لبنان، فالحزب الذي يرفض بشدة أي مفاوضات مباشرة تجريها الدولة اللبنانية مع إسرائيل ويعدها مسارا يقود إلى التنازلات لا يبدي الموقف نفسه تجاه التفاهمات الإيرانية الأمريكية التي تقول طهران إنها تشمل لبنان، بل يذهب إلى اعتبارها مدخلا أساسيا لوقف الحرب. هذا التباين يطرح تساؤلات سياسية حول خلفية موقف الحزب، وما إذا كان اعتراضه يرتبط بطبيعة التفاوض نفسه أم بالجهة التي تتولى التفاوض وبالنتائج المحتملة على سلاحه ودوره داخل لبنان. وفي هذا الإطار جاء إعلان نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون القانونية والدولية كاظم غريب أبادي بأن الاقتراح الإيراني يشمل إنهاء الحرب على كل الجبهات بما في ذلك لبنان، ليعيد فتح النقاش حول موقع لبنان داخل أي تسوية إقليمية محتملة وحول كيفية تعاطي حزب الله مع مسارات التفاوض المختلفة. فحزب الله الذي يهاجم باستمرار أي مفاوضات مباشرة بين لبنان وإسرائيل يعول في المقابل على المفاوضات الإيرانية الأمريكية عندما تتصل بوقف الحرب على لبنان. وكان أمينه العام نعيم قاسم قد أكد في وقت سابق أن الاتفاق الإيراني الأمريكي الذي يتضمن وقف العدوان على لبنان يكاد يكون الورقة الأقوى لإيقاف العدوان، شاكرا إيران على اهتمامها بلبنان وشعبه. كما قال النائب في كتلة حزب الله حسن فضل الله إن الجميع يعلق آمالا على مسار إسلام أباد، مضيفا أن إيران علقت المفاوضات لأجل لبنان قبل أن يهاجم في المقابل المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل عادا أنها مأزق ومسار مسدود الأفق. بدوره رأى النائب عن الحزب حسين الحاج حسن أن المفاوضات المباشرة التي أجرتها السلطة في لبنان مع إسرائيل أدخلتها في مأزق وأوصلتها إلى مسار مسدود لن يؤدي بها إلا إلى تنازلات دون نتيجة. هذه الازدواجية بين موقف الحزب من التفاوض اللبناني المباشر وموقفه من التفاوض الإيراني الأمريكي يدفع إلى طرح سؤال أساسي: هل يرفض الحزب مبدأ التفاوض بحد ذاته أم يرفض فقط المسار الذي تقوده الدولة اللبنانية وما قد ينتج عنه داخليا؟ الدوحة. فيما كان ينتظر الكثيرون حسم هوية رئيس المكتب السياسي الجديد لحركة حماس، خرجت الحركة ببيان مفاجئ ونادر السبت الماضي يعلن تعذر حسم النتيجة خلال الجولة الأولى والتوجه إلى جولة ثانية. وتم سؤال مصادر من داخل حماس وخارجها عن أسباب تعثر مسار انتخاب قائد جديد للحركة، حيث أفادوا بشكل منفصل عن ملابسات مختلفة، منها ظاهرة الأوراق البيضاء التي صوت بها البعض تعبيرا عن عدم الانحياز لأي من المتنافسين، وهما من بين رئيس مكتب حماس في غزة خليل الحية ونظيره بالخارج خالد مشعل. وتواجه حماس أزمة هي الأعنف منذ تأسيسها عام 1987، إذ طالت الاستهدافات الإسرائيلية التي بدأت بعد هجوم 7 أكتوبر 2023 مختلف أجنحتها ومستوياتها، ما تسبب في أزمات تنظيمية ومالية عدة. بيروت. أقرت اللجان النيابية المشتركة في البرلمان اللبناني اقتراح قانون العفو العام بعد خلافات طبعت المناقشات السابقة للاقتراح الذي يراد منه تخفيف اكتظاظ السجون، وسط حساسيات رافقت النقاش واعتراضات متقابلة من القوى السياسية، وكذلك اعتراضات من الجيش اللبناني وعائلات عسكريه الذين سقطوا في مواجهات داخلية انطلاقا من رفضهم العفو عن كل من تلوثت يداه بدماء جنود. ويأتي هذا الإقرار تمهيدا لإحالته إلى الهيئة العامة للبرلمان لإقراره يوم الخميس المقبل، بعد إدخال سلسلة تعديلات في محاولة لتحقيق توازن بين الاعتبارات الإنسانية وحقوق الضحايا ومتطلبات العدالة. وأكد نائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب عقب اجتماع اللجان أن القانون حافظ على حق أهالي شهداء الجيش بعدم إسقاط حقهم الشخصي أمام القضاء المدني، لأن الجيش لم يكن طرفا في النزاعات، مشيرا إلى أن اللجان أخذت في الاعتبار ملاحظات وزارة الدفاع ووزارة الداخلية وقيادة الجيش. وبحسب التعديلات التي أقرتها اللجان المشتركة، فقد تم اعتماد 28 سنة سجنية في أحكام الإعدام، أي ما يعادل نحو 21.5 سنة فعلية، و18 سنة سجنية لعقوبة المؤبد، و14 سنة للموقوفين غير المحكومين، إلى جانب تخفيض العقوبات إلى الثلث في بعض الحالات. واعتماد أحكام القانون 194 الصادر عام 2011 بالنسبة للمبعدين واعتبار أحكامه نافذة. كما تم ربط الاستفادة من العفو بإسقاط الحق الشخصي، بحيث لا يستفيد أي محكوم من العفو إلا بعد إسقاط هذا الحق، في خطوة تهدف إلى مراعاة حقوق المتضررين وعائلات الضحايا. وأوضح بوصعب أن موضوع الإدغام كان خلافيا، إلا أن الأمور أعيدت إلى نصابها عبر اعتماد الحكم الأعلى مع إعطاء القاضي حق زيادة ربع مدة الحكم وليس النصف إذا كان المرتكب متهما بأكثر من جريمة، مؤكدا أن ما تم التوصل إليه جاء استنادا إلى المنطق والعدالة وليس في إطار تفصيل الأمور على قياس البعض. نيجيريا. أسفرت عملية عسكرية مشتركة بين الجيش النيجيري والقيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا في الأيام الأخيرة عن مقتل 175 فردا من تنظيم الدولة الإسلامية شمال شرقي البلاد، وفق بيان للجيش النيجيري. وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع النيجيرية إن التقديرات تشير إلى مقتل 175 فردا من تنظيم الدولة حتى 19 من مايو أيار. وذكر أن العمليات التي نفذت بالتعاون مع أفريكوم تسببت في تدمير نقاط تفتيش ومخابئ أسلحة ومراكز لوجستية وشبكات تمويل يستخدمها ما يعرف بتنظيم الدولة ولاية غرب أفريقيا. وفي 16 من مايو أيار الجاري قال الجيش النيجيري في بيان إن الغارات المشتركة أسفرت عن مقتل أبو بلال المنوكي الذي وصفته الحكومتان الأمريكية والنيجيرية بأنه الرجل الثاني في تنظيم الدولة. بهذا تنتهي سيداتي وسادتي النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم، قدمناها لحضراتكم من إذاعة الصوت الإسلامي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: والآن إليكم مستمعين الأكارم النشرة الإخبارية المحلية.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني أحييكم وأقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المحلية الأسترالية لهذا اليوم الأربعاء 20 من شهر أيار مايو لعام 2026 للميلاد. تفاصيل النشرة. سيدني: توفي رجل وأدخل أربعة آخرون إلى المستشفى بعد حادث إطلاق نار يشتبه بوقوعه داخل منزل، وذلك مساء أمس الثلاثاء في منطقة كينلي هايتس جنوب غرب سيدني. وأقامت الشرطة طوقا أمنيا في موقع الحادث بعدما توجه المصابون بأنفسهم إلى مستشفيين مختلفين في المنطقة لتلقي العلاج، واستدعيت الشرطة إلى مستشفى ليفربول عند الساعة 8:30 مساء أمس الثلاثاء بعد ورود بلاغات تفيد بوصول رجلين يعتقد أنهما في العشرينيات من العمر وهما يعانيان من إصابات متعددة. وخضع أحد الرجلين للعلاج إلا أنه فارق الحياة بعد وقت قصير، فيما لا تزال السلطات تعمل على تأكيد هويته رسميا. أما الرجل الآخر فلا يزال يتلقى العلاج في المستشفى، وأكدت الشرطة إن حالته مستقرة. وبعد نحو 10 دقائق من البلاغ الأول وصل رجلان آخران إلى مستشفى فيرفيلد وهما في حالة حرجة. وعند الساعة 9:50 مساء وصل رجل خامس يعتقد أن عمره 19 عاما إلى مستشفى ليفربول، وكانت حالته مستقرة، وتواصل الشرطة تحقيقاتها لكشف ملابسات هذا الحادث. بريسبن: وجهت إلى طبيب سابق في بريسبن حوالي 148 تهمة اغتصاب واعتداء جنسي، وذلك عقب تحقيق موسع للشرطة شهد تقدم 15 مريضا بشكاوى. ووجهت شرطة كوينزلاند إلى ستيليوس ستان ثيودوروس 94 تهمة اغتصاب و54 تهمة اعتداء جنسي. وأطلق فرع التحقيقات الجنائية في أبر ماونت إكس راي كارينا في أغسطس من العام الماضي بعد أن تقدمت عدة نساء بشكاوى إلى الشرطة. وتزعم الشرطة إن الرجل البالغ من العمر 74 عاما من سكان هاي جايت هيل اعتدى جنسيا على 15 امرأة تتراوح أعمارهن بين أواخر سن المراهقة والأربعينيات، وذلك خلال فترة عمله كطبيب في مركز صحي في تاراجندي، وذلك في الفترة من أوائل العقد الأول من الألفية الثانية وحتى عام 2015. وهذا الرجل عمل كطبيب عائلة في مركز ويلرز هيل الطبي حتى تقاعده عام 2021، وأقيل من منصبه كمدير شركة في العام الماضي. ومن المتوقع أن يمثل أمام محكمة الصلح في بريسبن في 23 من يونيو حزيران القادم. وطلب المحقق دينيس سيلك من وحدة التحقيقات الجنائية التابعة لجامعة ميشيغان طلب من الجمهور ممن لديهم معلومات أن يتقدموا إليه مباشرة أو الإبلاغ عنها بشكل سري عبر برنامج مكافحة الجريمة. وقالت إحدى المريضات السابقات التي قدمت بلاغا للشرطة لهيئة الإذاعة الأسترالية إن توجيه التهم كان متوقعا منذ فترة طويلة، وأضافت إنه لأمر مريح للغاية، هذه أهم خطوة وكان من الضروري الإعلان عن توجيه التهم. وتؤكد الشرطة إن التحقيقات لا تزال جارية. كامبرا: يقول الائتلاف المعارض في رده على ميزانية الحكومة العمالية إنه يحق لغير المواطنين حاليا الحصول على 17 نوعا مختلفا من إعانات الرعاية الاجتماعية مع فترات انتظار متفاوتة، بما في ذلك معاش الشيخوخة الذي يستغرق منحه 10 سنوات. أما إعانة الباحثين عن عمل وبدل الشباب وبطاقة كبار السن فتمنح بعد 4 سنوات، ولا توجد فترة انتظار للاستفادة من برنامج التأمين الوطني للإعاقة NDIS بموجب إصلاحات الائتلاف. وستقتصر مدفوعات الرعاية الاجتماعية والأهلية المستقبلية لبرنامج التأمين الوطني للإعاقة على المواطنين الأستراليين فقط، وسيتم الإبقاء على استحقاق هذه المزايا وبرنامج التأمين الوطني للإعاقة الحالي، ما يعني استمرار المستفيدين الحالي.

في تلقيها، ومن المقرر أن يدعو زعيم المعارضة أنجوس تايلر إلى استبعاد المهاجرين من برامج الرعاية الاجتماعية، كما ستبقى برامج المساعدات الإنسانية وبرامج المساعدة الطارئة وخدمات العنف المنزلي وحماية الطفل مستثنات. ويقول تايلر إنه يجب أن يكون نظام الرعاية الاجتماعية وبرنامج دعم الإعاقة الوطني والدعم الممول من دافعي الضرائب في المقام الأول للمواطنين الأستراليين. وأضاف تايلر قائلا إنه يتوقع أن الأستراليون الذين يعملون بجد ويدفعون الضرائب العادلة لا نظاما يسمح للمقيمين الجدد بالحصول على المزايا قبل المواطنين الذين ساهموا لسنوات، وفي الوقت الحالي يمكن الحصول على بعض مدفوعات الرعاية الاجتماعية بفترة انتظار قصيرة أو حتى بدون فترة انتظار على الإطلاق، ويرى الأستراليون إن هذا غير عادل. ويقول تايلر إنه يجب أن تدعم شبكة الأمان الاجتماعي لدينا الأشخاص الذين بنوا هذا البلد وساهموا فيه، بينما يضع حزب العمال الأستراليين في المرتبة الثانية يضع الائتلاف الأستراليين في المقام الأول، وسيلغي المساعدات المقدمة لغير المواطنين. ملبورن، اعتقلت الشرطة الفيدرالية رجلا بعد عودته إلى أستراليا وهو من منطقة ميدو هايتس، بعد أن وجدوا موادا تابعة لتنظيم 11 على هاتفه، وهو تنظيم إرهابي. وتم اعتقال الرجل في مطار ملبون وعمره 25 عاما أثناء عودته إلى أستراليا قادما من ماليزيا. وعند تفتيش هاتفه الموبايل تم العثور على مواد وصور لتنظيم 11 والمعتقل من منطقة ميدو هايتس في ملبون. وهذا الاعتقال يأتي بعد اعتقال 4 رجال آخرين في ملبون في الأسبوع الماضي بمناطق روكسي وكلايد ضمن نفس التحقيق. وطلبت الشرطة الفيدرالية الأسترالية وقسم مكافحة الإرهاب من الناس التبليغ عن أي شخص ينشر فيديوهات أو صور تمجد الإرهاب ورموز الإرهاب بالعالم، وخصوصا في سوريا والعراق، وذلك ضمن الاتصال بالخط الساخن على رقم الهاتف 1-800-123-400. سيدني، وضع حزب بولين هانسون والنيشن عينه على عدة مقاعد في مناطق غرب سيدني للانتخابات القادمة، ومن هذه المناطق فيرفيلد وسان ميري. ومن المعلوم أن هذه المناطق تضم جالية كبيرة من العراقيين والسوريين واللبنانيين، وبولين هانسون تريد أصوات هؤلاء للفوز بالمقعد. وأحد قادة حزب بولين هانسون بارنابي جويس قال إن هذه المنطقة تحتوي على أستراليين من الجيل الأول أو من الجيل الثاني. ومقعد فيرفيلد ماكماهون هو بيد حزب العمال حاليا، بيد أن الوزير المحترم والمحبوب كريس بوين المعروف بمساعدته الكبيرة للجالية يعتقد أنه من الصعب أن يخسر هذا المقعد. وعين بولين هانسون الآن على انتزاع المقعد منه بعد فشل حزب الأحرار الكبير في ذلك بالانتخابات الماضية. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني، قدمت إلى حضراتكم أهم الأنباء المحلية الأسترالية لهذا اليوم الأربعاء. طاب يومكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: شمس ونور وتألق وحضور إذاعة الصوت الإسلامي.
1: سيري نحو الشمس سيري عانق النجمة وطيري.
2: إذاعة الصوت الإسلامي وبالتعاون مع
3: دار الفتوى إذاعة القرآن الكريم من لبنان تقدم أحاديث قدسية. أحاديث قدسية يتولى شرحها فضيلة الداعية الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. أيها الإخوة، أخرج الإمام البخاري في صحيحه من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه تعالى أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله تعالى قال: إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه فصبر عوضته منهما الجنة. يريد عينيه. هذا الحديث له نص وله مدلول. فإذا قبض الله لعبد حبيبتيه يعني عينيه عوضه بهما الجنة. يقاس على ذلك أن كل إنسان ابتلاه الله بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، ورضي بذلك وصبر على ذلك، بل شكر الله على أنه أعانه على الصبر، فهذا له عند الله أجر كبير. الإيمان هو الصبر. الإنسان حينما يؤمن أنه في الدنيا هو في دار ابتلاء، في دار ابتلاء وليس في دار جزاء، دار الجزاء في الآخرة. لذلك الحظوظ سلامة الحواس أو نقص بعضها موزعة في الدنيا توزيع ابتلاء. يجب أن تعلم أن لك عند الله زمرتي امتحانات، زمرة إيجابية وزمرة سلبية. أعطاك صحة، أول امتحان، هذه الصحة كيف أنفقتها؟ هذه الصحة كيف استعملتها؟ في طاعة أم في معصية؟ أعطاك طلاقة لسان، هذه الطلاقة استخدمتها في الحق أم في الباطل؟ أقنعت المؤمنين بالإيمان ومعرفة الله أم أقنعت الإنسان الحيادي بالفسق والفجور؟ روجت الحق بهذا اللسان الطليق أم روجت الباطل؟ من أمكنه الله من طلاقة اللسان هو مادة امتحانه مع الله. أعطاك الله مالا يمكن أن تنفقه في آلاف وجوه الخير، ويمكن أن ترقى به إلى أعلى عليين، ويمكن أن تنفقه في آلاف وجوه الشر، ويمكن أن تهبط به إلى أسفل سافلين. والمال واحد. أدق فكرة أيها الإخوة، الحظوظ حيادية، إنها سلم ترقى بها أو دركات تهوي بها. المال ليس نعمة كما أنه ليس نقمة، قيمة مجمدة حيادية. كيف تنفقه؟ من طريقة إنفاقه يقيم. المرأة ليست نعمة وليست نقمة، كائن حيادي، تتزوجها نعمة، يزني بها الإنسان نقمة، هي هي. المال، المرأة، المنصب الرفيع تستعلي به على خلق الله، تتفنن في تعذيب الناس، تتفنن في إحراجهم، في ابتزاز أموالهم، في الاستعلاء عليهم، نقمة. تجعل هذا المنصب في خدمة عباد الله، تنصف الفقير، تعطي كل ذي حق حقه، انقلب هذا المنصب إلى نعمة. الابن يعنيك من ابنك صحته، وتحصيله، ولا يعنيك أخلاقه ودينه، فقد تعينه على معصية نقمة، تعتني بإيمانه.

نصيبي. هذا امتحان، هل تهينها؟ هل لا تعاملها كزوجة؟ هل تنتقصها دائما؟ هل توقعها في حرج وفي يأس منك؟ أم تصبر وتعاملها كزوجة حتى يرضى الله عنك، وتحتسب إخفاقك في اتقاء الزوجة عند الله عز وجل؟ والزوجة الجيدة أيضا مادة امتحانك مع الله. هل من أجل أن تبقى راضية عنك ترتكب المعاصي والآثام؟ هل تأكل المال الحرام كي تبتسم لك؟ أيضا امتحان. يجب أن تعلم أن كل شيء معك وكل شيء لا تملكه هو امتحانك مع الله. إنا كنا مبتلين، أنت في دار امتحان، وكل شيء مسجل عليك، سنكتب ما قالوا. القصص كثيرة، وقد يعاقب الله بعض الناس في الدنيا ردعاً لبقية الناس، وقد يكافئ بعض الناس تشجيعاً لبقية الناس، ولكن رصيد الحساب يوم القيامة، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. فالإنسان حبذا لو كتب على ورقة قائمتين، قائمة الحظوظ التي منحه الله إياها، أعطاك أولادا، في إنسان ما عنده أولاد، عقيم، في إنسان ما له متزوج، في امرأة متزوجة ولها زوج غني، لكن همها إن التقت بأخواتها أو جاراتها أو صديقاتها أن تبين لهم كيف ينفق زوجها عليها، وماذا اشترى لها في العيد، وكيف أهداها، وكيف غيرت فرش البيت كله بإشارة منها، وكيف وكيف، لعلها تحرق قلوب الفقيرات من زميلاتها. وقد تكون زوجة لرجل غني، فإذا جلست مع أخواتها تحدثت عن الله عز وجل، وبينت لهم عظمة هذا الدين، وأعانتهم على متاعبهم الدنيوية، فربحت. العبرة أن تنجح في امتحانك مع الله. الفقر امتحان، والغنى امتحان، القوة امتحان. قال لي أحدهم، قال نحن في أمس الحاجة، وهو في مركز قوي، إلى قيم، لأن اليد طليقة، والإنسان حينما يكون قويا أو حينما يكون غنيا قد ينزلق في الاستعلاء، وقد ينزلق في الظلم دون أن يشعر. في حكمة بالغة من أن النبي عليه الصلاة والسلام حينما خير بين أن يكون نبيا ملكا وبين أن يكون نبيا عبدا، فقال بل نبيا عبدا يا رب، أجوع يوما فأذكره وأشبع يوما فأشكره. يعني من 100 غني بينجح 5، لكن من 100 فقير بينجح 90. الفقر أقرب إلى العبودية لله عز وجل، الفقر والضعف أقرب، لكن الغنى والقوة أقرب إلى مزلة القدم. لكن لو أنك غني مؤمن الآن، خياراتك في العمل الصالح لا تعد ولا تحصى. لو أنك قوي مؤمن لك مركز حساس، خياراتك في العمل الصالح لا تعد ولا تحصى. أقول مرة ثانية، إن كان طريق الغنى سالكا وفق منهج الله ينبغي أن تكون غنيا، لأن الخيارات التي تمتلكها كبيرة جدا، يمكن أن تلقي الفرحة في قلوب آلاف الأسر، يمكن أن تحل مشكلات مئات الأشخاص، يمكن أن تزوج الشباب، يمكن أن تجري عمليات جراحية للفقراء، يمكن أن تنشئ مستوصفات مياتم، يمكن أن توزع الطعام، أن توزع الخدمات. خيارات المؤمن الغني في العمل الصالح كبيرة جدا، لكن الغنى مزلة قدم. العبرة أنه أنت في هذه الدار، في دار امتحان، إنا كنا مبتلين، ويجب أن تكتب في قائمة المقررات الإيجابية والسلبية. في إنسان في عنده جهاز هضم متعب، يعاني من سوء الهضم والحرقة والحموضة، دائما متعب، هذا مادة امتحان، هل تصبر؟

0: في امتحانات بصحته، في ببيته، بزوجته، بأولاده، بدخله، بمكانته، بعصره. فنحن مبتلين، نحن مبتلون. أننا في عصر الكفر فيه مسيطر، ما بتسمع خبر هيك تنتعش فيه، دائما قهر. هذا ابتلاء من الله. في أشخاص جاءوا في عصر الإيمان مسيطر، قبل عصور معينة المسلمون مسيطرون على ثلثي الكرة الأرضية، وكلمتهم هي العليا ونافذة. يعني هذا الحديث له منطوق له مفهوم. إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه فصبر عوضته منهما الجنة. نعم. في رواية في الترمذي: إذا أخذت كريمتي عبدي في الدنيا لم يكن له جزاء عندي إلا الجنة. أنا أعتقد لما بتضم الآخرة للدنيا بترتاح كثير. مثل بسيط وفي مفارقة حادة: مطعم بريف دمشق يبيع حمص، يعني دخل هذا المطعم ربما يكفي صاحب المطعم بصعوبة، لكن صاحب هذا المطعم صائم مصلي، عقيدته سليمة، على منهج الله قائم، ربى الأولاد تربية جيدة، أولاده من حفاظ كتاب الله، مطعم خمس نجوم يبيع خمر غلته باليوم مليون ليرة. ليس هناك من مجال للموازنة. صاحب هذا المطعم أضف للأول الجنة وأضف للثاني النار، أيهما أربح وأنجح؟ الأول. في كل موازنة أضف الآخرة للدنيا. والله قال لي شخص، قال لي والله بخمسة وأربعين يوم أرباح مقصف 8 ملايين ليرة. طبعا في غناء ورقص وفي طعام وفي خمر، 45 يوم. في إنسان ما عم يلحق باليوم 1000 ليرة، 100 ما عم يلحق، 200 ما عم يلحق. بدك تضيف الآخرة للدنيا. إن أضفت الآخرة إلى الدنيا الأمر واضح تماما عندك. لذلك إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم، وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتيحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين، وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض. خرج على قومه بزينته. الإنسان أيام يتزين يقول لك هي البدلة بيل جاردان، أنت مالك منتبه لها، بتنتبه لها بتعود والله شيء كذا 30-40-50 ألف حقا. خرج على قومه بزينته، قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون. لسان حال الناس كلها، إن شافوا مركبة 2002 فول أوبشن تلاقي ساخ، يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. قال الذين أوتوا العلم ويلكم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. فخسفنا به وبداره الأرض. والعاقبة للمتقين. العبرة لمن يضحك آخرا، العبرة لمن يضحك آخرا. إذن الدنيا دار ابتلاء، فإنسان مبتلى بفقد البصر قد يكون عند الله في أعلى مقام، قد يكون عند الله في أعلى مقام، مبتلى بمرض، مبتلى بعاهة، مبتلى بفقر، مبتلى من أسرة فقيرة جدا، مبتلى أحيانا بأولاد غير جيدين، بذل أقصى الجهد. إنا كنا مبتلين، فربنا عز وجل يعني ذكر شيئا وأراد كل شيء. إذا قبضت صفي، إذا قبضت كريمتي عبدي لم يكن له جزاء عندي إلا الجنة. من أذهبت حبيبتيه وصبر واحتسب لم أرض له ثوابا إلا الجنة. ما لعبدي المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة. لو عنده ولد غالي جدا توفى، قال له أتحبه؟ النبي رأى صحابي معه ابنه وقد تعلق به كثيرا، قال أتحبه؟ قال أحبك الله كما أحبه. فقد ابنه، أم غاب عن الدروس، فالنبي تفقده استدعى وعزى، قال له أتحب أن يسبقك إلى الجنة؟ فأي باب من أبوابها فتحها لك؟ قال بلى يا رسول الله. قال هو لك. هؤلاء الضعاف في الدنيا، الفقراء، المرضى، الناس الجهل، مسكين، لك مسكين، قد يكون هذا المسكين قلامة ظفره بالآخرة تساوي ألف غني، قلامة ظفره، بس العبرة بالموازين الإلهية. فهذه الدنيا دار ابتلاء، فيها فقر، فيها مرض. العبرة أن تقيم الناس بإيمانهم، لا أن تقيمهم بمالهم. قيمهم بدينهم، باستقامتهم، بمعرفة ربهم، عندئذ تسارع إلى الله عز وجل. لذلك لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي، ورب أشعث أغبر ذي طمرين مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره. رب أشعث أغبر ذي طمرين، يعني ثياب خشنة، أشعث أغبر ذي طمرين مدفوع بالأبواب لا أحد يستقبله، لو أقسم على الله لأبره. هناك الأتقياء الأخفياء الذين إذا دخلوا لم يعرفوا، وإذا غابوا لم يفتقدوا، منزلته في المجتمع ضئيلة جدا، لو حضر لا أحد ينتبه له، وإذا غاب لا أحد يتفقده. فالعبرة ابتغوا الرفعة عند الله، وباب الرفعة عند الله بين أيديكم، طاعته والإقبال عليه وخدمة خلقه، وإن الله سبحانه وتعالى لا يضيع أجر من أحسن عمله. والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آثرنا ولا تؤثر علينا، أرضنا وارض عنا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.
1: كنتم مع أحاديث قدسية، تولى شرحها فضيلة الداعية الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي.

0: يا يوسف خذ وعطي
1: حاج طلال شو بدي اخذ وعطي
0: اخذ الراديو واعطيني 87.6 FM واسمع
1: حول
2: نستمع وإياكم الآن إلى فضيلة الداعية الدكتور محمد خيري ودرس جديد من سلسلة دروسه المنوعة.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن

محمدا عبده ورسوله. وبعد، لكل زمان عبادة ولكل عابد عبادة، ومن باب مواسم الاكتتاب في البياض، مواسم العشر اقتربت، نتوقف قليلا في سلسلة الصلاة ونكملها إن شاء الله بعد هذا الموسم، موسم البركات والخيرات، ونتكلم في لقاءات عدة، ربما إن شاء الله يكون أربع أو خمس لقاءات في هذه بخصوص هذه العشر المباركات، لأن هذه المواسم سبحان الله فيها فضل من الله سبحانه وتعالى، وفيها نفحات من نفحات الله، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعله إن أدركتك نفحة من نفحات ربك، أو من أدركته نفحة من نفحات الله سبحانه وتعالى، فلا يشقى بعدها أبدا. ولما لا، وأن هذا الموسم أيضا مرتبط بأسرة، هذه الأسرة لها حقوق علينا ولها فضل علينا، وهي أسرة الخليل، وسيكون لنا مع هذه الأسرة المباركة وقفات، ومع البيت ومكان البيت، الإعجاز المكاني، لأن هذا الموسم الذي نحن مقبلون عليه يتعلق به يعني أشياء كثيرة من الإنهاشات، منها الإعجاز المكاني وهو مكة وما حولها، والإعجاز الزماني وهو العشر. مكة، وما أدراك ما مكة؟ قبل أن تأتي مكة عليك أن تعرف أنه يمكنك أن تغادرها متى شئت، ولكن مكة لن تغادرك، ستحزمها في حقيبة قلبك، ستصعد بها إلى الطائرة، ستخفيها عن رجال الأمن والجمارك، ستشعر بسعادة عارمة أنك قد سرقت مدينة، ولكنك ستكتشف لاحقا أن مكة هي التي سرقتك من نفسك. مكة لا تنسى، لها عشاق كثر، ولكن رغما عنك ستكون حبيبتك. مكة ليست أجمل المدن، ولكنك حين تشتاق إليها سترى باريس خرابة. مكة ليست أنظف المدن، ولكنك حين تشتاق إليها سترى لندن مزبلة. مكة ليست الأجمل ولا الأنظف ولا الأرقى، ولكن فيها سحر لا يوجد في مدينة أخرى. لقد غلفها إبراهيم بدعوة: واجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم. ولذلك لا ترى أبدا مؤمنا إلا وقلبه يشتاق إلى هذا المكان. إن أصابتك دعوته فودع قلبك، مكة مرض لا يمكن الشفاء منه، مكة سحر لا يفكه إلا مكة. مكة ليست مكانا فقط، مكة زمان أيضا، ستؤرخ بها، ستقول قبل مكة وبعد مكة، وستهتم بهذا الزمان الذي طرأ فيه تغيير في علاقتك بالمدن. قبل مكة كنت تسكن المدن، بعد مكة صارت مكة تسكنك. هذا الأمر حقيقة، لأنك إذا تأملت وعلمت ما الذي فيها، علمت قدر هذا المكان، هذا المكان الذي قال عنه النبي أنه أحب بلاد الله إليه، هذا المكان الذي دعا إبراهيم أن المؤمنين فعلا تهوي قلوبهم إليه. كيف يقال بعد هذا أي عشق هذا؟ سبحان الله. الكعبة مش مجرد غرفة احنا بنطوف حواليها، لا أبدا. تتخيل الملائكة وهي تبنيها، وتتخيل إسماعيل وهو يناول أباه الحجارة ليبنيها من جديد، تتخيلهما وهم يعني سبحان الله يمتلئ قلبهم حبا لك قبل أن يعرفاك، وهم بيقولوا: وابعث فيهم رسولا منهم. تخيله بأبي وهو وأمي صلى الله عليه وسلم حيث الآن، وأنت بمكة تطوف ينادي في أهل هذه البقاع: اذهبوا فأنتم الطلقاء. ولذلك

خجل بعدها أن تكمل طوافك وفي قلبك غل على مسلم؟ فسبحان الله، ما السر انجذاب القلوب إلى بيت الله الحرام؟ لماذا كلما زاره العبد ازداد له شوقا وبه تعلق وعليه أقبل؟ لماذا كلما غادرنا مكة لا تغادرنا بل تسكن قلوبنا؟ لقد صدق من وصفها بأنها مغناطيس القلوب. فما سر هذه الأشواق؟ لا نجد إجابة أصدق من كلام رب العالمين: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس، مثابة للناس وأمنا. هو ده اللي جعل هذا الأمر. ابن القيم يقول: ولو الله سبحانه وتعالى لما قال: وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين، يقول: لو لم يكن له شرف إلا إضافته إياه إلى نفسه بقول بيتي لكفى بهذه الإضافة فضلا وتشريفا. هذه الإضافة يا جماعة، بيتي ديت، هي التي أقبلت بقلوب العالمين إليه، هي التي أقبلت وسلبت نفوس المحبين المشتاقين إلى هذا البيت. فهو المثابة للمحبين يثوبون إليه. لا يفهم هذا إلا من تعلق بمكة، لا يفهم هذا إلا من كان قلبه ترك في هذا البيت، لأن مكة كالمغناطيس، الكعبة كالمغناطيس، سبحان الله، من طاف حولها ترك قلبه هناك وظل يطوف حول الدنيا وقلبه مستقر ومتوجه إلى هذه القبلة. ابن القيم يقول: هذا هو السبب الذي جعله مثابة للمحبين يثوبون إليه ولا يقضون منه وطرا أبدا. هذا المكان تنتقل فيه من عبدنا إلى عندنا، لأنه بيته سبحانه وتعالى، بعد ما كنت عبده صرت عنده. كلما ازدادوا له زيارة كلما ازدادوا له حبا واشتياقا هذا البيت، فلا الوصال يشفيهم ولا البعاد يسليهم، لأنهم يتحركون ويتوجهون إلى البيت، هذا البيت بيته سبحانه وتعالى. فالاعتبار للإعمار، أنت ما عندما تذهب للعمرة لإعمار الود الذي بينك وبينه. ولا تصف لك الأحوال إلا إذا سعيت بين الصفا والمروة. ولذلك جذب هذا البيت، هذا المسجد، القلوب، وله جذب أعلى بكثير من جذب المغناطيس للحديد. مثابة، أي محلا تشتاق إليه الأرواح. وده مصداق: فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليه. ولذلك صدق من قال: يا أرض مكة خافقي ناداك، يشتاق تربتك وطيب هواك، يا أرض مكة والحنين يهزني ويهز قلبا هاج من ذكراك، يا أرض مكة دثريني إن بي شوقا ولست أظنه يخفاقي، هل يا ترى يخفى حنين قلوبنا ولقد أجيبت دعوة بحماك. سبحان الله، فعلا كما قال القائل: قم جئت أرضك والهموم كثيرة فنسيت همي عند وطئ ثراك، قم جئت أرضك والسقام تحيطني فأرى شفائي في هواك الزاكي، كم مرة آتي إليك مريضة فأرى شفائي حين عيني تراك، أرض وليست ذات زرع وارف لكن رأينا جنة سكناك، ونغص بالعبرات عند فراقك سبحانه قد جل من سواك، يا أرض مكة قد نويت زيارة لكن حبست ولست أبغي سواك، أشتاق سبعا أن أطوف فأرتمي بالحجر وحدي تحت طهر سماك، أدعو إلهي في حماه وأرتجي نورا لقلبي من عظيم ضياك. سبحان الله، لا يفقه هذا الكلام إلا كما قلت لكم.
لا يستمتع ولا يدرك إلا من ذاق وإلا من بذل. أعرف من ظل أكثر من 30 عاما يجمع الدرهم فوق الدرهم والدينار فوق الدينار حتى يزور هذا البيت. وأعرف رجل من كبار رجال الأعمال كان يقول لي في يوم من الأيام منذ 5 أعوام سألته: أتحج العام؟ فقال لي: يا محمد، أنا منذ 19 عاما لا أستطيع أبدا أن أسمع التلبية وأنا في بيتي، أكاد أموت إذا سمعت التلبية وأنا في بيتي. فبيقول كده سبحان الله، يقول لي أنا لا أستطيع، وهو سبحان الله من الأثرياء. ولكن إذا ذهبنا إلى الحج لا يجلس أبدا إلا في مسجد الخيف، ولا يذهب مع الخيم ويأخذ، يقول أنا أستمتع في هذا الضجيج. سبحان الله. وهذا هو الرجل الذي تكلمت عنه سابقا وقلت كان يربح في الشهر أكثر من 200,000 ريال ولم يكتب عليه زكاة، لم تكتب عليه زكاة قط. سبحان الله، لم تكتب عليه زكاة قط وهو معه هذا الأموال. نعم، فكل واحد لي مع هذا البيت أسرار. كان في واحد اسمه الأخ سعيد ده، بل قبل ما أحكي قصة سعيد، كان في 3 من الأسرى من فلسطين كانوا في سجن اليهود، نسأل الله أن يفرج عن جميع المسلمين المهمومين المكروبين المظلومين في كل بقاع الأرض. المهم، 3 دول كانوا مسجونين في سجن اليهود، وسبحان الله سبحانه وتعالى كان واحد منهم دائما يذكرهم بنية الحج، فكانوا يقولوا: يا عم الحج احنا مش عارفين نطلع الحوش اللي بره، وانت قاعد تقول لنا ان شاء الله احنا هنحج ومش هنحج والكلام ده. واكثر من مرة يذكرهم في كل عام، وسبحان الله لأمر ما يحدث في يوم من الأيام حد يوصل أمنية هؤلاء إلى أحد المسؤولين الكبار في دولة ما عربية، ثم يتوسط أن هؤلاء يخرجوا. فلما خرجوا وبلغت يعني بلغ تلك الأمنية أحد كبار المسؤولين في المملكة، وسبحان الله، الله سبحانه وتعالى يأتي بهم وهو يطوف وهو معهم ويذكرهم، يقول لهم: ألا تذكروا. فأوعى تكون في يوم من الأيام أنت أظن حالك مش أشد من حال هذا الأسير الذي عند اليهود. سبحان الله. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الصدق النية. من جمال شريعتنا أن ربنا أخبرنا أنه عليم، لم يقل بالصدور وفقط ولكن بذات الصدور، فأري الله منك خيرا. كان في واحد اسمه الحاج سعيد ده، كان سبحان الله هو رجل معالج فيزيائي، والحج بتاعه ظل 30 عام هو شغال يجمع الفلوس بتاعته. سبحان الله، قاعد يجمع الفلوس عشان يحج. وفي ناس ممكن كل يوم بتحج، بس تحج يعني تقصد أسبانيا وتقصد الساحل وتقصد مارينا وتقصد أماكن كتير جدا، لكن تيجي تقول له أنت حجيت، حتى لو حج يقول لك: أنا حجيت من 18 سنة من وإحنا في 87، يا 5 أعوام إن عبدا صححت له جسده يفد عليه 5 أعوام ويكون معه المال، يعني لا يفد إلي لمحروم. يا أنت راضي أنك تكون كده؟ أراد أن تكون محروم من هذا الخير. سبحان الله، في ناس عندها استعداد يكون يصرف في التعليم ويلحق الجامعة الخاصة ويلحق المدرسة الخاصة ويلحق الرحلة الخاصة ونروح الفسحة السنوية والكلام ده، ويجي على العمرة يقول لك: والله مش لاقي وقت. لا لا لا يا مسكين، لا لا لا، ليست الفكرة أنك مش لاقي وقت، ولكن أنك لم ترزق قلب مشتاق فقط. هذا هو الفرق، الفرق هو الحرمان. المهم، سعيد ده 30 سنة سبحان الله يجمع الفلوس،
وهذا الرجل وهو بيجمع الفلوس كان هو شغال في مستشفى، فبيقول يعني لما راح بقى يقبض آخر راتب ومجمع الفلوس وبتاع، وبعد ما هيخلص هيطلع على الشركة ويسلم لهم الفلوس ديت عشان يخلص بقى موضوع الحج. يقول يعني استطعت أن أجمع كلفة الحج، وفي نفس اليوم الذي ذهبت لأخذ حسابي من المستشفى صادفت إحدى الأمهات التي أعالج ابنها مشلولا، وقد كسى وجهها الهم والغم، وقالت لي أستودعك الله يا أخ سعيد، فهذه آخر زيارة لنا في هذه المستشفى. وهو استغرب كلامها يعني وخلاصة الأمر، فبيقول لها ليه وكده، فقالت له أصل والده خلاص ترك العمل ومش هنقدر نصرف على ابننا وكده. فهو زعل جدا، دخل على مدير المستشفى يتكلم معاه، قال له يا سعيد احنا مش مؤسسة خيرية، احنا مؤسسة ربحية لازم تدفع. يقول سبحان الله، لما خرجت من عند هذا الرجل وأنا مهموم وفي غاية الزعل يعني، فجأة وضعت يدي على جيبي الذي فيه نقود الحج. هتعمل ايه بقى لو مكان سعيد؟ فتسمرت في مكاني لحظة، ثم رفعت رأسي إلى السماء وخاطبت ربي وقلت اللهم أنت تعلم بمكنون نفسي. يا سلام على كلمة مكنون نفسي دي، بقول له يا رب أنت تعلم بمكنون نفسي. أنا منذ 4 أشهر تقريبا قابلت امرأة تبيع اللبن، فقالت لي تحكي لي عن مسجد في بلدتها، هذا المسجد الناس بتبني وبتساعد فيه وباقي فيه شوية حاجات. فقالت لي أنا جمعت فلوس العمرة وكنت نفسي أعتمر، وهي في نفس الوقت بتكلم الناس ان هم يساعدوا في المسجد ده. فبتقول في يوم الايام لما روحت فقلت لنفسي طب انت قاعده ما تكلمي الناس، طب وانت ليه مش بتروحي، انت برضو مش بتشاركي معي مع الناس ليه في المسجد؟ فقالت انا، هي بتحكي يعني الحديث اللي دار بينها وبين نفسها، فبتقول فانا قلت لنفسي هو انا معايا فلوس، ده هو القرش اللي باخده من اللبن وقاعده ما اجمعه ومش معايا الا كذا، وكده كده انا رايحه بيه بيته برضه، رايح اعمل عمره في رمضان ان شاء الله. فبتقول سبحان الله، فجالي شك كده، طيب ما المسجد اولى، واجي اقول لا اللي اروح احج ده انا امنيه حياتي، قصدي اروح اعمل عمره امنيه حياتي اشوف البيت. وبتقول بقى وبدا التردد، فنمت. فبتقول لما نمت لقيت، هي بتقول يعني ان هي صحيت، شافت رؤيه ان هي صاحيه في المسجد، فبتقول فقمت على طول ورحت سايبة الفلوس وقلت رحت حطاها في المسجد وديتها للناس في المسجد، وقلت له يا رب انت عارف اللي انا كنت عاوز اجي بيتك، ولكن ده برضو بيتك، والفلوس ديت انت تعلم كيف جمعتها، وفي كل الاحوال انا مش هينني منها حاجة. وتقول ورحت حطاها، دقيتنا عيط طول اليوم أقول له يا رب ما تغضبش عني، يا رب كذا، يا رب ده بيتك وده بيتك وأنا محتارة، فارشدني للخير وبتاع. وهي تستفتيني بقى تقول لي اللي أنا عملته ده غلط. فقلت سبحان الله، كل الناس يغدو، كل واحد ماشي، لكن شوفوا في الناس همومها عاملة ازاي واهتماماتها عاملة ازاي، شوفوا الناس محتارة بين ايه وايه، سبحان الله. المهم أخونا سعيد ده بيقول وضعت يدي في جيبي فقلت اللهم أنك تعلم بمكنون نفسي، وتعلم أنه لا شيء أحب إلى قلبي من حج بيتك. يا أنت مقتن، أنت فعلا بتحس بكده. كنت في يوم من الأيام أنا وثلاثة من إخواني خارجين من الحرم، فمررنا على يعني ناس بتبيع آيس كريم، ففي واحدة كده يعني واقفة، فاحنا هم قدامنا يعني شوية، فاحنا متأخرين وشايفينهم قدامنا ناس بسطاء كده يبدو ان هم من قرى مصر يعني، وكلامهم لذيذ بينهم من بعض، الكلام الفطري الذي يقطر حبا وإيه وجمالا. فلما هذا الأخت دي، المهم يعني يبدو ان هم كانوا مستنيين بنت، فجاية بنت دي من بعيد، فبتديهم كل واحد إيه يعني قطعة من آيس كريم جايبها ليهم يعني. فواحدة منهم بتقول لها بكام ده يا فلانة؟ قالت لها 3 ريال.
يومي. طبعا مش بتقول يومي يعني، بتقول باللغة بتاعتها بقى. فبتقول لها 3 ريال. قالت لها، حطت ايديها كده على صدرها وخبطت كده زي ما يكون يا مصيبة يعني. فقالت ياه. وبعدين شوية راحت التانية قالت لها، هو احنا بنيجي كل يوم؟ يلا خلاص احنا بعنا الارض وهديها حجة وان شاء الله ربنا يتقبل. يا يعني في ناس يا جماعة باعوا ارض وارسنها عشان ييجوا هنا، لدرجة ان 3 ريال ممكن تفرق معاهم. شفتوا؟ سبحان الله. 3 ريال يعني مش جايبة يعني حوالي 10 جنيه تقريبا، 12 جنيه. فاحنا دنيا فيه في اتجاه تاني. صاحبنا ده قال له، يا رب انت تعلم شوقي أنه لا شيء أحب إلى قلبي من حج بيتك وزيارة مسجد نبيه، وقد سعيت لذلك طوال عمري، ولكني آثرت هذه المسكينة وابنها على نفسي، فلا تحرمني فضلك. يا سلام، فلا تحرمني فضلك. يقول، وذهبت للمحاسب ودفعت له كل ما معي عن أجرة علاج الصبي، فطلع أنه هو 6 أشهر. 6 أشهر سبحان الله. وتوسلت إليه أن يقول للمرأة بأن المستشفى لديها ميزانية خاصة للحالات المشابهة، يعني ما يقولهاش إن أنا ولا كده. تأثر الرجل ودمعت عيناه، قال بارك الله فيكم، شيت. يقول، رجعت يومها إلى بيتي حزينا على ضياع فرصة عمري في الحج. يا هتيجي تاني فين دي بقى؟ خلاص راحت. يقول، ولكن الفرح ملأ قلبي لأني فرجت كربة المرأة وابنها، فنمت ليلتها ودمعتي على خدي، فرأيت في المنام أنني أطوف حول الكعبة والناس يسلمون علي ويقولون لي حجا مبرورا يا حج سعيد. يقول، فوالله قمت من النوم أقول لنفسي حججت في السماء قبل أن أحج في الأرض. ثم استيقظت وشعرت بسعادة غير طبيعية، وحمدت الله على كل شيء ورضيت بأمره. يقول، سبحان الله، والله ما إن نهضت من النوم حتى رن الهاتف علي. وإذا، على فكرة أنتوا عارفين القصة دي بيحكيها إمتى؟ هذه القصة دي يحكيها وهو عائد من الحج ينتظر الطائرة في مطار جدة، يحكيها لأحد إخوانه. بيحكي الواحد بيقول له، أنت عارف أنا حجيت إزاي؟ فبيحكي له بقى قصة. يقول، وما إن نهضت من النوم حتى رن الهاتف وإذا به مدير المستشفى الذي قال لي انجدني، فصاحب المستشفى يريد الذهاب إلى الحج يا سعيد، وهو لا يذهب بدون معالجه الخاص، ومعالجه الخاص زوجته في أيام حملها الأخير ولا يستطيع أن يتركها، فبالله عليك هل أسديت إلي تلك الخدمة؟ يقول، ورافقته في حجه فسجدت لله شكرا، وكما ترى رزقت الحج، بل لم أدفع شيئا لأني على نفقة صاحب المستشفى، والحمد لله. وفوق ذلك أصر هذا الرجل على إعطائي مكافأة مجزية لخدمتي له. ولما حكيت له كيف أتيتها هنا وهو صاحب المستشفى، أمر أن يعالج ولدها في المستشفى على نفقته الخاصة، وأن يكون في المستشفى صندوق خاص لعلاج الفقراء، وفوق ذلك عين زوجها بوظيفة في إحدى شركاته، ورجع لي مالي الذي دفعته. أرأيت فضلا أعظم من فضل ربي؟ الله أكبر. شوفوا القصص عاملة ازاي. هو سبحان الله المحب. أنا تكلمت معكم من قبل في مثل هذه القصة، كنت أصلي العصر في الأيام قريبة من هذه الأيام، وربما تقترب أكثر من 10 يعني 28-29 ذو القعدة وكذا، وكان معي أحد إخواني البسطاء ومعه إقامة، فكنت أقول له، أنا كنت أسافر، سأسافر يوم 5-6 ذو الحجة يعني. فقلت له، تحج العام؟ أنا داخل المسجد وماشي معاه في المسجد بقول له، هتحج السنة دي يا فلان؟ فقال لي، والله يا محمد أنا ما معايا، هو من الزازيق، يقول لي أنا ما معايا فلوس توديني المطار.
تيجي تقول لي أروح الحج؟ والله ما هو إلا أن صلينا العصر ثم خرجنا من الصلاة، ولما خرجنا من الصلاة إذا هذا الأخ والدي يقول لي يا محمد أنا عاوز حد يحج عن وحد. فقلت له خير؟ قال لي فلان عاوزة تحج أي حد يحج عن والدتها، بس هي مش راضية عن أي حد، بتقول لي لازم حد تبعك حج وأمين ومؤتمن، فحضرتك رشح لي حد أو محمد يرشح لي حد. فأنا ابتسمت وأنظر إلى أخي وأقول له رد على الحج، فهو طبعا كأنه أحرج. فأنا قلت له صاحبك ده ممكن يحج يا والدي. فقال لي إيه ده، أنت لسه مش هتطلع؟ فقلت له لا، ظروفه كده للسنة دي، هو لسه متردد كده. قال لي خلاص طالع معاك، خده معاك والموضوع انتهى. وسبحان الله حكيت القصة دي في يوم من الأيام في العام الماضي في رمضان، وأنا بحكيها كان أحد الإخواننا بيسمع القصة دي وبيقول لي أنا كنت لسه ما خلصتش ورق الجيش وكان أمنية حياتي أروح. قلت هطلع إزاي؟ بس قلت محمد شجعني من القصة دي، ومسكت ليلة 27 دي بقى مش ورايا إلا الدعاء ده. حكى لي هذا الأمر متى؟ حكى لي هذا الأمر يوم التروية، يوم 8 ذي الحجة، وأنا بقول له بتواصل معاه بقول له هنتقابل فين؟ قال لي أنت عارف أنا جيت إزاي؟ ولا مش عارف؟ قال لي أنا جيت يوم ما أنت قلت 1 2 3 4 أنا فكرت في واحد. سبحان الله. فأقول لكم هذا حتى ترتفع قلوبكم وتشتاقوا إلى هذا المكان. هذا المكان يا جماعة لازم تسأل نفسك متى ستلبي هذه الدعوة، وكم مرة ستلبي هذه الدعوة وأذن في الناس بالحج؟ امتى هتقول يا جماعة؟ انت لما بتشوف كده مجموعة من الناس كده ما شاء الله ماشيين كده تقول مين دول؟ يقولك دول أجانب أمريكان. وتشوف ناس تانية تقول دول لعيبة كرة مشهورين، دول بتوعات الأهلي. طب مين دول؟ يقولك دول فنانين. طب دول مين؟ دول علية القوم مش عارف ايه. دول مين؟ دول الجيش الأبيض. دول مين مش عارف ايه. دول مين؟ دول وفد الرحمن. يا دول وفد الرحمن، هنيئا بقى. انت ممكن يتقال عليك كده، ممكن يجي عليك يوم من الايام تقول كده. في حد ممكن يستشعر ان هو يكون من الطقم ده ومن الفريق ده؟ اه والله ممكن، عادي جدا جدا جدا انك تقول كده. عشان كده ابو غالب بيقول قال لي ابن عباس ادمن الاختلاف الى البيت، يعني ادمن الزيارة الى البيت، ادمن الاختلاف الى البيت، فإن فعلت لقيت الله خفيف الظهر. يقول له يا ابني أدمن الاختلاف إلى البيت، لأنك أنت لو سبحان الله رزقت هذا الأمر فإن فعلت لقيت الله خفيف الظهر. عشان كده السلف أكثروا جدا من الحج والاعتمار. عمر حج مدة خلافته كلها إلا عام واحد، ابن عمر لا يفوته الحج كل يوم كل عام. سبحان الله، يعني لدرجة أن بعضهم يقول سافرت مع ابن عمر 34، نافع يقول كده 34 حجة وعمرة. يا سعيد بن المسيب يقول حجته 40 مرة. عمرو بن ميمون 60 ما بين حج وعمرة. الأسود بن يزيد وسفيان بن عيينة 80 سنة يحضروا الموقف. فأين أنت يا عبد الله؟ أين أنت من وصية رسول الله؟ وهو بيقول استمتعوا بهذا البيت، استمتعوا بهذا البيت. آه والله استمتعوا، لأنه متعة متعة. شوفوا النهاردة بقى إيه اللي حصل في المتعة دي، وإن شاء الله الله سبحانه وتعالى يأجرنا. لما السري السقطي شاف جارية كده طالعة من الكوفة قال لها إلى أين؟ قالت إلى بيت الله. قال الطريق بعيد. قالت بعيد على الكسلان أو ذي ملالة، أما على المشتاق فهو قريب، فهو قريب. يا أهل الشوق، هو قريب. في واحد سبحان الله يعني كنت أناقشه من خلال أيام كده، أمس بقول له هتحج، بيقول لي إن شاء الله.
هو مش دكتور ولا أمن ولا أي حاجة. فبقول له بس الدنيا قافلة وبتاع، يعني بيقول لي هم قافلينها لكن هو لسه ما قفلهاش، احنا ما نعرفش سبحانه أغلقها أم لا، لكن هم بيقولوا ان هم قافلينها، لكن لغاية دلوقتي خلاص أنا سبحان الله مبيت العزم أني ذاهب إلى الحج سبحان الله. فهو في ناس كده زي ما بعض الناس سبحان الله كان بيعود نفسه إن ما ينفعش يمر اللي زي ما كنت بقول لكم كده، إن يقول لي لا أنا ما ينفعش أبدا أسمع التلبية وأنا في بيتي، والله أكاد أجن لو سمعت التلبية وأنا في البيت. دي ناس اللي مش فاهم الكلام ان انا بقوله يعديه، لان ده موضوع كده زي الواحد بيتكلم في طب في الفارما مثلا وحضرتك ما تعرفش يعني الكلام دوت فعديه. لكن من رحمة الله سبحانه وتعالى لما وضع في نفوس عباده المؤمنين الشوق لمشاهدة بيته، وليس كل احد قادر على مشاهدته كل عام، وفرض عليهم الحج مرة واحدة وجعل مواسم العشر مشتركا بين السائرين والقاعدين، فمن عجز على الزيارة فقدر الله له في العشر على عمل يعمله في بيته يكون أفضل من الجهاد. دي أيام بقى أيام سلوة المشتاقين، دي أيام الصادقين، دي أيام المحبين، يعني هذه الأيام المقبلة دي لا يعمل فيها إلا محب. يعني عاوز تعرف مين المحبين وكده يقول لك ايه يا عم انت بتحب ولا ايه، عاوز تعرفهم هتشوفهم الفتره الجايه دي. الناس اللي بتعشق يا جماعه، في ناس عندها كده ان ايه، يعني في واحد كده محترف حب القران صح، محترف تقعد معاه في اي حته يتكلم معاك في القران يقول لك بص احنا فلان ده لو قعدنا معاه هنطلع متحفزين تجاه القران. في واحد تاني وانت لو قعدت معاه لازم تحب لازم تحب الحرام، البيت الحرام لازم من غصب عنك، التشويق للبيت العتيق هتلاقي من غصب عنك كده في حاجه بتسحبك هناك. هو في اشخاص كده اللي عاوز تعرفهم الناس دي بيبانوا قوي في العشر الايه ذو الحجه، عشر التجديد والتجويد. هذه العشر هي محتاج ان احنا بقى زي ما جودنا في رمضان نريد ان نجود في هذه الايام. لابد أن تدخل على ميقات العشر بقلب مشتاق، قلب موسى عليه السلام كان يتلهف لها كما ذكر الله سبحانه وتعالى، ووعدنا موسى 30 ليلة. 30 ليلة ديت اللي هي ذو القعدة، وأتممناها بعشر اللي هي عشر ذو الحجة، فتم ميقات ربه. لازم تدخل متلهف، دي عشر الميقات، ده الوقت بتاعك بقى، ميقاتك ده اللي هو عارفين بقى المحراب بتاعك او الاحرام بتاعك، احرم لك قلبي، ومن الاحرام الى الاكرام، ومن التهيئه الى التهنئه. فعشر الميقات، عشر الميقات ده مهم جدا جدا جدا ان تدركه. عشر المناجاه، فلما جاء لميقاتنا وكلمه ربه، يا سلام ده عشر المناجاه، الله اكبر. مقاتل ابن سليمان بيقول لما سمع الكلام استحلاه، لما سيدنا موسى راح في العشر ذو الحجة ديت، فلما جاء لميقاتنا وكلمه ربه، لما ربنا كلمه استحلاه، لما سمع الكلام استحلاه فاشتاق إلى رؤياه، فقال له بقى أرني. شفتوا الكلام الجميل ده؟ لما سمع الكلام قال كده. ده كله امتى؟ في الأيام الجميلة دي. وإحنا يا جماعة زي ما اتفقنا معاكم في إعجاز مكاني، وهو الكعبة والمسجد والبيت والكلام ده كله وعرف، ده إعجاز مكاني، وده بقى ده ضيق مش لكل الناس، وفي إعجاز زماني بقى، في تشريف للزمان، لازم كلنا بقى إيه دي فرصة ربنا إيه يشركنا جميعا فيها. وعجلت إليك ربي لترضى، ده كان شعار موسى في مثل هذه الأوقات، كان شعار سيدنا موسى. المحب يا جماعة ينتظر لقاء حبيبه. دي عشر النجاة. ليه عشر النجاة؟ لأن إسماعيل نجاه الله من الذبح فيها في هذه الأوقات. ولذلك يا جماعة فكرة الأضاحي، بعض الناس يقول لك احنا مش هنضحي، يا قولي للباب إن شاء الله لنا محاضرة عن الأضحية خاصة. الأضحية كانت أصلا كان مفترض احنا هنضحي، يعني فكرة التضحية دي، الأضحية هي تضحية، كان سيدنا إبراهيم هيضحي بإسماعيل صح، وإسماعيل هو فلذة الكبد، فكان
أصلا فكرة الأضحية، فلسفة الأضحية، التضحية بفلذات الأكباد، فاستبدلت بفداء الأكباش. فكنت أصلا جاء بقى استبدل بكانها الحاجات دي. فإحنا لازم إن شاء الله نتكلم وإحنا بنتكلم في الأضحية ونشوف قد إيه الصحابة وهما بيحكوا على النبي صلى الله عليه وسلم والأضحية بتاعته ولونها يكون إيه، والعلماء يقول لك الهين تبقى أفضل والهين تبقى أجمل، وتختار الهين وطريقة الاختيار وإمتى تذبح، طب وإيه الأدب بتاعتها، إيه كل الكلام ده يا جماعة. يقول لك إيه أنت بتعمل إيه، وأنت بتعمل حاجة للمحافظ، ده أنت لو جاي لك رؤية شرعية، لو جت رؤية شرعية واحد جاي يزور بنتك أو في كتب كتاب، أنت بتعمل حزومة حلوة. طب اللي بيعمل حاجة لربنا بقى، أنت بتذبح لله سبحانه وتعالى، هتذبح إزاي وهتختار الذابح ده إزاي، مين اللي هيذبح لك وهتذبح إيه وهتختار إزاي. لا بقى أنت لازم تبقى الموضوع مختلف تماما. فإن شاء الله هنتكلم عن هذا الأمر بإسهاب أكثر وأكثر، بس مبدئيا الحقوا أنكم تنووا على الأضاحي. إن شاء الله يكون اللقاء كل يوم سبت، من أول يوم السبت إلى تقريبا الخميس، كل يوم اللي بإذن الله يكون اللقاء الساعة 5 الفجر لمن أراد أن يشارك، عشان يعني ننتهي مع بداية العشر ونترككم في الانطلاق إن شاء الله. عشر النجاية قلنا أن دول سيدنا إسماعيل ربنا نجا فيه. عشر التمام، اليوم، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت، دول عشر التمام. طيب جم إمتى بقى عشر التمام دول بقى؟ كانت الحد. طيب أنا لست من الحجاج، فلما أتهيأ؟ الشرع يربيك على التآنس والتجانس والتفاعل، إنك تتفاعل مع مثل هؤلاء. من رحمة الله على هذه الأمة أن يقدر الزمان، يعني في هذه الأزمنة اللي احنا مقبلين عليها، أشياء تعيد وترمم ما سقط منك. وخاصة سبحان الله من رحمة الله أن احنا في آخر السنة الهجرية، يعني هذه المواسم في آخر السنة الهجرية. ليه؟ كأن أيام الحج والعشر يقول لنا، تقول لنا هذه الأيام، ليست العبرة بكمال البدايات ولكن بتمام النهايات. وكأن هذه العشر تقول لي أيضا التقصير لا يمنع التشمير، تقصيرك طول العام لا يمنعك التشمير. فأوعى في يوم من الأيام تضيع الحاجات دي كلها، لا ما تضيعهاش. فمين بقى اللي بيدوروا على فرص الربح؟ وفرص مضمونة 100%، فرص لإقالة العثرات، أيام تتقرب فيها إلى الله، أيام العزائم. الله سبحانه وتعالى لا يقسم إلا بعظيم، وهذا القسم للتنبيه. يعني أنا ما أقول لكم والله وبالله وتالله، يبقى أكيد محمد هيقول حاجة، هذا الأمر اللي محمد هيقوله عاوزنا أن احنا ننتبه ليه. أقسم الله سبحانه وتعالى بها في القرآن، والرب لا يقسم إلا بعظم، صح؟ لما قال الله سبحانه وتعالى والفجر وليال عشر، يا وليال عشر، إنك تدرك هذا الأمر، القسم ده للانتباه، إنك الله يريد أن يثير انتباهك لهذه الأيام لأمر مهم. سبحان الله، والله سبحانه وتعالى ذكرها في سورة الحج إن هي الأيام المعلومات، وهي عشر ذي الحجة. والزمن يستطاب يا جماعة، بيستطاب يكون طيب عندما يقترب اللقاء مع الله. وطبعا طبعا يوم عرفة ده يوم فيه التباهي وفيه تنزل الله، تنزل يليق بجلاله على أهل الموقف، لدرجة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستثمر ويستعمل وسائل عدة لغرس وارتفاع قيمة هذه العشر في نفوس الناس. منها إيه بقى؟ ذات يوم حدث النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بشيء عن فضلها، وبدأوا هم يعقدوا مقارنة. هو بيقول لهم ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام العشر، يعني بيقول لهم ما فيش يوم العمل الصالح فيه أحب، في رواية أعظم أجرا، في رواية أزكى عند الله. اللي عاوز بقى يتزكى ويبقى إيمانه عالي ويطهر قلبه ويقول لك يا شيخ إيه برنامج في التزكية، إلحق العشرة دول أزكى عند الله.

فهم الصحابة لما سمعوا كده هم عارفين لا ده في حاجة أعلى مستقر في دماغهم إن في حاجة اسمها الجهاد. الجماعة بقى اللي كل شوية يتكلموا على الجهاد ومش عارف إيه والكلام ده، شوف الصحابة كان دماغهم راسية ومفاهمين دينهم كويس. فقالوا يا رسول الله طيب طب موضوع الجهاد يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال لهم ولا الجهاد في سبيل الله ولا الجهاد برضو. يا ولا الجهاد؟ ولا الجهاد. الله أكبر. استثنى النبي صلى الله عليه وسلم مجاهد واحد بس. مين بقى المجاهد ده؟ رجل خرج بماله ونفسه. بماله يعني ايه؟ يعني شاف فلوسه المحطوطة في البنك وخدها، والفلوس اللي كانت موجودة في التجارة بتاعته خدها، وكانت فلوس اللي كانت موجودة في الخزنة وشالها، والفلوس اللي كانت على الديون وراح واخدها، وذهب اللي كان عينه خده، خد كل ده وراح رايح يجاهد في سبيل الله. وبعدين رجح بقى فقد الفلوس دي كلها ورجع رجيح ان يعني مجروح جريح؟ لا، لازم اللي يعدي الناس دي واحد خرج وما رجعش. يا ربي ده الوحيد يا رسول الله اللي ممكن يفلت. ده الوحيد اللي ممكن يفلت. الله اكبر. ده معنى كده بقى ايه؟ كأن النبي بيقول لك ايه؟ ولا الجهاد. لان الصورة ديت انت تعرفوا الصورة ديت بسهولة تلاقوها دلوقتي في الزمن اللي انتوا عايشين فيه. يعني في صورة كده تتخيل ان في واحد ممكن يخرج بماله ويخرج بنفسه ولا يعود بشيء. يعني هذه الصورة نادرة جدا جدا. كأن النبي يقول لهم مفيش حد يعدي الناس دي إلا يعني عمل ضيق جدا جدا جدا. سبحان الله. فدي أفضل أيام الدنيا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يعني أفضل الليالي ليالي العشر ذو رمضان. طب وأفضل أيام؟ أفضل الأيام الأيام اللي جاية هتعمل فيها إيه؟ عشان كده شعارك لإن أدركني الله العشر لا يرين الله ما أصنع. هنشوف بقى هنعمل ايه. الشيخ سعيد بن جبير كان اذا دخلت العشر اجتهد اجتهادا شديدا حتى ما يكاد يقدر عليه. كان يقول لا تطفئوا سراجكم هذه الليالي. يا جماعه محدش طفى النور. ليه؟ عشان قيام الليل. ولذلك استحب الشافعي كما سياتي معنا قيام الليل في هذه الاوقات. هذه الايام معدوده صح؟ رمضان ثلاث اضعافها وبينتهي بسرعه كبيره جدا جدا، فما بالك الايام دي هتنتهي ازاي؟ قبل شهرين ودعنا أيام معدودات، وبعد أيام قليلة نستقبل أيام معلومات. هي عشر ستمر عليك وفرصة قد لا تأتيك، فمن قصر فيما فات فدونه العشر القادمات. لابد أن يكون في استثمار. أنس كان بيحكي عليها، كان بيقول إيه أنس رضي الله عنه؟ كان يقول، كان بيقول عنها كان يقال أن كل يوم من أيام عشر ذي الحجة يعدل ألف يوم. ألف يوم أي في الفضل يعني. أما يوم عرفة فعشرة آلاف. الله أكبر الله أكبر. النبي كان يوصينا بوصايا. يقول أما النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لنا أن هي لها فضل. طب يا رسول الله أنا ممكن أتشتت. يا رسول الله وجهني بشرني علمني. من رحمته صلى الله عليه وسلم جعل أفضل العبادات في هذه الأوقات أيسرها وأسهلها. إيه هي بقى؟ فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد. الله أكبر. عشان كده عم نقول أزكى دي دورة يا جماعة في التزكية. العشر دي دورة في التزكية محطة. يا جماعة تجار الدنيا يقول لك في مواسم يا شيخ لازم نكسب فيها صح؟ بتعوت الفراخ كده والبورصة وبتاع يقول لك دي مواسم ومش عارف ايه، بتعوت اللبس يقول لك العيد ده موسم. طب ما بتعوت الاخره برضو التجار دول بيقول لك في مواسم. دي محطات تغذيه ما تضيعهاش، اوعى تضيعها. ايه الحاجات اللي احنا بنعملها في الاوقات ديت؟ واحد الحج، وانا بزال اتكلم على الحج ولي تقريبا اربع خمس محاضرات تقريبا عن الفضل الحج، ممكن تلاقيهم في شرح كتاب الترغيب والترهيب. أنا قصدي من الحاجات دي إن جماعة إن لم تعظم الحج وتعظم هذه العبادة قلما تقبل بقلب مشتاق يحلق بأجنحة إلى سماء الإيمان إلا بعدما تستمتع بهذه العبادة. تستمتع بعبادة الحج هتحلق. لازم كده لازم تسافر.

فالحج والنبي صلى الله عليه وسلم يقول تابعوا بين الحج والعمرة. ليه يا رسول الله؟ فإنهم ينفيان. ما تخافوش على الفلوس، بينفوا الفقر. إزاي بقى بينفوا الفقر وأنا بقى معلش رحت عملت عمرة 20,000، فين بقى الفقر والكلام ده كله؟ والله يا مسكين مش هتتحسب كده، أنت مسكين خالص. مع 20,000 دي سبحان الله، الفلوس أولا لها بركة. أنا ممكن 20,000 يكفوني 10 شهور، وفي واحد 20,000 ده ما بيكفوه شهر واحد، وكلكم عارفين الكلام ده. في واحدة يمر عليها ظرف سبحان الله تقول لك والله ربنا سطرني، ما كان معايا 300 جنيه، وكان عندهم امتحانات، وانا كنت عيط عم اقفل على نفس الأوضة، وهم مش عارفين ولا حاسين، والحمد لله ربنا سطرني وكفوا وفاضوا كمان، الله أكبر البركة. في واحد تاني بنته تتعب يصرف عليها في مستشفيات وبتاع، ويروح للدكاترة وبتاع، وبل ما يكتشف البتاع يكون يعني صرف حوالي 30,000. ربما لو ذهب إلى العمرة يصرف الله عنه هذا البلاء. ففي وفرة وفي رزق في الفلوس بس ده مين؟ هؤلاء الذين لا يجربون الله ولا يجربون كلام رسول الله، هؤلاء الذين يفعلون ويؤمنون ويوقنون. أما من لديه يدخل مع الله على التجربة، الله لا يجرب، كلام محمد لا يجرب. لمن أراد أن يستمتع من العبادات الصيام، خاصة لو مش فاضي مش قادر صوم يوم عرفة. اوعى يوم عرفة تفوت. ليه يوم عرفة ده؟ لا، احتسب على الله، هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، يكفر السنة التي قبلها والسنة التي بعدها. طب أنا أسفة جدا، أنا احتمال أكون عندي عذر يمنعني من الصوم. هنيئا لك أن قلبك قد سبقك، هنيئا لك. أهم حاجة قلبك، أنت قلبك فين؟ أنت قلبك كان ناوي ولا ما كانش ناوي؟ ده أهم حاجة. حبسهم العذر، حبسهن العذر. اسمعوا المحاضرة ديت، كانت تتكلم عن هذا الأمر في أمور رمضان. فإن كده قال وأحس أن القلب سارع خطوتي عجلا ويسبقني إلى لقياك. هو كده، أنت خلي قلبك يسبقك إلى إلى لقيا يوم عرفة. لو قلبك سبقك خلاص وصلت. وبعدين الله سبحانه وتعالى، الرب جل وعلا مطلع على قلب هذه الأمة. أنت قلبك كده فعلا يشتاق إلى أن تكفر السنة التي قبلها والسنة التي بعدها. في أحد الإخوة كان بيقول لزميله يعني تنصحني بإيه، أنا مش عارف أصلي الفجر وعاوز أواظب على الفجر والكلام ده كله. قال له عم تيجي تنام أري الله سبحانه وتعالى إن ربنا يرى في قلبك إنك هتندم وهتبقى متضايق لو فاتتك صلاة الفجر. لو المعنى ده نمت عليه الله يوقظك، لأنك أنت ممكن تظبط المنبه بتاع الموبايل والمنبه بتاع الساعة وتخلي والدتك تصحيك وكل ده يحصل وما تصحاش. عارف ليه؟ لأن المنبه الداخلي مرنش، المنبه الداخلي قلبك مرنش، خليه رن. فمهم جدا إن قلبك يكون مشغول بتكفير السنة التي قبله والسنة التي بعدها. فصيام يوم عرفة اهتموا به، الإكثار من الذكر. في سورة في البقرة يذكر في الحج يذكر الله سبحانه وتعالى الهدف والعلة ليذكره، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول فأكثروا إذن الذكر. عشان كده ابن عمر وابو هريرة كان بيخرجوا إلى الأسواق، يخرجان إلى السوق في العشر يكبران ويكبر الناس بتكبيرهما. فبيحيوا السنة وتذكير الغافل واعتزاز بالدين. واحد يقول لك انا بتكسف، يا العصاة مش بيتكسفوا ان هم يعلنوا عن الفجر بتاعهم، وحضرتك مكسوف انك وانت ماشي كده تقول الله اكبر الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله. انا ما بقولكش يمشي في الشارع نادي على الناس، بس مجرد اللي قريب منك يسمعك. التوبه والذكر، التوبه والتزكيه، فلا تظلموا فيهن انفسكم. دعاء يوم عرفة، خير الدعاء دعاء عرفة. جهز بقى أدعيتك من دلوقتي. إزاي؟ كل يوم تحفظ 5-6 أدعية، اكتب أدعية أنت نفسك فيها
هحاول كده تستحضر الأدعية التي دعا بها الصالحون الذين استجاب الله لهم، دعا بها الصالحون اللي ربنا سبحانه وتعالى استجاب ليهم زي الأنبياء والصالحين. حضر حضر، انت داخل النهاردة عارف واحد يقول لك ايه ده عنده مقابلة، فبيركز عشان المقابلة. انت عندك بقى وقت يوم عرفة ده هتضيعه ولا هتقضيه ازاي؟ برضو من العبادات الأضحية، فصلي لربك وانحر. إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمسن من شعره شيئا ولا ظفره. فمين اللي ناوي يضحي وأسلب الضحية والأضحية والكلام ده هنتكلم فيها إن شاء الله. إياك والتسويف، الموت أمامك والمرض يطرقك، كل يوم بيطرق باب واحد منا، فبلاش إن إحنا ننشغل. من الحاجات الصدقات يا جماعة، الصدقات الصدقات الصدقات. حكيم بن حزام كان يوم عرفة يعتق 100 من العبيد، فيا مشتاق ألا تشارك الأجر؟ ألا تشارك هؤلاء في الأجور؟ ليه الناس دي تيجي يوم القيامة تسبقك؟ ليه؟ اوعى تيجي لك فكرة أصلا عشان اليومين دول بقى والوباء ومش الوباء أنا النهاردة مش هعمل حاجة، أنا هتبرع بفلوس الأضحية. لا، ما تتبرع بفلوس الأضحية. ليه ما تتبرعش؟ أجيب بيها لحمة وأصرف عليه؟ لا. ليه؟ لأن النحر عبادة. فصلي لربك وانحر، ده من أعظم الشرك، إراقة الدماء لغير الله. هذه من الشعائر، من الشعائر، انك تعلي هذه الشريعه وانك تعلي هذه العباده، اراقه الدماء لاجل الله سبحانه وتعالى، انك تتشبه بالخليل، تتشبه بالحجيج، تتشبه بمحمد صلى الله عليه وسلم. المعاني دي مهمه قوي ترتفع في قلبك. اما انك تقول اصل والله انا مش عارف ايه والكلام ده كله مش بايد، لا لا لا لا، لازم ناخد بالنا يا جماعه. فضروري لإحنا نستحضر يا جماعة الخير استشعار النعمة. لو المدير بتاعك في الشغل قال لك إن الفترة الجاية ديت إحنا هنضاعف لك الأجر على كل وقت هتشتغله 10، هتشتغل ساعة حسبك 10 ساعات، هتقولي بقى استشعار منا، والله لو رأيتم كيف تكتب الملائكة الحسنات قبل العشر وبعد العشر لاشتاقت قلوبكم وأسرعت أجسادكم إلى المسارعة في الخيرات، لأن دي عملة السماء هي الحسنات، هي دي العملة اللي هتنفعك هناك. من المهم جدا أنك تدرك لك لن تعان على استثمار العشر إلا إذا أعانك الله، فأقول له يا رب اجعلني بك إليك، فلا تعتمد على عملك بل اعتمد على ما اعتمد عليه أي أهل الفضل، وسيعينك كما أعانه. وأختم إن الرزق يا جماعة أنواع، الرزق أنواع، في رزق أرضي وفي رزق سماوي. رزق الأرضي ده إنك ترزق زوجة، إنك ترزقي، إنك ربنا يرزقك زوج وعريس، إن ربنا يرزقك فلوس، يرزقك أرض، ده رزق أرضي. الرزق السماوي ده حكاية تانية بقى، إن يرزقك صلاة، إن يرزقك نعيم، إن يرزقك تلذذ، إن يرزقك سكينة، إن يرزقك إنك تخلو به، إن يرزقك إن والدتك تطلب منك طلب، إن تقولك هات لي كوباية مية. يا هو ده رزق؟ رزق سماوي. ليه رزق سماوي؟ إن الله اختارك لبرها، إن اختارك أنت لبرها. طب ما التلاتة قاعدين، مش معنى اختارتك أنت ده اللي بيتعامل، ده رزق إنك تشوف كده إن هي اختارتك أنت، أن الله سبحانه وتعالى أطلق على لسانها أن تنادي عليك أنت أولا، ده رزق. إنك إن يهيأ لك محتاج يطرق بابك أو يتصل بيك يقول لك لو سمحت عاوزك في حاجة أدركني ألحقني، فتبدأ تقف معاه وتساعده، ده رزق. إن يلهمك إنك تذكره، ده رزق. دي كلها أرزاق. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يسددنا وإياكم لاستثمار العشر، ويوفقنا وإياكم لما فيه خير، ويرزقنا وإياكم حسن الأقبال عليه والقدوم عليه، وأسأله لي ولكم حسن الخلق وحسن العمل وحسن الختام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.

0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت الدعوة إلى الله.
1: الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت للعمل في سبيل الله.
2: نحن لن نحمي الجبال فضوا إلا للصلاة، وشهدنا ربنا لا إله إلا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، منبر إعلامي إسلامي.
3: هيا

أقوال جامعة. برنامج يتناول أقوالا للصحابة والتابعين وكبار العلماء تهدف إلى إصلاح النفس وتزكيتها لترتقي إلى مقام القرب من ربها. أقوال جامعة يشرحها ويعلق عليها فضيلة الشيخ مصطفى شحاتي، يحاوره زياد دندن.

0: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في مستهل هذا اللقاء المتجدد دائما بإذن الله تعالى. أرحب بفضيلة القاضي الشيخ مصطفى شحادي، أهلا ومرحبا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: نتابع هذه السلسلة من أقوال جامعة، وهذا قول نتناوله بالشرح والتعليق لأمير المؤمنين سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. يقول: لا تغرنكم الحياة الدنيا، فإنها دار بالبلاء محفوفة، وبالفناء معروفة، وبالغدر موصوفة، وكل ما فيها إلى زوال، وهي بين أهلها دول وسجال، لا تدوم أحوالها، ولن يسلم من شر نزالها. هل لنا من شرح لأحوال الدنيا التي ذكرها الإمام علي رضي الله عنه وأرضاه بعبارة أقرب إلى فهم الناس؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أجمعين. نسأل الله تعالى أن ينفعنا بهذا العلم، وأن يجعلنا ممن علموا فعملوا، إن الله بعباده لطيف خبير. وبعد، فسيدنا علي رضي الله عنه وأرضاه يحذر المسلمين في هذا القول من غرور الدنيا، لأنها إذا غرتهم انخدعوا بها، فإذا انخدعوا بها خسروا الآخرة. وهو أيضا يبين حقيقة الدنيا حتى لا ينخدع فيها أحد. فهو رضي الله عنه وأرضاه يقول: كيف ينخدع المسلم بالدنيا ويغتر بها، وحقيقة هذه الدنيا أنها دار حفت بالبلاء؟ فالدنيا كل ما فيها بلاء، فالنعمة بلاء، والمحنة بلاء، وقد تحدثنا عن هذا الموضوع في حلقات سابقة بالتفصيل، وبينا أن الله عز وجل يبتلي عباده تارة بالسراء ليشكروا، وتارة بالضراء ليصبروا. ثم يبين رضي الله عنه وأرضاه أن هذه الدنيا دار عرفت للجميع بالفناء، دار تفنى تتغير، وكل متغير يفنى ويزول. فكيف ينخدع المسلم بدار تفنى، وكيف يرضى بنعيم يزول بفناء الدنيا؟ ثم يبين رضي الله عنه وأرضاه أن هذه الدنيا وصفت بالغدر، فكيف يطمئن فيها أهلها؟ الإنسان في هذه الدنيا لا يأمن على نفسه، ولا يعلم ما يصيبه، فهو ينتقل من حال إلى حال، لأن دوام الحال من المحال، فقد يكون عزيزا فيصبح ذليلا، وقد يكون معافا فيصبح مريضا، وقد يكون في أمان فيصبح في خوف، وقد يكون بين أهله فيصبح وحيدا، وهكذا. إذن هذه الدار عرفت بالغدر. ويبين أيضا أن كل ما في هذه الدنيا سينتهي بالزوال، كل ما فيها إلى زوال، نعيمها، عذابها، مالها، جاهها، سلطانها، كل شيء في الدنيا سينتهي إلى زوال ولا يعود بعد ذلك، وكل ما ينتهي ولا يعود فلا قيمة له ولا ثمن له، لأن الأصل ما يبقى. فحقيقة النعيم هو الذي لا يفنى ولا يزول ولا يعكره شيء، وهذا لا يكون إلا في الجنة. بعد ذلك يبين رضي الله عنه وأرضاه أن هذه الدنيا تدور بين أهلها، تدور بين العاملين لها، يتعاقبون عليها، يختلفون من أجلها، يتنافسون فيها ولا يعملون لغيرها، وهي بين أهلها دول وسجال. بعد ذلك بين أن هذه الدنيا لا تدوم أحوالها، ولن يسلم من شر نزالها، فكل إنسان في هذه الدنيا سوف تمر عليه أحوالها الثمانية: سرور، حزن، اجتماع، فرقة، عسر، يسر، سقم أي مرض، وعافية، وهذا الموضوع تكلمنا عنه سابقا. إذن لا بد لكل إنسان في هذه الدنيا أن يصاب بنعيمها وأن يصاب بشرورها. وإذا كانت الدنيا بهذه الأوصاف التي ذكرناها، إذا كانت الدنيا دارا بالبلاء محفوفة، بالفناء معروفة، بالغدر موصوفة، كل ما فيها إلى زوال، هي بين أهلها دول وسجال، لا تدوم أحوالها، لن يسلم من شر نزالها، فكيف ينخدع الإنسان بهذه الدنيا، وكيف يغتر بها حتى ينسى الآخرة التي هي دار باقية دائمة لا غدر فيها ولا فناء لها، ولا تعرف بالشر، لا تعرف إلا بالخير وبالكمال. كيف يفرق أو كيف ينسى الآخرة ويختار الدنيا إذا كانت هذه أوصافها؟
0: بعد أن استعرضتم بعض المصطلحات في هذا القول للإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، بعض الأوصاف للدنيا التي هي بالبلاء محفوفة وبالفناء معروفة وبالغدر موصوفة، قبل أن نتوقف عند كل واحدة من تلك المعاني، هل لنا أن نبين معنى الغرور؟ كيف يمكن أن نوضح معنى الغرور بقوله رضي الله عنه وأرضاه: لا تغرنكم الحياة الدنيا؟
1: في البداية أقول: الغرور مرض من أمراض النفس، وهو مرض خطير للغاية، إذا سيطر على النفس انقادت النفس للدنيا ونسيت الآخرة. والغرور يطلق في معناه على أمرين: الأول أنه نوع من أنواع الجهل، والثاني أن الغرور هو سكون النفس إلى ما يوافق الهوى ويميل إليه الطبع. إذن الغرور جهل وسكون للنفس إلى ما يوافق الهوى ويميل إليه الطبع. إذا كان الإنسان جاهلا بحقيقة الأمر، يمشي خلف الهوى وخلف ما يميل إليه الطبع، فهو مغرور مخدوع بما يميل إليه. حتى نوضح أكثر نقول على سبيل المثال: الإنسان الذي يعمل للدنيا ولا يعمل للآخرة، ويظن بأن الله تعالى سيغفر له، فهو أولا جاهل بحقيقة الإيمان والمغفرة، ثانيا هذا الإنسان هو متبع لهواه ولما تميل إليه النفس من حب الدنيا وكراهية الآخرة، وهذا هو الغرور بعينه. إذن إنسان يعمل للدنيا ولا يعمل للآخرة، بعد ذلك إذا تكلمت معه تجد أنه يظن أن الله سيغفر له، أن الله لن يعذبه أبدا، أنه من أهل الجنة، وهذا جهل عميق بأحكام الشرع، جهل بأحكام المغفرة، جهل بحقيقة الإيمان، لا يعرف أن الله عز وجل غفور رحيم لعباده الأتقياء المؤمنين الصادقين، وأنه شديد العقاب على الأشقياء المحرومين. إذن هو جهل وهو انقياد لهوى النفس، هذا سلم نفسه للهوى وللراحة ولشهوات الدنيا، ثم راح يتمنى على الله الأماني، نفسه خدعته بأنه إن سلك في الدنيا هكذا بعد ذلك طلب من الله باللسان لا بالعمل الرحمة والمغفرة كان في الجنة ونجا من النار. إذن هذا الغرور من أخطر أمراض النفس. قال الله تعالى ذاما الحياة الدنيا مبينا أن متعتها غرور يميل إليها أصحاب النفوس الضعيفة التي رضيت بالمتعة السريعة في الدنيا ونسيت وتركت متعة الآخرة لأنها متأخرة عن متعة الدنيا. قال جل جلاله وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. المتاع في الدنيا غرور خداع، ليس متاعا حقيقيا، لذلك عليه أن يكون صابرا صادقا ليصل إلى المتاع الذي هو دائم لا ينتهي وهو ما يريده الله لعباده. وقال جل جلاله للناس فلا تغرنكم الحياة الدنيا، فلا تغرنكم الحياة الدنيا أي لا تنخدعوا بنعيمها وملذاتها، فهي لا تساوي شيئا أمام ما هيأته لكم في الدار الآخرة. إذن الإنسان تخدعه نفسه عندما تصور له أن المتعة الموجودة بين يديه هي التي يجب أن يسعى إليها، لأنه لا يرى متعة الآخرة فكيف يعمل لشيء لا يراه. هذا أمر خطير على المؤمن إذا كان يفكر بهذه الطريقة، إذا كان يعمل بهذه الطريقة أن يسرع إلى مداواة نفسه قبل أن يصل إلى الآخرة، فإذا وصل إلى الآخرة وكان قلبه مع الدنيا وعقله مع الدنيا وعمله مع الدنيا قد يلقى في النار.
0: وهنا محك خطير ودقيق لقوة الإيمان والعزيمة على قهر النفس بعدم تلبية شهواتها في متاع الدنيا وغيرها من الأمور المحسوسة والملموسة التي قد يغر بها المرء.
1: الإنسان حتى ينجو عليه أن يقود نفسه بسلاسل القهر إلى طاعة الله ونيل رضاه. لا يظن الإنسان أن نفسه من الممكن أن تنقاد إلى الطاعة والعبادة من غير قهر ومن غير عمل ومن غير شدة ومن غير صبر ومن غير تعب. لابد أن يقود نفسه بسلاسل القهر إلى الطاعة والعبادة، لأن الله تعالى يقول قد أفلح من زكاها وقد خاب من دسها. هو عليه
0: أن يزكي
1: نفسه، فإذا زكاها في الدنيا ولو بسلاسل القهر أفلح ونجح، أما إن تركها من غير محاسبة دساها أخملها بالشهوات خاب وخسر يوم القيامة.
0: فضيلة القاضي، هل للغرور أنواع أم هو على نوع واحد، بمعنى أن الغرور هو فقط أن يعمل الإنسان للدنيا بعد أن تخدعه نفسه فتزين له الدنيا على خلاف حقيقتها؟
1: في البداية أقول بعض الناس يصل بهم الغرور بالدنيا إلى درجة تجعلهم ينكرون الآخرة، وهذا كفر صريح. وهناك إنسان يصل به الغرور إلى درجة تجعله يعمل للدنيا ولا يعمل للآخرة إلا أنه لا ينكر الآخرة، وهذا يبقى مؤمنا إلا أنه يكون عاصيا. هذا الكلام نفهم منه ونستنبط من خلاله أن الغرور على نوعين. النوع الأول غرور يؤدي بالإنسان إلى الاعتراف بالدنيا ونكران الآخرة، وقد قدمت أن الغرور يخرج من الإنسان بسبب جهله أولا، وثانيا بسبب ميل النفس إلى ما يوافق الهوى، والنفس عادة تميل إلى الدنيا وتكره الموت والآخرة. فبعض الناس ممن أنكروا الآخرة لغرورهم بالدنيا قالوا إن الدنيا يقين لأنها بين أيدينا نراها بأعيننا، وأما الآخرة فهي شك لأنها ليست بين أيدينا ولا نراها بأعيننا، فنأخذ باليقين ونترك الشك. انظر إلى هذا الغرور، انظر إلى هذا الجهل المطلق. هو يقول أنا أرى الدنيا بعيني رأسي، الدنيا بين يدي، أطأها بقدمي، فهي يقين، والمتعة التي فيها يقين، والشهوة التي فيها يقين. أما الآخرة فأنا لا أراها بعيني رأسي، لا أشاهدها، فلذلك هي شك، قد تكون موجودة وقد تكون غير موجودة. هذا جهل خدعته نفسه، سيطرت عليه لتأخذ من الدنيا ما تريد من الشهوات. إذن هذا غرور خطير بالدنيا، ومن اعتقد هذه العقيدة وقع بالكفر بسبب جهله وميله لما يوافق هوى النفس، وبسبب نكرانه للآخرة التي هي يقين لا شك ولا محالة. هؤلاء قال تعالى فيهم أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. أخذوا الدنيا وباعوا الآخرة، اعترفوا بالدنيا وأنكروا الآخرة، فهم في العذاب لا يخفف عنهم ولا ينصرون، أي أنهم من المخلدين في نار جهنم لا يخرجون منها أبدا. وهذا النوع من أخطر أنواع الغرور. بعض الناس غرتهم الدنيا إلى درجة أنكروا فيها شريعة الله بسبب جهلهم، وصل بهم الغرور في الدنيا إلى أنهم أنكروا شريعة الله، أنكروا دين الله، وأخذوا يشرعون القوانين لأنفسهم غرورا بأنفسهم وبالدنيا. ولا شك أن هذا من الكفر، لأنه نكران لشريعة الله عز وجل. وهؤلاء يصدق فيهم قول الله تعالى أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. هذا النوع من الغرور يسمى غرور الكفار. وفي هذا المقام ورد في الأثر فيما رواه البخاري ومسلم أن خباب ابن الأرت كان له دين على العاص ابن وائل، والعاص ابن وائل كان كافرا منكرا لآيات الله تعالى، فذهب خباب وطلب دينه فرفض العاص أن يدفع له. ماذا يفعل خباب؟ قال له خباب إني آخذه منك في الآخرة. هو على يقين بوجود الآخرة، بوجود الحساب، بوجود الجنة، بوجود النار، أنا آخذه منك في الآخرة. فقال له العاص ساخرا منه مستهزئا بإيمانه بالآخرة إذا صرت إلى الآخرة فإن لي هناك مالا وولدا أقضيك منه. فأنزل الله تعالى أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأتين مالا وولدا. كفر بآياتنا، أنكر الآيات، ثم غرته نفسه إلى أن قال بأنه سيكون له المال والأولاد في الآخرة. إذن هو غرور قديم جديد، كان في عهد النبي عليه الصلاة والسلام ولا يزال حتى هذا اليوم. نرى بأعيننا الكثير من الناس كيف انخدعوا بالدنيا، كيف أقبلوا عليها وتركوا الآخرة تماما وكأنها لن تأتي. نرى الناس كيف يميلون ميلا كاملا إلى هوى النفس وإلى راحة الجسد، وكأنهم لن يصلوا إلى الآخرة، لن يحاسبوا. هل يظن الإنسان أنه سيترك هكذا؟ هل يظن أنه لن يحاسب على هذه النعم التي هو فيها في الدنيا؟ لن يحاسب على نفسه؟ لن يحاسب على عقله؟ لن يحاسب على جسده؟ فليحذر الإنسان الغرور بالدنيا. النوع الثاني، قلنا النوع الأول
0: الغرور الكفار،
1: غرور الكفار،
0: نعم،
1: غرور يؤدي بالإنسان إلى نكران الآخرة والاعتراف بالدنيا، غرور يؤدي بالإنسان إلى أن يعترف بكل شيء يراه ويشاهده بعينيه، وأن ينكر كل شيء لا يراه ولا يشاهده بعينيه. أما النوع الثاني من أنواع الغرور فهو غرور عصاة المؤمنين، وهو الإقبال على الدنيا ونسيان الآخرة، هو السعي لما يوافق هوى النفس ويميل إليه الطبع، مع الظن بأن هذا هو الحق، ومع عدم نكران الآخرة. يعمل للدنيا، يسعى إليها، يسعى دائما خلف شهوات نفسه، خلف راحة جسده، ويظن أنه على الحق، لا يقبل النصائح، لا يقبل المواعظ، إذا قرأ القرآن لا ينتفع، لا ينزجر، لا يلين قلبه لذكر الله، نفسه خدعته، الدنيا خدعته، ظن نفسه على الحق وهو يؤمن بوجود الآخرة. وهذا حال الكثير من الناس في أيامنا هذه، الذين إذا دققت في أمرهم، إذا بحثت عن وقتهم، عن ساعاتهم في الليل والنهار، كم يعملون للدنيا وكم يعملون للآخرة، تجد أنهم لا يجلسون مع أنفسهم ساعة واحدة للآخرة، في المساء للدنيا أو لراحة الجسد أو لشهوة النفس، في الليل لشهوة الجسد والنفس من الراحة، في النهار العمل لا يراعون فيه حدود الله، الدنيا المهم ما يحصله للدنيا لراحته في الدنيا لمتعته في الدنيا، أما ما يحصله لمتعته في الآخرة فلا يفكر فيه أبدا.
0: وهذا منتهى الغرور، يغلبون الرجاء على الخوف من عقاب الله سبحانه وتعالى، ويرجون رحمته ويقولون إن الله غفور رحيم، يفعلون ما يشاءون، يمشون وراء شهواتهم وهواهم، ويقولون في النهاية إن الله غفور رحيم.
1: هذا أمر خطير للغاية، لأن الإنسان عليه أن يدرك تماما أن رجاء الجنة هو أن يسعى في طلب أعمال الجنة، وأن خوف النار هو أن يسعى في الهروب من أعمال أهل النار. الرجاء عمل بما يقربك إلى ما ترجوه، الخوف عمل وسعي إلى ما يبعدك عما تخاف منه. أما إذا كنت ترجو الجنة ولا تعمل لها، غرور خادع. إذا كنت تخاف النار ولا تهرب من أعمال أهلها، غرور خطير للغاية. هذا الإنسان خدعته نفسه، خدع بالدنيا، وكل هذا الأمر كما ذكرت نبع من جهل عميق بأحكام الدين. بعض المؤمنين يقبل على الدنيا كما ذكرت، همه فيها جمع الأموال من حلال أم من حرام، أن يناعم نفسه بمختلف ما تحبه وتميل إليه، ينسى العمل للآخرة، وهو يظن أن الله راض عنه. لماذا؟ لأنه أغناه وأعطاه ونعمه في الدنيا وعافاه. وهذا غرور كبير، لأن هذا الإنسان الذي يفعل ما ذكرت لا يعرف ما أراده الله منه في هذه الدنيا، وهو إنسان سلم جسده لشهوات نفسه. وهذا النوع من الغرور يسمى غرور عصاة المؤمنين أو غرور الغافلين.
0: فضيلة القاضي مصطفى شحادي، نتابع غدا الحديث عن أنواع الغرور بشرحنا وتعليقنا لقول سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه: لا تغرنكم الحياة الدنيا، فإنها دار بالبلاء محفوفة، وبالفناء معروفة، وبالغدر موصوفة، وكل ما فيها إلى زوال، وهي بين أهلها دول وسجال، لا تدوم أحوالها، ولن يسلم من شر نزالها. أشكركم فضيلة القاضي مصطفى شحادي، أشكر الأخوة المستمعين لحسن إصغائهم ومتابعتهم. حتى الملتقى في الغد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته، وجزاكم الله خير الجزاء.
2: أقوال جامعة، شرحها وعلق عليها فضيلة الشيخ مصطفى شحاتي، حاوره زياد دندن.

0: استمعوا لإذاعة الصوت الإسلامي يوميا على الموجة 87.6 FM وعلى موجة الـ VHF، كما بإمكانكم تحميل الأب المجاني The Voice of Islam على هواتفكم النقالة. ولا تنسوا تسجيل إعجابكم واضغطوا بلايك في صفحتنا على الفيسبوك إذاعة الصوت الإسلامي thevoiceofislam.com.au. مستمرون بعون الله.
1: والعزة والله تنادينا، نخوض البحر بهالسفينة ونرفعها رايتنا فينا.
2: إذاعة الصوت الإسلامي تقدم
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. في هذه الليلة علينا عبودية عظيمة جدا، ألا وهي عبودية الشكر لله سبحانه وتعالى الذي من علينا وتفضل برحمته فمد في أعمارنا وأعطانا من الأجل أن ندرك هذه الأيام أحب الأيام إلى الله سبحانه وتعالى. والله العظيم إن هذه لنعمة لا يعرف قدرها إلا أصحاب القبور وإلا الموفقون من الصالحين. لو أنك ذهبت اليوم إلى مقبرة من مقابر المسلمين وقلت لهم نحن في هذه الليلة في أول ليلة من ليالي العشر، من ليالي الأيام العشر الأول من ذي الحجة، هذه أول ليلة كما تعلمون، يعني بدأت العشر منذ صلاة المغرب، وقلت له ماذا تتمنى يا فلان ويا فلان، لو أذن الله تعالى لهم بالجواب ونطقوا لقالوا إننا نغبطكم على تلك الساعات. لقد مر النبي صلى الله عليه وآله وسلم على قبر دفن حديثا فقال عليه الصلاة والسلام ركعتان مما تنفلون أو قال مما تحقرون أحب إلى هذا من بقية دنياكم. هذه الأيام أيها الأخوة الكرام هي أحب الأيام إلى الله في طول السنة. والله تعالى يقول والله وربك يخلق ما يشاء ويختار، الله تعالى يصطفي ويجتبي ويختار من الأيام والشهور والخلق ما يشاء سبحانه برحمته وحمده وفضله ومنه. وأنا هذه الأيام أسميها اسما ألا وهو العشر الأحب، العشر الأحب. وما ذلك إلا لهذا الحديث الذي رواه ابن عباس رضي الله تعالى عنه عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. قالوا ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. أنا لا أتصور، والله العظيم لا أتصور رجلا محبا لله تبارك وتعالى حبا يملأ عليه جوانحه يسمع هذا الحديث ثم يطمئن ساكنا بعيدا معرضا عن الله تبارك وتعالى في هذه الأيام. لا أتصور عبدا يحب الله عز وجل ويسمع أحب الخلق إلى الله وأعبد الخلق لله سبحانه وتعالى وهو نبينا صلى الله عليه وسلم الذي يخبرنا فيقول ما من أيام حتى رمضان، ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله، يعني الله عز وجل يحب منك أن تعبده، الله عز وجل له التأله وهذا التأله له موجب وهو التعبد، أن تعبد الله تبارك وتعالى بمقتضى هذه الألوهية لأنه وحده الإله الحق، ولكونه الإله الحق وجب عليك واقتضى ذلك أن تعبده وحده لا شريك له. والعبادة كما تعرفون القيام بالطاعات التي أمرك الله تعالى بها محبة وذلا بكمال الحب وتمام الذل. والله تعالى يحب منك كل الأعمال الصالحة ابتداء من الإيمان به سبحانه وتعالى، الإيمان بالله هو أعظم الأعمال، الإيمان به إلى أدنى شعب الإيمان وهي

إماطة الأذى عن الطريق. كل هذه الأعمال الصالحة سواء كانت أعمال قلبية أو أعمال على اللسان أو أعمال على الجوارح، كل هذه الأعمال كلها يحبها الله تبارك وتعالى، إلا أنها تتفاضل فيما بينها في المنزلة والفضل والمكانة، صح؟ طيب، والله تعالى يحبك أن تأتي بهذه الأعمال طول العام، لكنه أعظم ما يكون حبا عندما تتقرب إليه بها في هذه الأيام، حتى أن الله تبارك وتعالى يضاعف لك العمل الصالح الذي هو ربما يكون أجره ليس عظيما، يضاعفه لك أضعافا كثيرة في هذه الأيام، حتى أنه يكون أحب إلى الله تبارك وتعالى من الجهاد في سبيل الله. تعرفون طبعا الجهاد هو أعظم أعمال الإسلام، ذروة سنامه. فلما قال صلى الله عليه وسلم هذا الحديث: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام العشر، قال الصحابة: طبيعي، يعني الصحابة دول يا أخوانا أعبد الخلق لله بعد الأنبياء. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ طبعا هم يفهمون جيدا معنى الجملة، العمل الصالح الألف واللام تشمل كل العمل الصالح. قال: ولا الجهاد؟ قال: ولا الجهاد. ثم استثنى أفضل الجهاد. في حديث عندنا حديث آخر صح شيخ الألباني أو ربما يكون حسنه، سئل صلى الله عليه وسلم في عدة أسئلة في حديث واحد، قال السائل: يا رسول الله، وما أفضل الجهاد؟ قال: من عقر جواده، من عقر جواده وفاضت روحه تقريبا، يعني هكذا قال صلى الله عليه وسلم، يعني مات وذهب إيه؟ وذهب ماله، يعني خرج ومعه جواده، فالجواد عقر وأزهقت روحه في سبيل الله تبارك وتعالى. وهذه الحالة التي استثناها صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله، يعني رجل خرج ساحة الجهاد وأخذ معه المال، فاشترى بالمال العدة، السلاح، الخيل، أي مكان الشيء اللي سيجهد به، وانطلق في صفوف الأعداء. فالمال الذي معه الذي اشترى به العدة فنيت، ضاعت، وكذلك نفسه قدمها لله تبارك وتعالى، هذا لا مثيل له. ما سوى ذلك لا، أنت عندما تتعبد لله سبحانه وتعالى وتتقرب إليه في هذه الأيام، هذا أعظم ما يكون منزلة عند الله عز وجل. الليلة إخواني الكرام، أنا أعتقد يعني أن من يسمع هذا الحديث يبدأ يفتش. أنا درست وأفتش ما هي العبادات الأحب إلى الله أصلا، يعني إذا كان العمل الصالح في هذه الأيام أحب إلى الله مما سواه في غير هذه الأيام. طيب تخيل بقى لو أنك بحثت وفتشت عن أحب الأعمال إلى الله فقمت بها في هذه الأيام. مرة أخرى، تخيل لو أنك اليوم فتشت ما هي أحب الأعمال إلى الله أصلا في غير هذه الأيام، ثم اجتهدت فيها فين؟ في هذه الأيام، فيكون إيه؟ قدمت في الأيام الأحب العمل الإيه؟ العمل الأحب. وضحت؟ إحنا النهاردة جايين نتكلم هذه الليلة نتكلم عن العمل الأحب الذي تريد أن تقدمه لله تعالى في أيام الحب أو أيام الإيه؟ الأحب. تعلمون أن هذه الأيام فيها أعظم يومين في الدنيا، اليوم الأول يوم عرفة، واليوم الثاني يوم النحر. أيهما أفضل؟ ولا عرفة؟ على خلاف، على قولين الأهل العلم، والراجح والله أعلم أن يوم النحر أفضل وأعظم من يوم عرفة. يوم عرفة كما قال أهل العلم هو بمثابة التطهير، يقف الخلق الذين يحجون بيت الله الحرام على عرفة يسألون الله عز وجل المغفرة والعتق، ثم يوم النحر يفدون على الله تبارك وتعالى زائرين، وكأنهم لما اغتسلوا ولما طهروا أذن لهم بولوج الباب، فوفدوا على الله تبارك وتعالى يزورونه في بيته ويقدمون القرابين. ولعل العبد إن كان مقبلا مع هؤلاء يصدق عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. تعالوا نتكلم عن أحب الأعمال إلى الله عز وجل التي يمكن أن نتقرب إليه بها في هذه الأيام. طبعا عندنا حديث هو من أعظم الأحاديث على الإطلاق، حديث الولاية المشهور الذي رواه البخاري، والذي فيه يقول الله تبارك وتعالى: من عادى لي وليا، اللهم اجعلنا وأولادنا وإياكم وأزواجنا والمسلمين من أوليائه المقربين. قولوا أمين. خايفين ولا إيه؟ قولوا أمين. لعل الله أن يرزقنا هذه الولاية. يقول: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. إذا نأخذ هنا قاعدة أن أحب الأعمال
إلى الله تبارك وتعالى من العبد أن يؤدي الفرائض. هذا لا أعظم منه. فلا يتصور أن عبدا يزعم أنه يتحبب إلى مولاه ويتقرب إلى سيده يفرط فين؟ في الفرائض، صح؟ لا، هذا لا يليق أبدا. طبعا الفرائض هذه معناها كل أمر أوجبه الله عليك امتثاله فرض، وكل أمر نهاك الله عن فعله فتركك له إيه؟ فرض. يعني أنت عندما تعرض لك الفتنة، أي كانت الفتنة بقى، في شهوة نظر، في مال، في لسان، في أي شيء، فأنت الآن فرض عليك إيه؟ أن تجتنب، صح؟ طيب، عندما يأمرك الله عز وجل بالصلاة، عندما يأمرك الله تبارك وتعالى ببر الوالدين، عندما يأمرك الله تبارك وتعالى بكذا الأوامر الشرعية، يعني هذه الأوامر امتثالك لها فرض، وهذه المحرمات تركك لها إيه؟ فرض. ويقول ابن القيم: وجنس فعل المأمور أحب إلى الله تبارك وتعالى من ترك المنهي، لأن المأمور مأمور به لذاته، صح ولا لا؟ يعني ربنا عز وجل لماذا حرم الخمر والميسر؟ أيوة، لأنها يتصدق عن مين؟ عن الأمر أصلا، هو عن ذكر الله وعن الصلاة، صح ولا لا؟ إذن أصلا أعظم ما يكون أن تحسن الفرائض. لذلك أنا الأول خطوة الآن، أنت هذه الليلة أول فرض ربما ستدركه إن شاء الله إن أحياك الله الفجر، الصلوات. الآن قرر: يا رب، أنت الآن ترجو مني أن أقدم لك الأحب، وأحب ما تريده مني إتقان الفرائض، مش بس أؤدي الفرائض، لا، أنا الفجر، الظهر، العصر، المغرب، العشاء، كيف أجوده، كيف أقدمه قربانا إلى الله سبحانه وتعالى أحسن ما يكون. يعني قبل أن تفكر في الصيام وما كما سنذكر، لا، أفكر أولا في الفرائض، فتش. ثم هناك فرائض تسمى بفرائض الكفاية، منا من قد يكون قد تلبس بها، ومن تلبس بفرض من فروض الكفايات لم يحل له تركه إلا بعد وجود البديل. يعني مثلا فرضنا أنك ربنا وفقك مثلا لطلب العلم، لتعليم الناس، لكفالة الأيتام، أيا كان فرض الكفائي، صار هذا الفرض الكفائي واجبا عليك عينا. ليه؟ لأنك تلبست به، وتركك إياه يؤدي إلى إيه؟ يؤدي إلى حدوث خلل وحرج للمسلمين، إلا إذا جئت بالبديل، وهيهات أين البديل. لذلك أجرك وأنت تعمل هذه الفرائض حتى فرض الكفاية أعظم عند الله بكثير من النوافل، واضح؟ يبقى أول خطوة معنا إخواني، أعظم ما تتقرب به إلى الله تبارك وتعالى الإيه؟ الفرائض بإحسان، أن تؤديها إلى الله تبارك وتعالى بإيه؟ بإحسان. ثم ندخل إلى هذا الحديث الجميل، وهو أعظم الفرائض، وهي الصلاة. عندنا حديث جميل جدا، ثوبان مولى النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يعني يضرب به المثل في المحبة، كان محبا حبا عظيما لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: سألت النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقلت: يا رسول الله، شوفوا أخونا الصحابة كيف المحبون، قال: يا رسول الله، أخبرني بأحب الأعمال إلى الله. السؤال يعبر عن شخصية السائل، ها؟ أخبرني بأحب الأعمال إلى الله. فسكت. من الذي سكت؟ النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا سكت؟ يوحى إليه. قال: فسألته ثانية فسكت، فسألته ثالثة، بعد الثالثة أجابه فقال: عليك بكثرة السجود لله، فإنك لا تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة. الحديث هذا في صحيح مسلم. يعني تخيلوا معي، الله تعالى يحب منك أو أحب الأعمال إلى الله أن تصلي له. طبعا إخواننا، السجود قد يعبر به عن الصلاة أصلا كاملة، وقد يعبر به عن السجود نفسه، صح؟ وعلى كل، فالصلاة أصلا هي من أحب القرابين إلى الله تبارك وتعالى، والسجود فيها من أعظم الطاعات. لذلك اجتهد جدا. لذلك السلف الصالح، طبعا تعرفون أن العشر ليالي وأيام، والليالي فاضلة مثل الأيام، إلا أن الأيام أفضل من الليالي في العشر الأول، بعكس العشر الأواخر من رمضان، على عكس من ذلك، العشر الأواخر من رمضان الليالي أفضل من الأيام، لكن هذه الليالي أيضا فاضلة. يعني بعض إخواننا تجدوا في النهار مجتهد جدا ما شاء الله، صيام ويقرأ القرآن، فإذا جاء الليل نعم وارتاح، حتى لا تكاد تجد قائما في الليل. سبحان الله، كان السلف يقولون: لا تطفئوا، ورد هذا عن ابن عباس وعن غيره من التابعين، لا تطفئوا سروجكم ليالي العشر. يعني كانوا السروج اللي هي المصابيح، لماذا لا يطفئونها؟ لأن معنى الإطفاء أنك أنت خلاص نمت، لا، إياك أن تطفئ السراج،
ظل على هذه الحالة، حالة التقوز والتعبد لله تبارك وتعالى في هذه الليالي. لذلك الإنسان يعني المحب لله تبارك وتعالى يكثر من الصلاة وخاصة السجود لله عز وجل. نأتي الآن إلى عبادة من أعظم العبوديات التي وصانا بها أعظم المحبين لربه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وصراحة تقف مشجوها لعظمة هذا الدين. حديث يقول، حديث من طريق ابن عمر، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام، وتأملوا اللفظ النبوي، ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إليه العمل فيهن من هذه الأيام العشر. طيب الآن هكذا وقف الكلام، ثم تأتي الوصية، هذه كمقدمة كتوطئة. الوصية أيها رسول الله اسمعوا، قال: فأكثروا فيهن. وأنا أرجو تخيل كيف معقول لفظ، ما قال قولوا، إنما قال فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد. أنا عندما أقول لك أكثر، أو تقول مثلا فلان هذا مكثر من كذا، هذا معنى إيه؟ أن هذا يغلب على حاله، صح؟ يغلب على وقته، يعني هو أكثر وقته متلبس بهذا الشيء، وإلا كيف يقال عنه متلبس يعني مكثر؟ فعندما يقول صلى الله عليه وسلم، أو يوصينا عليه الصلاة والسلام، يقول أكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد، إذن هذا معنى إيه؟ إنك مأمور، أو يعني هذا فيه حث عظيم أن يكون هذا اللسان لا يكف في الغالب عن هذه الثلاثية: التهليل لا إله إلا الله، التكبير الله أكبر، التحميد الحمد لله. وأنا أستغرب سبحان الله، يعني هذه رسالة لأخواتنا مثلا، بعض النساء ممكن يعني يصيبها الحيض في هذه الأيام، أو النفاس، أو بعض الناس المرضى اللي هم عندهم زمانة. طبعا اشتهر عند الناس فضل الصيام، والصيام كما سنعرف فضله عظيم في هذه الأيام لا شك، لكن لم يأتي التأكيد على الصيام كما جاء التأكيد على إيه؟ على الذكر. بل أهل العلم أصلا مختلفون، هل السنة أن تصوم التسع كلها، ولا تترك منها شيء وتصوم بعض الشيء؟ يعني هذا نذكره إن شاء الله لما يأتي كلام على الصيام. لكن الذكر بلا خلاف بين أهل العلم على أن الذكر خاصة هذه الثلاثية أفضل عبادة في هذه الأيام لمن لم يحج بالذات. يعني الحاج قد يكون مشغول بعمل الحج، لكن الله تبارك وتعالى يقول: ويذكر الله في أيام إيه؟ معلومات. هذه الأيام المعلومات على قول الجمهور، الأيام المعلومات هي الإيه؟ هي هذه التسع، هذه التسع. طيب أنا قبل أن أتكلم عن الذكر، يعني هو عن هذا الذكر خصوصا، الذكر له خصوصية عجيبة جدا في الدين، جدا يعني من أعظم ما ورد، من أعظم ما ورد في فضل الذكر هذا الحديث الذي يقول فيه صلى الله عليه وسلم، وتأملوا أخونا الحث النبوي، يقول: ألا أنبئكم، تأملوا عدوا معايا كده، بخير أعمالكم. خير أعمالكم، والخير معناه أن يعود الخير عليك في الدنيا وفي الآخرة. طيب بخير أعمالكم، وأزكاها عند مليككم الله سبحانه وتعالى، وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إنفاق الذهب والورق، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. يا الله، ما هذا؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله تعالى. ذكر الله تعالى خير، هذا هو يحمل كل هذا الأمر. هو أصلا إيه معنى ذكر الله؟ حد يعرف ما معنى أن تذكر الله؟ الذكر من الإيه؟ من التذكر، يعني عكس الذاكر إيه؟ غافل وإيه؟ وناسي. فالذاكر هذا إنسان استحضر واستشعر من سيذكره، صح؟ فذكره بإيه؟ بلسانه. وهذا أخواني هذا أقل الذكر. وأهل العلم يقولون: إذا رتب الفضل، إذا رتب الفضل على عمل، فأقل ما ينطبق عليه العمل يأخذ صاحبه هذا الفضل. قل مرة ثانية. إذا رتب فضل في الشريعة على عمل، تمام كده، فأقل ما ينطبق عليه اسم هذا العمل يأخذ صاحبه هذا الايه؟ هذا الأجر، ويتفاوت الأجر في درجات الكمال. لذلك ابن القيم يقول ايه؟ يقول: وأعظم الذكر ما كان فيه ثلاثة أشياء. أنا أقول هذا كلام ليه؟ عشان إحنا الآن في مضمار التنافس، إحنا بدأت المباراة من ثلاث ساعات أو أربع ساعات بدأنا، الآن المحبون انطلقوا، عارف كده، كأننا في ماراثون، ها، كأننا الآن في مضمار، ونريد أن يعني ننطلق إلى الله عز وجل. أمامنا هدف، إيه هو الهدف؟ أن نبلغ الدرجات العليا، صح؟ أن نبلغ في الأحب إلى الله عز وجل. المفترض الصالحون المحبون الآن شمروا، ها، وانطلقوا.
عندك 10 أيام، هي هذا المضمار. طيب أنت الآن عرفت الآن أن الذكر من أعظم القربات إلى الله تبارك وتعالى وأحبها وأحبها إليه في هذه الأيام. طيب داخل الذكر بقى، داخل الذكر لا، يعني ليس الذاكرون على عند الله تبارك وتعالى على مرتبة واحدة. لذلك النقيم يقول وأعظم الذكر ما جمع 3: تواطؤ القلب مع اللسان مع شهود القلب للمذكور. إيه معنى 3؟ اللسان معروف، أنا الآن سأقول لا إله إلا الله، وهذا أفضل الذكر بإطلاق، أفضل الذكر بإطلاق كلمة التوحيد، تمام؟ طيب لا إله إلا الله أنا قلتها بلساني، قد أكون الآن مثلا ماسك التلفون مثلا لا إله إلا الله، مثلا بشوف رسالة لا إله إلا الله، لا تقول لي أنك أنت الآن مركز مع الأهل الله، غالبا تبقى أنت إيه؟ شارد، صح؟ هل تعطى أجر ولا لا تعطى؟ تعطى، أنت ذكرت الله عز وجل، صح؟ حتى لا نحجر على الناس اللي الواسع. طيب لكن الدرجة العليا، نقيم يقول الدرجة العليا أنت قلت لا إله إلا الله، قلبك استشعر معنى الكلمة واستحضر ما فيها من معاني، بل وشهد القلب المذكور. إيه معنى شهود القلب؟ يعني استجمع القلب كأنه يرى الله تعالى عندما قال لا إله إلا الله، وهذا الشهود يتفاوت فيه المحبون كما بين السماء والأرض، وإنما تشهد ما في قلبك على قدر معرفتك بالله عز وجل. يعني عندما يشهد قلب النبي صلى الله عليه وسلم ربه كما يشهد أبو بكر بقلبه ربه، كما يشهد أحدنا؟ لا طبعا، لا طبعا. أنت أخبرني ماذا يستجمع قلبك، لا أقول ماذا تعرف. ربما كن حضرنا دورات عن الله عز وجل، قرأنا كتبا عن الله سبحانه وتعالى، سمعنا، لكن أنت ما الذي ينطبع في قلبك عن الله سبحانه وتعالى عندما تقول لا إله إلا الله؟ كم استجمعت في قلبك حينئذ من معاني الألوهية له تبارك وتعالى الذي تشمل الكمال والجلال والجمال والإكرام، وأثبتها له ونفيتها عما سواه؟ واضح كده يا أخوانا؟ إذن هذه الدرجة الأولى، تواطؤ اللسان مع القلب مع شهود الإيه؟ القلب للمذكور. درجة تانية من القيم يقول القلب مع اللسان بس. ممكن واحد يعني ما عندوش معلومات عن الله عز وجل، معرفته بالله قليلة، صح؟ فكل العمل إيه؟ هو عرف معنى الكلمة. إيه معنى لا إله إلا الله؟ يعني لا معبود بحق يستحق العبودية إلا من؟ إلا الله عز وجل. فهو الآن يعني استجمع هذا المعنى وقال لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. هذا المرتبة الثانية. الثالث لا، هو كما قلت لكم غافل، ماسك المسبحة أو البتاع وشغال أو بيكلمه سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر، ولسانه شغال، فهذا أيضا له هو على خير، صح؟ لكنه فين؟ فبعض الناس يقول إذن إن شاء الله أنا لن أذكر الله حتى أصل المرتبة الثالثة. هذا من تلبيس إبليس، لا تفعل. يعني كما وصى صلى الله عليه وسلم فقال لا يزال لسانك إيه؟ رطبا بذكر الله تبارك وتعالى. حتى في حديث جميل جدا في هذا المعنى، قال معاذ بن جبل يقول سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أحب إلى الله. فستشعرون أن السؤال متكرر على ألسنة الصحابة، يعني كلهم يسألون عن إيه؟ أي الأعمال أحب إلى الله يا رسول الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام أن تموت ولسانك رطب من ذكر الله، أن تموت ولسانك رطب من ذكر الله تبارك وتعالى. هذا أخونا في الجملة ذكر الله عز وجل. نأتي الآن بقى إلى هذه الثلاثية، أو ممكن نضع معها كمان التسبيح وهي الرباعية. هذه الرباعية أفضل الذكر بإطلاق، اللي هي بقى التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير، وهذه ثبت في غير ما حديث أنها الباقيات الصالحات. الباقيات الصالحات ما هي؟ حد يعرف؟ وردت في القرآن في كم موضع؟ موضعين، أحسنت. الموضع الأول، لا عايزين نجيب الآية من أول، في أي صورة؟ أيوة أولها، والمهم مهمة جدا البداية، أحسنت. الله تعالى يقول المال والبنون زينة الحياة الدنيا، يعني زين الله تبارك وتعالى حياة الإنسان بالمال والبنون، وهذا شيء. والزينة من شأنها تعمل إيه؟ تلهي وتخطف الأنظار، صح؟ وتشغلك. دخلت بيت مثلا مزين، تقول إن شاء الله جميلة الأباجورة، حلوة الصورة هذه، صح؟ زينة.
تجلس في ربنا جعل النجوم زينة مش كده، تجلس في الأرض تنظر في النجوم، هكذا تفعل الزينة في الإنسان. تجلس مثلا دم زوجتك حط اثنين وشدوك ولا بتاع تتفرج عليها الجمال ده، تغسل وشها خلاص مش هتبص في وشها تاني، واخد بالك؟ لأن هكذا تفعل الزينة. طيب الله تعالى يقول المال والبنون زينة الحياة الدنيا، طيب بما توصينا يا رب؟ والباقيات الصالحات، ها حد يكمل؟ خير عند مين؟ عند ربك. واحد ثوابا، اثنين وخير الأمر، يعني ايه؟ يعني خير الثواب، خير ما يعود عليك بالأجر الباقيات الصالحات. طيب وخير ما تؤمله، ايه معنى أؤمل شيء؟ ما معنى أنا أؤمل كذا؟ يعني أنا أرجوه، أرجو فيه الايه؟ العاقبة، أرجو فيه الخير المستقبلي، صح؟ عشان كده لك أنا أؤمل فيك كذا، أؤمل في المشروع الفلاني كذا. وكان الله تعالى يقول له، يقول لكم تريدون الأمل؟ تريدون الأمل في إيه؟ في الدنيا؟ في الشهادات؟ لا لا، خير الأمل البقيات الصالحة. طبعا البقيات الصالحة إخوانا العلماء يقولون هي على الراجح من قول المفسرين هي كل عمل صالح شرعه الله تبارك وتعالى، اسمه إيه؟ البقيات الصالحات. لكن جاء التنصيص على هذه الرباعية في قول النبي صلى الله عليه وسلم، اللي هي إيه بقى؟ سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر، ودل ذلك على أن هذه الأربعة لها فضل خاص في كونها إيه؟ الباقيات الصالحات. طيب الموضع الثاني مريم أولها، لا أول الآية، ويزيد الله الذين اهتدوا هدى، الله أكبر، ها؟ والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا. الله تعالى ذكر قال ويزيد الله الذين اهتدوا هدى، يعني هذه الرباعية لها أثر عظيم في زيادة الإيه؟ الإيمان والهدى. والباقيات الصالحات أيضا مرة أخرى خير عند ربك ثوابا، هذه تكررت، وخير إيه؟ مرد، أي في العاقبة أيضا. إذن التسبيح، وكما قلت استجمع التسبيح، ما معنى التسبيح؟ التنزيه. يبقى أنت الآن أقل شيء، إحنا زين بقى نأخذ الحد اللي هو الإيه الأدنى، يعني عندما تقول سبحان الله استشعر تنزيه، أي إبعاد الله تبارك وتعالى عن كل نقص وعيب. والله تعالى نزه نفسه عن إيه؟ عن أشياء كثيرة جدا، نزه نفسه عن الموت، عن السنة، عن الجهل، عن الظلم، عن الشريك، عن الند، عن المثيل، عن وما كنا غائبين. وكلما استشعرت، كلما استشعر قلبك هذه المعاني السلبية التي نفاها الله عن نفسه ونزه نفسه عنها، كلما كان التسبيح إيه؟ أعظم أجرا عند الله سبحانه وتعالى. سبحان الله، الحمد لله، طبعا تكلمنا قبل ذلك عن الحمد في درس طويل، لكن الحمد باختصار الثناء على الله تبارك وتعالى بنعوت الكمال والجلال. وكلما استجمع قلبك نعوت الكمال والجلال لله تبارك وتعالى، كلما كنت أكثر وأعظم حمدا لله عز وجل. التهليل تكلمنا عنه، التكبير ما معنى التكبير؟ التعظيم، أن تعظم ربك، الله أكبر، لأن الله تعالى أكبر في ذاته، أكبر في أسمائه، أكبر في أوصافه من كل أحد، من كل شيء. وعلى قدر ما تستجمع في قلبك يكون أثر هذه الكلمة عليك، ويكون ثوابها عند الله تبارك وتعالى أيضا إيه؟ عظيم. حديث جميل جدا أحببت أن أنا أذكره لكم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أحب الكلام إلى الله، تأملوا إخواني حتى تعرفوا الربط، هنتكلم عن الإيه؟ العشر الإيه؟ لا تنسوا العشر الإيه؟ الأحب. نتكلم عن الأحب لله تبارك وتعالى حتى نقدمه لله في أيام الأحب. يقول صلى الله عليه وسلم أحب الكلام إلى الله أربع، تأملوا أحب الكلام إلى الله أربع. طب بالله عليكم يا إخواننا، لو يوم القيامة فتحنا صحائفنا كم قد كتب لنا في صحائفنا من أحب الكلام إلى الله؟ يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وحديث آخر، سمعتم عن أعظم لقاء في الدنيا؟ أعظم لقاء بشري في الدنيا تعرفونه؟ أي نعم، كم من؟ بين إبراهيم عليه السلام ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، في لحظة من اللحظات التقى الخليلان. يقول صلى الله عليه وسلم لقيت إبراهيم عليه الصلاة والسلام، سلام على اللقاء الجميل ده، لقيت إبراهيم ليلة أسري بي فقال يا محمد أقرئ أمتك مني السلام، وعليك السلام يا خليل الرحمن. قولوا عليك السلام، هو الآن يبلغنا السلام، وعليك السلام يا خليل الرحمن. وأخبرهم، شوف الخبر اللي جالنا من عند سيدنا إبراهيم، هذا خبر لنا نحن، ها؟ أن الجنة طيبة التربة،
أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء وأنها قيعان وأن غراسها من أراد أن يغرس له غرسا في الجنة. ها؟ سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، أنت الآن يغرس لك في الجنة. لذلك ورد في الأثر وإن كان في إسناده مقال أن الملك يغرس نخلة شجرة لك في قصرك الآن في قصورك يعني، فجأة يتوقف فيقول له ملك لماذا توقفت؟ قال فطر صاحبي. قال إيه؟ فطر صاحبي، سكت، توقفت يتوقف، ذكرت يعمل إيه؟ يغرس. طيب لذلك دور المؤمنين في الجنة تبنى بالإيه؟ بالذكر، فلا تغفل عن هذا الذكر. حديث جميل جدا جدا يعني، وحديث صحيح صحيح شيخ الألباني، يقول النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة يوما خذوا جنتكم، يعني جنتكم الوقاية، يعني خذوا ما تتحصنون به من سهام الأعداء. قالوا يا رسول الله من عدو حضر؟ قال لا بل من النار، يعني الآن أنا سأعطيكم جنة منين؟ وقاية، حصن حصين من النار. قالوا يا رسول الله ما جنتنا من النار؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شو يا أخوان تأملوا، والله العظيم أنا لا أدري كم خسرت وكم ضيعنا. سيدنا عبد الله ابن عمرو ولا ابن عمر لما سمع حديث القراريط، ابن عمرو ولا ابن عمر؟ ابن عمر قال كم فرطنا في كم ضيعنا من قراريط. صحيح مع أن اتباع الجنائز واجب ولا مستحب؟ مستحب، لكن هكذا المحب. يقول صلى الله عليه وسلم لما قالوا ما جنتنا من النار، قال سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. يقول فإنهن يأتينا يوم القيامة، اسمعوا يا إخواني، يأتينا يوم القيامة هذه الأربع مقدمات ومعقبات ومجنبات وهن الباقيات الصالحات. سبحان الله، اللهم ارزقنا وإياكم ذكره يا رب العالمين. طيب ونخص بالتسبيح سبحان الله وبحمده، يعني سبحان الله، أنت إذا قلت سبحان الله خلاص سبحت. طيب إذا ضفت إليها وبحمده جمعت بين التسبيح والتحميد. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله أبو ذر الغفاري وهو من عباد الصحابة، يقول يا رسول الله أي الكلام أحب إلى الله؟ أبو ذر مش بقى كمان عايز يقول أي الكلام أحب إلى الله عز وجل؟ قال ما اصطفاه لملائكته سبحان الله وبحمده ثلاثا، يعني الملائكة يقولون هذه الكلمة التسبيح ينزهون الله تبارك وتعالى سبحان الله وبحمده. وأيضا عن أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، تأملوا المساكين بقى زي حالاتي كده، بيقول من هاله الليل أن يكابده وبخل بالمال أن ينفقه وجبن عن العدو أن يقابله. يعني واحد زينا كده ضعيف، لا بتاع قيام ولا بتاع صدقة ولا له في الجهاد، مسكين يعني، يعمل يا رسول الله يروح؟ لا، شوف ماذا قال. قال فليكثر أن يقول سبحان الله وبحمده فإنها أحب إلى الله من جبل ذهب وفضة ينفقان في سبيل الله. الله أكبر، أحب إلى الله من جبل. بس أخونا كما قلت كلما استجمعت معنى التسبيح ومعنى الحمد فيها يعني كلما كانت ذات أثر عظيم عند الله تبارك وتعالى. تكلم عن الذكر، تعالوا إلى أيضا إلى باب آخر جميل من الأحب إلى الله عز وجل. سيدنا عبد بن مسعود كما في البخاري قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أي الأعمال أحب إلى الله؟ شوف السؤال متواتر عن الصحابة، ما كل واحد يسأل. فقال الصلاة على وقتها. لذلك أنا لا أتخيل محب، لا أتخيل محبا يريد القرب يتأخر في الصلاة، يأتي متأخر في الركعة مش عارف إيه، ولا يؤخر الصلاة إلى الجماعة الثانية ولا إلى نصف الوقت، لا يليق أبدا. السلف كانوا يقولون لا تكن كعبد السوء، لا تكن كعبد السوء لا يأتي إلا إذا نودي عليه. السلف كانوا يروحوا المسجد إمتى؟ قبل الأذان، قبل الأذان يا إخواني. يعني يقول سعيد بن المسيب أنا منذ 40 سنة ما أذن علي المؤذن إلا أنا في المسجد، مش تكبيرة الإحرام، ولا أنا بقى لي 40 سنة. إحنا الواحد أنا عدت جاهد عشان أجيب 40 يوم اللي هم تكبيرة الإحرام، وفي النص جواز زي دول، ده 40 سنة أصلاً، 40 سنة، 40 سنة ما تخلف عن وجوده في المسجد وإيه قبل الأذان، قبل أن يؤذن عليه. لا تكون كعبد السوق، عبد السوق اللي هو إيه يا ولد فيجي
لكن العبد طائع هو عينه على سيده، هو عايز إيه دلوقتي قبل أن ينطق أصلا، يقدم له الطعام، يقدم له الشراب، يقدم له الخدمة، لأنه عبد عبد صالح. كذلك العبد الصالح، أنا عارف أن ربنا يعني يريدني الساعة كذا لصلاة الظهر، أنا متأهب قبلها، تجهز وأذهب إلى بيته، وأنت في صلاة ما انتظرت الصلاة، الصلاة على مواقيتها، هذا أحب العمل الله عز وجل. إذن أقل ما يكون. طيب قال ابن مسعود، شوف ابن مسعود بقى فقيه، ابن مسعود هذا من فقهاء الصحابة، قال يا رسول الله ثم أي اللي بعد كده؟ قال بر الوالدين، هنيئا هنيئا لمن كان له أحد والديه أو كلاهما حيا، والله هنيئا له. يعني تخيل اليوم لو عندك الوالدين موجودين، تنافس في البر، تفنن فيه، تفنن بما استطعت، هدية يعني. وخلنا عايزين نقول إيه، نوعه في البر، مثلا والدك مثلا بيحب الأكل، مثلا يعني قلت له أكل السمك مثلا بيحبها، ولا مثلا عاوز يتجوز جوزه مثلا يعني. المهم يعني هذا من البر، بس طبعا تبر والدك، الوالدة هتعمل إيه هذا عليك. التفنن في البر، افعل ما تستطيع، ترجو بذلك محبة ربك سبحانه وتعالى، فإذا فعلت ذلك الله تعالى يرضى عنك ويحبك. طيب قال ثم أي رسول؟ قال الجهاد في سبيل الله، سبحان الله. طيب أيضا شيء آخر، سئل النبي صلى الله عليه وسلم أيضا يا رسول الله أي الأعمال أو أي الأعمال أحب إلى الله؟ تأملوا، قال إيمان بالله، قال ثم ماذا بعد ذلك؟ قال ثم صلة الرحم. أنا عايز أقف مع كلمة إيمان بالله. الآن الإيمان بالله وصلة الرحم، صلة الرحم من الإيمان بالله ولا لا؟ أول مرة أخرى، طيب خليكم السؤال مرة ثانية يا أخوانا، صلة الرحم من الإيمان بالله ولا لا؟ طب عندما قال إيمان بالله ثم ما قال صلة الرحم، الآن أنتم هذا العطف من باب عطف الخاص على العام ولا هذا قسيم هذا؟ قولان لأهل العلم، ولما نقول قولين لأهل العلم إذن كل قول سيكون له توجيه، جميل كده؟ لو قلنا أن هذا من عطف الخاص على العام، إذن كلمة إيمان بالله تشمل إيه؟ الدين كله، الدين كله صح؟ ما هو الإيمان بالله، إحنا عندنا الإيمان، أهل السنة والجماعة يقولون الإيمان إيه؟ قول وتصديق وإيه؟ وعمل، صح ولا لا؟ فيدخل في الإيمان الدين إيه؟ كله، وبالتالي هذه الكلمة شملت الإسلام كله، صح؟ والإيمان كله يعني. ثم نص على صلة الرحم من باب الإيه؟ التأكيد، لكن صراحة هذا القول ليس هو الراجح، إنما الراجح هنا أن المقصود بالإيمان بالله خصوصا التصديق واليقين بالله عز وجل، اللي هو الإيمان الذي منشأه وأصله في القلب. وعندما تكلم هنا عن الإيمان فأولا ابتداء الإيمان، يعني الآن يتكلم عن الابتداء، ثم التقوية، ثم التجديد، ثم الاستقامة. فضل هذه الربعية يا إخواني، هذه الربعية مهمة جدا جدا جدا، من أحب الأعمال إلى الله الإيمان بالله. طب أنا مؤمن الحمد لله، صح الحمد لله أنت مؤمن إن شاء الله، يعني أنت الآن على الإيمان لست على الكفر الحمد لله عز وجل. طب محتاجين نعمل إيه بقى؟ محتاجين أن احنا نقوي هذا الإيمان. كيف نقوي هذا الإيمان؟ يعني تخيل تقويتك الإيمان بالله سبحانه وتعالى في هذه الأيام من أحب الأعمال إلى الله عز وجل، كيف أقوي الإيمان؟ حد يعرف؟ لأن قلت عليه دلوقتي، كيف أقوي الإيمان؟ ها؟ لا أتكلم عن الإيمان اللي هو أصل الإيمان، صح؟ أيوة إحنا عايزين، هو الإيمان عبارة عن إيه؟ تصديق، صح؟ طيب كيف يقوى التصديق؟ بإيراد الإيه؟ الآيات أو الأدلة أو البراهين، صح؟ فأنت الآن عندما تورد على قلبك البراهين التي تقوي وتزيد إيمانك، هذا اسمه إيه؟ تقوية للإيه؟ للإيمان. إذن هذه من العبودية يا إخواني، التفكر في خلق السماوات والأرض، التفكر في القرآن الكريم، الأدلة، البراهين، براهين وجود الله عز وجل، براهين ربوبية الله سبحانه وتعالى، براهين ألوهية الله عز وجل، البراهين على اليوم الآخر، البراهين على الرسل والرسالات. ولذلك طلاب العلم، أنا أتعجب من طالب علم يمر على العقيدة مثلا وهذه الأشياء لأجل الشيء النظري، أين أنت من هذه المعاني؟ أين أنت من هذه المعاني؟ أن يتقوى قلبك، تقوى الإيمان في قلبك، ويصبح الإيمان كما قال سيدنا إبراهيم. ماذا قال الله عز وجل؟ قال ربي أرني ها كيف تحيي الموتى. ربنا قال له ايه؟ اولم تؤمن؟ قال له ايه؟ قال بلى، ولكن هو ده اللي كنا بنتكلم عليه، هذا هو العمل.
قال ولكن ليطمئن قلبي، أنا عاوز الإيمان يبقى إيه؟ يعلو يعلو يزداد. لذلك الصحابة كان الإيمان في قلوبهم كالجبال، وكلما توارد على قلبك البراهين والأدلة على الله عز وجل وعلى يعني استخل شخص ابن تيمية مثلا عامل مجلد كامل في النبوات، يعني إيمانك بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم أن يزداد يقينك بنبوته، هذا من أعظم الأعمال الصالحة في هذه الأيام. أن يزداد يقينك وإيمانك بأن القرآن كلام الله، هذا من أعظم الأعمال عند الله عز وجل. يبقى هذا هذا هذا الأمر مهم جدا، وقل من يتفطن إليه إخواننا، هذا من أعظم الأعمال، من أعظم الأعمال وأحبه إلى الله تبارك وتعالى، الإيمان بالله. يبقى محتاجين نقوي ونجدده. هو الإيمان بعكس التجديد إيه؟ عكس التجديد أن الإيمان يخلق يبلى، وهكذا قال صلى الله عليه وسلم، قال إن الإيمان لا يخلق في قلب أحدكم كما يبلى الثوب، فجددوا الإيمان في قلوبكم. قالوا كيف نجدده يا رسول الله؟ قال إيه؟ ذكر الله تبارك وتعالى. بنت عندما تذكر الله تبارك وتعالى بهذه اللي احنا قلناها الثلاثية، أيضا الإيمان إيه؟ يتقوى، صلى الله أن يقوي إيماننا ويثبتنا عليه. عندنا هذا الحديث جميل جدا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس شيء أحب إلى الله من قطرتين وأثرين. تأملوا إخواني، إحنا في أيام الحب، ليس شيء أحب إلى الله من قطرتين وأثرين، قطرة من دموع في خشية الله، وقطرة أو قطرة دم تهراق في سبيل الله، وأما الأثران فأثر في سبيل الله وأثر في فريضة من فرائض الله. هذا الحديث جميل جدا جدا. أيها المحب، الله تعالى من أحب ما يكون إليه أول حاجة إيه؟ قطرتين. طيب القطرة الأولى دمع من خشية الله، الثانية دم يراق في سبيل الله، ربما الثانية يعني حرمنا منها، يعني نحن الآن لسنا في ساحة الوغى كإخواننا الذين يقاتلون في سبيل الله تبارك وتعالى، صلى الله يثبتهم، اللهم آمين. نحن هنا في الرخاء والعافية، طيب ماذا نفعل؟ الله تعالى واسع الفضل، جعل لك هذا المضمار. طيب بالله عليك، أنت بعدما سمعت هذا الحديث، هل جاء في ذهنك الآن أن تخطط لهذا المشروع، أنك في هذه الأيام التسع ستحاول جاهدا في لياليها أو في أيامها أن تختلي يد ربك سبحانه وتعالى، تخلو بنفسك مع الله عز وجل، وتمرر على قلبك ما به تبكي من خشية الله ولو مرة واحدة، قطرة دمع. تخيل، تخيل لو أنك قطر الدم دمعك قطر دمعك ولو دمعة واحدة لله تبارك وتعالى في هذه الأيام. فكر ما الذي قد يستجلب هذا. لو زرت المقابر روح زور المقابر. لو يعني بعض أخواننا مثلا ممكن يسمع قارئ معين يقرأ آيات معينة فتدمع عينه، افعل هذا، افعل، لا تجعل هذه الأيام تمر عليك دون أن تدمع عينك. هكذا اجلس في حجرتك في مسجدك بعد الفجر بعد اجلس، ما الذي يستجلب هذا البكاء ولو دمعة واحدة؟ وكلما زدت كان خيرا لك. أيضا وكذلك أثرين، أثر في سبيل الله وأثر في فريضة من فرائض الله عز وجل. هذا الأثر حتى لو كان العرق التعب، أنت بذلت هذا الجهد لله عز وجل، وتعالى يحب منك ذلك تبارك وتعالى. أيضا احتضلنا شيخ، طيب أنا أردت خلص إن شاء الله مش طول عليكم. حديث أيضا جميل جدا جدا، يعني جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أي الناس أحب إلى الله؟ كلنا نبحث عن مكانتنا وعن منازلنا بين الخلق. الصحابة: لا لا لا، من الخلق؟ احنا مين؟ احنا مين؟ تراب. صح، تراب، نحن التراب يا اخوان. فالصحابة يقولون: اي الناس احب الى الله يا رسول الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام لما سئل عن هذا السؤال: واي الاعمال احب الى الله؟ قال: احب الناس الى الله انفعهم للناس. تأملوا، يكشف عنه كربة، أو يقضي عنه دينا، أو يطرد عنه جوعا، ولأن أمشي مع أخي لي في حاجة أحب إلي من أن أعتكف في هذا المسجد، أي مسجد المدينة، شهرا. اجعل هذا أيضا مشروع، زي ما احنا تكلمنا على موضوع الدمعتين لله عز وجل، هذا أيضا أحب إلى الله. فتش في من حولك، في معارفك، في أقاربك، من عنده كربة، حتى لو تساعد أنت في الكربة، ربما يكون إنسان مكروب عنده دين مثلا، أنت لا تستطيع أن تدفع عنه هذا الدين أو تقضي عنه هذه المشكلة، لكن تستطيع مع أخيك، مع إخوانك. طيب هلومنا نتعاون، نفرج عن هذا الإنسان الكربة، نطعم هذا المسكين،
أنت الله تعالى عندما يراك في عليائه سبحانه وتعالى تبحث عن ذلك لأجل وجهه سبحانه وتعالى، يرضى الله عنك ويحبك، هذا أحب لله عز وجل. شوف النبي يقول لأن أمشي مع أخي في حاجة أقضيها له. إحنا دائما بنقيس الأمور قياس عجيب إخواننا، شوفوا يكتنف العمل من أعمال القلوب ما يجعل العمل البسيط أعظم بكثير من أعمال عظيمة. يعني دائما بضرب مثال بهذا الحديث، حديث المرأة البغية التي سقت كلبا، هي قصة في سقيا الكلب؟ ها؟ لا مش سقيا الكلب، مش السقيا، لا انت ممكن تسقي محافظة حوالي كلها ولو تسوي عند الله سقيا هذه المرأة. ليش؟ يعني شمعنا، يعني ما الذي جعل هذا العمل عظيما عند الله سبحانه وتعالى؟ في الحديث أن الله تعالى غفر لامرأة بغي، الوصف كل كلمة في الحديث مهمة جدا. هذه البغي من بغايا بني إسرائيل، تأملوا معي، بنو إسرائيل أصلا اتهموا الصديقة سيدة نساء العالمين مريم البتول، اتهموها بالإيه؟ بالزنا. تخيلوا حال امرأة بغي في بني إسرائيل عاملة ازاي؟ متخيلين سمعتها عاملة ازاي؟ يعني ها؟ يعني هذه المرأة لو عملت أي عمل صالح عندهم هي إيه؟ ولا تسوي أي حاجة، صح؟ إذن الدافع عند المرأة أنها تبتغي بهذا العمل، إحنا بنسميه عندنا في مصر النهاردة اسمه يسموه ترند، ها؟ فين ترند؟ ها؟ أو أنها تبقى يعني تحصل ولا أي شيء أصلاً، ده هي أصلاً بغي، يعني ممكن تكون أصلاً وهي في أثناء الموقف ده هي راجعة من الشغل أو راح الشغل، هي يعني ممكن تكون مرتبة هتكمل، صح؟ أو راجعة، قد تكون أصلاً في هذا الحال غير طاهرة أصلاً، صح ولا لا؟ لكنها الآن لا تفتش عن إنسان. طيب، ثم رأت إيه؟ كلبا أخرج لسانه أعزكم الله من العطش. الكلب حيوان مكرم ولا حيوان مدفوع مرذول؟ مرذول، صح؟ لا أحد أصلا يكرمه ولا أحد يلتفت إليه، مش مثلا قطة هتقول مثلا ده وليه بقى كيوت وبتاع وقطة وبتاع، لا ده كلب، وأكيد كلب في الشارع، يعني أكيد كلب إيه؟ مش كلب بقى مستحم وكده، ده كلب معفن يعني، ها؟ وعطشان، يعني ما فيش أي شيء دافع يا أخوانا، لا يوجد دافع. وبعدين المية فين؟ مش مثلا في الجردل هتطلع شوية مية ومش عارف يشرب، لا ده المية فين؟ في بئر. وفي بعض الروايات أنها خلعت حجابها وربطته في موقها، الموق اللي هو الخف، يعني ربطت الموق الخف في الحجاب، ثم جلست عند البئر وأنزلت هذا الإيه؟ الموق وملأته ماء. شوف الكلفة عاملة إزاي. ثم سقط الكلب. هذه الدوافع كلها التي لا يعرف فيها مقصد ولا غاية إلا الله عز وجل، رأى الله تعالى ذلك في منها، فإيه غفر لها. إيه غفر لها؟ إيه لا مش الزنا، البغاء، مش مرة واحدة. طبعا هذا ليس تحقيرا للشأن، الزنا عند الله عظيم، لكن العبد ممكن يفعل طاعة عند الله سبحانه وتعالى في منتهى الإخلاص. ابن القيم يقول هكذا، يقول والعمل، الله تعالى عندما قال في سورة الكهف ليبلوكم أيكم إيه أحسن عمل، يقول الحسن هنا له منزعين، منزع الإخلاص، وكلما تجرد الإخلاص كلما كان أعظم حسنا، ومنزع المتابعة. فتش عن العمل الذي ليس فيه أي حظ نفسي. عارف أحيانا كده الواحد ممكن يعمل عمل هو بينتفع به نفسيا، حتى مش للناس، يعني هو سهل بالنسبة له عادي. يعني مثلا الصيام، مثلا أعرف بعض إخواننا مثلا الصيام ده بالنسبة له زي السلام عليكم ولا فيه فرماعة أصلا، واحدين لا هو مثلا مدمن قهوة ومدمن أكل بيموت في فهذا الشخص لما بيصوم بتنكد ومش عارف، يعني ده هو مرتبط بالقصة دي. واحد تاني لا هو ثري غني جدا جدا وبيحب الإنفاق أصلا، يفتح البتاع كده يطلع 100 دينار بالنسبة له ولا أي شيء. هذه المرأة لما فعلت هذا العمل كان العمل فقط لأجل الله عز وجل، فلما اكتنف هذا العمل هذه المعاني عظم عند الله تبارك وتعالى. الحديث الثاني نعم صلى الله عليه وسلم مسلم أن الله تبارك وتعالى غفر لعبد عمل إيه؟ نحى شوكا عن طريق الناس. عمل إيه؟ قال لأنحين هذا عن طريق المسلمين لا يؤذيهم. أنا تخيلت الآن كده واحد ركب السيارة بتاعته أو ماشي في الشارع مثلا رايح في أي مشوار
بعد ما مر كده لحد شايفه ولا حد يعرفه، كان في زاز في بلاعة مفتوحة في أذى للناس، فعمل إيه؟

خلف دور رجع تاني، قال يا لو حد عدى كده ممكن يحصل له مشكلة، السيارة ممكن تنكسر، حد ممكن يتعور، لا لا والله سأنحي هذا عن طريق الناس، وتكلف لأجل ذلك، شال الشوك هذا ونحاه عن طريق الناس. من الذي يرى ذلك؟ أنا بسألكم سؤال تاني، من الذي وضع الشوك في هذا الطريق ووضع الكلب في طريق المرأة وألهم المرأة وألهم الرجل أن يفعلوا ذلك؟ مين؟ الله أكبر. حتى تعرف أن الله تعالى هو الغفور وهو الذي ييسر أسباب المغفرة، وأن الله هو الشكور وييسر لعبده أسباب شكره، فعاد الفضل منه وإليه جل في علا سبحانه وتعالى. فالله تعالى يسر لهذه المرأة، ولولا الله ما كان هذا الموقف. يعني الله تعالى أحب أن يغفر له ولا ما أحب؟ أحب سبحانه وبحمده. يعني أنا أكثرت عليكم، لكن يعني لسه الحديث بقية، لكن يعني طبقتم بهذا الحديث إن شاء الله. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول عقبة بن عامر: تبعت النبي صلى الله عليه وسلم وهو راكب، فجعلت يدي على قدمه، فقلت يا رسول الله أقرئني سورة هود، أقرئني سورة هود. فقال صلى الله عليه وسلم: يا عقبة ابن عامر، اسمعوا هذا الحديث، حديث لعله مش مشهور يعني، إنك لن تقرأ سورة أحب إلى الله ولا أبلغ عنده من أن تقرأ قل أعوذ برب الفلق، فإن استطعت ألا تفوتك في صلاة ففعل. سورة الإيه؟ الفلق. تخلي الحديث عامل زي حديث صحيح، هذه من أحب السورة لله عز وجل، سورة بسيطة جدا سهلة جدا نحفظها جميعا. لذلك أنا أدعو نفسي وإخواني تعلم معاني هذه السورة، هذه السورة جليلة جدا. ابن القيم أفاض في شرحها، لأن فيها التعوذ بالله تبارك وتعالى من كل الشرور. ها؟ قل أعوذ برب الفلق. الله تعالى ما هو الفلق؟ فالق الإصباح، فالق الحب والنوى، من شر ما خلق الآخر. السورة طبعا يعني يعظم الحديث عنها الآن في هذا المجلس، لكن حاول تقرأ تفسيرها هذه الليلة، حتى من تفسير السعدي رحمه الله عليه، ابن كثير، أي تفسير، ثم أكثر من قراءتها في هذه الأيام، لأن الله تبارك وتعالى يحب منك ذلك. ويعني أكتفي بهذا القدر، صلى الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم حبه وفضله، ويتقبل منه صالح الأعمال. أقول قولي هذا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت الدعوة إلى الله.
1: الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت للعمل في سبيل الله.
2: نحن لم نحمي الجبال قطوا إلا للصلاة، وشهدنا ربنا لا إله إلا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، منبر إعلامي إسلامي.
3: هيا

0: دار الفتوى إذاعة القرآن الكريم من لبنان. أيها الإخوة المستمعون، نبقى الآن مع خواطر إيمانية مع الداعية محمد متولي الشعراوي رحمه الله، يتولى تفسير آيات من سورة النساء.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الحق سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. قلنا أن هذه الآية جاءت لتعالج موقفا كان شائعا في الأمة العربية حين مجيء الإسلام، وأنهم كانوا لا يورثون إلا من طعن برمح أو ضرب بسيف أو زاد عن حريم أو اشترك في حرب، الباقي ما ياخدوش. وقلنا أن الحق سبحانه وتعالى أراد أن ينهي هذه الحالة ويصفيها، فجعل للرجال مطلقا وللنساء مطلقا نصيبا مفروضا. وحين تسمع مفروضا يبقى لا بد أن يوجد فارق ويوجد مفروض عليه. من الفارض في هذه؟ هو الله. الله الذي فرض، هو الله الذي ملك. في فرق يبقى دقيق كده بين فرض وواجب. الفرض يكون من اعلى قادر، ولكن الواجب قد يكون بالنسبة للانسان، يوجب الانسان على نفسه ايه شيء نصيب.

واذا حضر القسمة اولو القربى واليتامى ممن لا يرثون نعمل ايه وياهم؟ بقى يبقوا حاضرين كده اولو القربى ويتامى ومساكين وشايفين مال عمال يوزع وبيوزع على ناس من واحد انتهت مسائله، وقد يقولون الناس اللي دول واخدينها غنيمه بارده جايه لهم كده، وبعد ذلك يسيبوهم كده، الا يفوت ذلك شيئا في نفوسهم؟ فلا هم وارثون، هم مش وارثين ومش هياخدوا، وحضروا القسمه. لو ما حضروش القسمه كانت تبقى معقوله. الا ارزقوه، استلوا منهم الحقد، استلوا منهم الحسد للوارث، استلوا منهم الضغن على المورث، اشيعوا في الناس شيئا من الايه؟ من الألفة والمحبة ومن حب الخير، لانه ان لهم شيء من الخير مع هؤلاء فلن يكونوا حاقدين ايه؟ حاقدين عليهم. وقولوا لهم قولا ايه معروف؟ ان شاء الله ربنا كده يكبركم وتبقوا كويسين وبرضه يبقى لكم اموال وتتركوا اولاد وتورثهم. يقعد يشرح ايه؟ هذا مين اللي يعمل العملية دي؟ طيب إن كان المورثين، الوارثين هم اللي هيعملوا. طب وإن كان الوارث يتيم؟ يقول لهم قولا معروف إن ده مال يتيم، مالناش ولاية عليه، لو كان لنا ولاية كنا نديكوا أكثر من كده. يبقوا طيبوا خاطرهم ولا لأ؟ وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه، وقولوا لهم قولا إيه؟ قولا معروفا. ويجب ان تكونوا في ذلك الموقف ذاكرين دائما انكم لم تؤتوا دائما. موقفكم انا بقول لكم ادوا، لكن اذكروا اذا كنتم انتم الضعاف واليتامى والمساكين وغير ورثين. كنتوا تنبسطوا لما انشر عليكم نصيب ولا لا؟ يبقى اذكر حين يطلب منك انك قد تكون مرة يطلب لك او لايه؟ او لاولادك. اذا الحكم التشريعي لا يؤخذ من جانب واحد وهو انه يلزمني باشياء، ولكن خذ بجانبك انه يلزم غيرك لك باشياء. يبقى مدام بيديك، ولذلك احنا قلنا في الزكاة ايه؟ اياك ان تلحظ يا مزكي اننا بنحيف عليك وناخد منك ثمرة كذبك، ثمرة عليك عشان نديها للناس. نحن نأخذ منك وانت قادر لنؤمنك بانك ان كنت عاجزا فسنأخذ لك من القادرين. يبقى ده تأمين ولا مش تأمين؟ هذا هو الايه؟ التأمين. فبيقول ايه؟ وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم. الانسان حين يترك ذرية ضعيفة يوم يبقى ايه؟ تركها وهو ايه؟ عنده خوف عليهم لا يضيعهم. ان كنت انت عندك ذرية ضعيفة وتخاف عليها، فساعة ما تشوف الذرية ضعيفة اعطف عليه، علشان ساعة ما تترك ذرية ضعيفة يوم الغير يعمل ايه؟ يقف عليه. واعلم ان ربنا رقيب وقيوم ولا بينفذهاش دي ابدا. ولذلك قلنا سابقا ان معاوية وعمر بن العاص رضي الله عنهم اجتمعوا في اخر حياتهم، فقال عمر بن العاص لمعاوية يا امير المؤمنين ماذا بقي لك من حظ الدنيا؟ من المؤمنين بقى والدنيا بين له ايه؟ ايه اللي فاضل لك يعني؟ قال له اما الطعام فقد مللت اطيبه، واما اللباس فقد سئمت الينه، خلاص. وحظي الان في شربة ماء بارد في ظل شجره في يوم صائف. بعد الدنيا دي كلها ده هو حظك اللي بقى المتعه اللي انت عايزها؟ قال معاويه وانت يا عمرو ماذا بقي لك من متع الدنيا؟ سيدنا عمرو كانت عبقريته، سيدنا عمرو بن العاص عبقريته تجاريه واستغلاليه. قال له انا حظي

0: عين خرارة في أرض خوارة تدر علي حياتي ولولدي بعد مماتي. عين يعني عين عمالة تطلع ايه مية، والارض خوارة فيها بقر يخور وفيها انعام وفيها هيصة، تدر علي حياتي ولولدي بعد ايه بعد مماتي. كان هناك خادم يخدمهما، يعني يقدم لهم المية القهوة الشاي التحية. فنظر معاوية إلى القادم وأحب أن يداعبه ليشركه معهما في الحديث، فقال يا وردان وأنت ما بقي ماذا بقي لك من متع الدنيا؟ شوفوا بقى الخادم، شوفوا اللي فاهم، هل بقي لي من متع الدنيا يا أمير المؤمنين صنيعة معروف أضعها في أعناق قوم كرام لا يؤدونها إلي طول حياتي حتى تكون لعقبي في عقبهم. آدي وليخشى الذين لو تركوا إيه من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليه، فليتقوا الله، إن اتقوا الله في الذرية الضعيفة ضمنوا أن الله سيرزقهم بمن يتقي في ذريتهم الضعيفة. وأظن إحنا كنا تكلمنا مرة عن العبد الصالح الذي ذهب إليه موسى وبعد ذلك قال له لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا، قال له ستجدني إن شاء الله ولا أعصي صابرا ولا أعصي. القصة عارفينها ولا لا؟ عارفينها؟ الى ان جربوا في خرق السفينه وفي قتل الغلام، وبعدين جاء في الاخر بقى الشاهد بتاعنا بقى، حتى اذا اتيا اهل قريه استطعما اهلها، استطعما يعني طلبوا منهم ايه، وحين يطلب منك ابن سبيل طعاما فاعلم انها الحاجه الملحه، لانه طلب منك فلوس تقول ده ما عنده، يا ما عنده بيكنز ده بيحوش، انما ده بقول لك اديني لقمه كلها، اديني لقمه كلها دي فيها حاجه بقى، استطعم اهلها فابوا ان يضيفوهما. يبقى القريه دي لئيمه ولا لا؟ لئيمه قوي، استطعموهم قالوا لهم ادونا لقمه ناكلها فابوا ان ايه، فوجد فيها جدارا يريد ان ينقض فاقام العبد الصالح، اقام. من الذي اعترض؟ سيدنا موسى. اعترض لانه ايه، عنده حفيظة على اهل القرية لانهما استطعماها فلم يطعموا، قال له انت لو كده اتخذت علي اجر، دول كلاب ما كانش صح انك انت ايه تقيم لهم الجدار اللي كان عايز ينقضه ده الا اذا خدت منهم ايه اجر. غاب عن موسى ما لم يغيب الله سبحانه عن العبد الصالح، يعني اذا انت كنت عايز ناخد الاجر علشان هم ما ادوناش. الله، قال له ده احنا جزناهم لانهم ما ادوناش، لانه ما دام ما ادوناش طعام، بالله لو ان الجدار وقع وهم لئام لا يعطون من استطعم طعاما. ثم راوا الكنز لليتامى المساكين تحت الجدار، ما دام لئام ما ادوناش ناكل يبقوا هياخدوه ولا ما ياخدوش، يبقى اذا انا لما شفت الجدار هيقع رحت بني الجدار عشان اداري مين؟ اداري الكنز. يبقى جازاهم ولا ما جازاهم شيء؟ يبقى جازاهم. الشاهد بقى يقول بقى الحق سبحانه وتعالى، قال له لو شئت لاتخذت عليه اجرا، قال له ده فرق بيني وبينك. الشاهد عندنا اما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينه وكان تحته كنز لهم وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرج كنزهما. إذن العلة في العمل بقى يجيب واحد كده ويشوف الجدار هينقض، يوم يجي ساعة الجدار ما يحب يقع وبعدين يستطعم الأهل قبلها وما يرضاش عشان هو يبني الإيه، يبني الجدار. طب بالله خدوا بالكم بقى من ملاحظ النص، فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما. طب من اللي هيقول لهم إن في كنز تحت الجدار؟ ده لازم الجدار معمول زي القنبلة المؤقتة بحيث إذا بلغ الرشد باثنين وكانوا واقفين كده هو يروحوا الجدار متهد قدامهم ويشوفوا هم الكنز. ايه التوقيت دي بقى يبنيه بهذا التوقيت وربنا يوقت الايه انهم يكونوا موجودين والجدار يقع في الوقت بلوغ الرشد وياخدوا الكنز بتاعهم. يبقى ده اتعمل ليه؟ قال لك لان ابوهم كان صالح اتقى الله فيما تحت يده فارسل الله له جنودا لا يعلمهم ولم يرتبهم ليحموا مين؟ ليحموا اليتامى دول اولاده ويحفظوا الايه الكنز. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليه. ليه؟ لان الانسان لما بيكون لسه شباب بتبقى ذاتيته هي اللي موجودة. كل ما يتقدم في السن يبقى ذاتية اولاده هي المقدمة. ذاتية اولاده هي الايه؟ هي المقدمة. ويبقى يحرم نفسه ويدي لمين؟ فلما يشوف عيال لسه ضعاف كده يبقى إن جاءت له مقدمات الموت يبقى مين؟ يبقى زعلان عشان مين؟ علشان الضعاف دول. قال له بقى انت تقدر وانت موجود تدي للضعاف دول قوة. قوة منين؟ الحمهم بربهم. تلحمهم بربهم ان التحمت بالمنهج. فالتحم بالمنهج وتبقى امنت حياتهم وتبقى ميت وانت ايه؟ انت مبسوط. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله. حين يتقون الله فيما بين أيديهم يرزقهم الله بمن يتقي الله في مين؟ في أولادهم. وليقولوا قولا ايه؟ وليقولوا قولا سليما. إن الذين يأكلون أموال اليتامى لسنا في اليتامى. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما. ليه القرآن بيركز على الحتة دي؟ أم قال لك لأن الله سبحانه وتعالى يريد من خلقه أن يستقبلوا قدر الله في من يحبون وفي من يحتاجون إليهم برضا. فإذا كان صغير كده ويشوف أبوه اللي بيجري عليه وبيجيب له الحلو وكله وبعد ذلك يموت، إن كان هذا الصغير قد رأى واحدا مات أبوه وهو صغير وكفله المجتمع الإيماني الذي يعيش فيه كفالة عوضته عن أب واحد بآباء إيمانيين متعددين، يقوم إذا أبوه مات يبقى ما إيه؟ ما يجزعش. استقبل الخطبة بإيه؟ بالرضا. أما اللي بيخلي الناس تستقبل الخطوب بالفزع إيه؟ والجدع والهلع. إنهم بيشوفهم لما واحد يموت أبوه ويبقى يتيم يبقى مضيع. فيقول أنا بقى لما أبوه مات حبقى مضيع بالشكل ده. إنما لو أن المجتمع كان شايل يتيم في المجتمع كده وشافوه كويس كده وشافوا الكل له أب والكل له أم والدنيا كلها بتخدمه، يبقى لما يجي له قضاء من الله في أبيه يبقى إيه؟ يستقبله إيه؟ يستقبله برضا إيه؟ برضا وحب. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا. طبعا كل العملية السلبية والنهبية كلها علشان إيه؟ أهم عنصر فيها الأكل، لأن الأكل هو المتكرر عند الناس. إنما اللباس يمكن كل فصل بتجيب لباس، إنما الأكل كل يوم ولا لا؟ فيبقى أي نهب جاي عشان إيه؟ ولذلك يقول فلان بطنه ايه؟ بطنه واسع، مش كده ولا لا؟ يبقى المسألة مسألة الأكل. قال لك انت بتحشي في بطنك ايه؟ في بطنك نار. نار يعني تحشي في بطنك ما يؤدي الى النار. اما قال لك لا، ده يوم القيامة يرون وعليهم سيمات اكل مال اليتيم بان الدخان يخرج من افواههم. شو السمة اللي بشعة؟ طيب دي من البطونة اهي أم قال لك إياك أن تفهم أن البطون هي اللي هيبقى فيها نار والظاهر ما يكونش فيه نار وسيصلون سعيرا أيضا وسيصلون سعيرا. ثم قال الحق سبحانه وتعالى يوصيكم الله في أولادكم. ما شاء الله نعم الرب، الربنا هو اللي بيوصينا في أولادنا سبحان الله، ربنا بيوصينا في أولادنا، يبقى أكننا عند ربنا أحب منا عند أولادنا أبا. وكلمة يوصيكم الله فيه مع أن مادة الوصية إذا استقرأناها في الكتاب وجدنا أنها تأتي بالباء ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به، مش كده؟ وصاكم به به. طيب شرع لكم من الدين ما وصى به نوح، مش كده؟ ووصينا الإنسان بوالديه كلها بالبيه، البيه اللي فات للإلصاق إنما شوف لما جه يوصي الآباء على يوصيكم الله قال يوصيكم مش بأولادكم، لا يوصيكم الله في أولادكم، فكأن الوصية مطمورة في الأولاد، فكلما رأيت الظرف هو الولد ذكرت الوصية. يوصيكم الله في إيه؟ في أولادكم. الوصية هي إيه؟ إحنا قلنا بقى للرجال نصيب مما إيه؟ مما كسبوا، للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب. ما جابش النصيب بعد الآية دي على طول إلا ما جاب حكاية اليتامى وحكاية واليكر. ليه؟ هي دي تربية الاشتياق للحب. هو قال للرجال نصيب، مش هنقول النصيب ده هو إيه؟ يقوم يجيب لنا آية متعلقة باليتيم ومش عارف والإيه والإيه والإيه، الله الله، وبعدين يجيب لنا النصيب يوصيكم الله في أولادكم الذكر الله. إيه الحكاية دي؟ قال لك حتى تستشرف النفس إلى تفصيل الحكم، وحين تستشرف النفس هنقول النصيب اللي ربنا عمله للرجال إيه وللنساء إيه، ونقعد نشغل نفسنا بيه، فيأتي الحكم بعد طلب النفس له. فإذا ما جاء الحكم بعد طلب النفس له تمكن من النفس. الشيء حين تطلبه النفس يبقى النفس مهيئة لإيه، إنما حين يعرض بدون طلب أهي مرة تقبله ومرة إيه تغض عنه. فلما يقول للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك، وبعد ذلك يترك ويدخل في حكم فرع وهو اليتامى والذين مش عارف يختارون كذا، وبعد ذلك يقول إيه يوصيكم الله في إيه في أولادكم. إيه إيه مضمون الوصية؟ للذكر مثل حظ الأنثيين، هذه أول حاجة. للذكر مثل حظ الأنثيين. طيب ما كانت فيه عبارة ثانية، ما قالش ليه مثلا للأنثيين مثل الذكر مش كده، أو للأنثى نصف حظ الذكر، والمعاني تمشي ولا لا؟ اشمعنى قال للذكر مثل حظ الأنثيين؟ كأن المكيال مين؟ المكيال الأنثى، المكيال المنسوب إليه الرجل هو مين؟ هو الأنثى. لأنه لما كان يقول للأنثى مثل نصف حظ الرجل يبقى المكياس مين؟ إنما هو عمل المكياس هنا مين؟ جعل المكياس مين؟ للأنثى. للذكر مثل حظ الإيه؟ الأنثيين. الله. طب أول حاجة كده جابها كده يعني ظاهرها بقى اللي بيحبوا ينفخوا في المرأة بقى، ها؟ يقول لك أدي أول إيه؟ ادي اول ذل، ادي اول ذل، عايزين مساواه يبقى انا زي. نقول له عال نشوف بقى العداله هنا. الذكر مطلوب له زوجه ينفق هو عليها. والأنثى مطلوب لها ذكر ينفق عليها. إذن فالأنثى إن كانت منفردة يبقى النصف الحظ في الذكر يقضيها ولا لا؟ وإن تزوجت يبقى نصها حيتفضل لها ويأتي آخر يعولها. يبقى أيهما أحب في القسمة؟ ولذلك جعلها الأصل. يبقى للذكر مثل حظ الإيه؟ الأنثى. يبقى دي فيها جور ولا فيها محاباة للمرأة؟ ده فيها محاباة للمرأة. أولا جعلها المكيال الذي يرد إليه الأمر، لأن الرجل مطلوب له أنثى ينفق عليها، مش كده؟ وهي مطلوب لها زوج ينفق الزوج عليها. إذن فما تأخذه من نصف حظ الذكر يبقى خالص لها ولا لا؟ يبقى خالص لها. ده كان يجب أن تقول لماذا حاب الله المرأة؟ لماذا حاب الله؟ قال لك لأنها عرض فصانها، إن لم تتزوج تجد ما تنفقه، وإن تزوجت فده يبقى إيه؟ ده فضل إيه؟ فضل غنى. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الإيه؟ الأنثيين. شوف بقى، فإن كن نساء فوق اثنتين. أنا عايز تحضروا عقلكم شوية وياي عشان نعرف مسالك القرآن في تنبيه الأذهان لاستقبال كلام الله. مسالك القرآن، ربنا كرم الإنسان بالعقل، والعقل لا بد له من رياضة. معنى رياضة يتدرب على حل المسائل وعلى المشاكل وعلى إذا طرأت حاجة يقدر يجيب لها الحل، وعلى إنه يستنبط، وعلى إنه يقيم. دي عملية العقل. فيأتي الحق في أهم شيء يتعلق بالإنسان وهو دينه، وأهم شيء يأتي به الدين أو القرآن، يأتي بالدين وهو القرآن، فيجعل للعقل عملية لا يأتي بالنصوص كده كمواد القانون بتاعت الجنايات ولا الجنح. تي تي تي تي تي لا، ده تلتفت تلاقي ده حتة من الحكم هنا وساب طويل ونقل إلى حاجة تانية، وبعدين جاء حتة تانية من الإيه؟ من الحكم الآخر. ليه؟ عشان إيه؟ بده يقول لك إن المنهج الإلهي ده منهج إيه؟ واحد متكامل، ينقلك من شيء لشيء وبعدين يجيب لك الشيء الأصلاني. علشان تعمل إيه؟ عشان إذا كنت بصدد شيء ما تفتكرش إن هو ده بس، بل فيه أشياء اللي حتجيلك كده بتتربط كده، زي ما جاب حتة اليتيم واليخطة. هنا الآية دي حتدينا الحكاية دي. طب هو بيشغل عقل ليه كده في الله؟ أم قالك لأنه يريد لعقلك الدربة في الشيء الذي يهمك أولا وهو دينه، لتعمل عقلك فيه. فإذا ما أعملت عقلك فيه أعطيته النشاط ليعمل في المجال الآخر. لكن لما يعود دينك أنه يديك كل حاجة كده، إحنا بنعملها ويا أولادنا، ولادنا ما بيعملوش استغماية، واحد يغم روحه وبعدين العيال يستخبوا في حتة وبعدين يروح يدور عليهم كده. ما بتقعدش كده وتحط بين أولادك وتحط حاجة في إيدك وتقول له طب هي أنا حضريها في إيدي وهي فين؟ تعمل كده ولا لا؟ ليه العملية دي؟ هي في ظاهرها لا، إنما هي دربة عقل للاستنباط. تقول له إيه؟ فأنا حتة يقوم الولد إن كان بقى ذكي يشوف عينك راح على فين؟ ولا ايدك ان هي اللي بترتعش شوية، ولا ايدك ان هي اللي مش طبيعية، يقوم يروح عارف المسألة. يبقى اذا يروضوا على ايه؟ على انه يستنبط ويفهم. لما يروضوا على انه يستنبط ويفهم ما ياخدش المسائل كده كايه؟ ضربة لازم كده من غير فكر ولا رؤية. كذلك احكام الله، يقول لك انا هديك الحكم هنا. شوف بقى، يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين. طيب فإن كنا نساء فوق اثنتين، يبقى ما فيش ذكر، ما فيش ايه؟
1: فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن أي من التركة ثلث ما ترك المورث ثلثا. طب دولي بيتكلم عنها لما يكونش وياها ذكر، إن كان وياها ذكر هتاخد إيه؟ الذكر هياخد قدها مرتين خلاص كده؟ طيب وما كانش وياها، إن كانت لوحدها في آية تانية هتديها النص مش كده؟ وإن كنا فوق اثنتين هياخدوا التلتين. بقي شيء لم يأتي الله له بحكم، وهو إن كانوا إيه؟ اثنين. مفهوم الكلام ده؟ بقى لما بتكون واحدة بيبقى لها إيه؟ بآية أخرى هيدي لها النص. البنت دي يا مع ذكر يا ما ليست مع ذكر، إن كانت مع ذكر هياخد قدها مرتين، تبقى هي تاخد التلت وهو إيه؟ التلتين. طب وإن كانت بنتي ولا فيش معايا ذكر؟ هتاخد النص. طب وإن كانت أكتر من بنت من اثنين فوق اثنتين يبقى لهم الإيه؟ التلتين. يبقى بقي حكم إيه؟ حكم الاثنين. يقوم يجي إيه العلماء يقول لك إيه؟ إن الاثنين داخلين ويا الإيه؟ ويا الثلاثة. يبقى البنتين الاثنين برضو ياخدوا التلتين زي الإيه؟ اللي أكثر من التلتين. طب وليه عدل عن الحكاية دي؟ أهو ده عمل العقل ده. أهو ده عمل الإيه؟ نقول له يا أخي استنى، هي لما كانت ويا ذكر خدت ايه؟ تلت التركة ولا لا؟ طب لما تكون ويا انثى زي ايه؟ لازم تاخد اقل من التلت. اذا كانت مع الذكر وهو الاميز خدت التلت مش كده؟ الله. يبقى لما يكون مع انثى زيها يبقى كل واحدة تاخد لازم التلت. شوف شوف شوف شوف البحث دخل ازاي. قال لك وشيء اخر علشان نعرف ان القرآن بيجي كله ايه مع بعض. يقول لك يا اخي ده فيه آية في اخر الصور. شوف ساب الحكاية دي مع ان كان الكلام في المرات كان يجيبها هنا ولا لا، لكن سابها للاخر عشان العقل يقعد يشتغل بقى وندور ونبحث والعقل يبقى له يوم ايه. يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة ان امرؤ هلك ليس له ولد وله ايه اخت فلها نصف ما ترك، يعني زي البنت. وهو يرثها ان لم يكن لها ايه ولد، فان كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك. جاب هنا مين؟ الاثنين. طيب ما دام لهم التلتين الاختين ايهما الصق بالمورث، البنتين ولا الاختين؟ البنتين. فاذا كان الاختين هنا بالنص لهم ايه؟ التلتين. يبقى البنتين لهم التلتين ولا لا؟ يبقى كاننا ان كانت مع اخيها هتاخد تلت، كانت لوحدها هتاخد ايه؟ نص. وان كانوا اكثر من اثنين هياخدوا ايه؟ طب وان كانوا اثنين هياخدوا منين؟ ام قال لك ليه؟ لان الايه الاخرانيه بتاعت يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلاله اعطى الاختين بالنص للمثنى. ومن العجيب انه جاء بالجمع هنا وجاء بالمثنى هنا، لناخذ المثنى هنا لينسحب على هناك وناخذ الجمع هنا لينسحب على الجمع هناك. شوف ازاي عمل لنا القران العمليه، عمال بيجعل العقل مجال في ايه؟ في انه يروح هنا ويجي هنا ويعمل ليه؟ علشان احنا ما ناخدش الاحكام الا بعشق الاستنباط، بعشق الاستنباط. يستفتونك، وكلمه يستفتونك ما قالش في الاولانيه ده حكم منصب قبل ان يستفتوا، انما هنا ايه معنى يستفتونك؟ يطلبون منك الفتوى مش كده؟ وطلب الفتوى من المشرع له المكلف، من المكلف دليل على انه عشق التكليف، فهو يحب ان يعرف حكم الله حتى فيما لم يبدا الله به الخلق. يبقى دليل على انهم عشقوا ايه؟ عشقوا التكاليف. يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلاله ان امرؤ هلك. الكلاله اللي هي ماخوذه من الاكليل، الإكليل ده يحيط بالإيه؟ بالرأس. الكلالة دي القرابة التي تحيط بالإنسان وليست من أصله ولا فرعه. تحيط بالإنسان وليست من أصله ولا إيه؟ ولا فرعه.
0: طيب
1: إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك، وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين، يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم. يبقى إذن الآية دي بتكمل الآية الثانية ولا لا؟ يعني إذا قلنا هذه الآية جعلت نصف ما للذكر للأنثى، وإذا انفرضت أخذت نصف الثالثة، وإذا كنا أكثر من اثنتين بياخدوا الثلثين، فأين حظ مين؟ الاسم الاثنين. نقول له إذا كانت الواحدة مع الذكر أخذت الثلث، فمع الأنثى لازم تاخد الثلث، ده مع الذكر خدت الثلث. نقول له طيب وإيه كمان؟ نقول له ومن الدليل الآخر لأن البنتين ألصق بالمورث من الإيه؟ من الأختين، وحيث جعل للأختين الثلثين يبقى البنتين لهم الثلثين من باب أولى ولا لا؟ من باب أولى. الله. وإن كانت واحدة فلها النصف زي ما قلنا، ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له إيه؟ ولد. فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث. ما دام ورثوا أبواه يبقى لما يكون الأم الثلث يبقى الأب هياخد الباقي بالعقبة، يبقى ياخد الثلثين ولا لا؟ يبقى الثلثين. فإن كان له إخوة فلأمه الثلث من بعد وصية يوصي بها أو دين. ثلث قال لك ثلث إيه؟ الباقي قال لك آه، لأنهم لما يكون له إخوة، الإخوة دول مطالبين من مين؟ مطالبين من الجد، يبقى لازم الجد يبقى نصيبه أكبر. من بعد وصية يوصي بها أي المتوفي أو دين. الوصية هنا مقدمة على الدين، مع أن العمل على أن الدين مقدم على الإيه؟ على الوصية. نقول له كلمة أو دي لا تفيد ترتيبا، ونظرا لأن الدين له مطالب، الوصية ما هيش لها، ما فيش لها مطالب، فقدمها للعناية به حتى لا ايه؟ حتى لا نهملها. من بعد وصية ايه؟ يوصي بها او دين. آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون ايهم اقرب لكم نفعا. اياك ان تحدد الانصباء على قدر ما تظن من النفعية في الاباء او من النفعية في الابناء. النفعية في الاباء مثلا يمكن تقول لان ابويا رباني هو اللي عملني هو اللي مش عارف ايه. النفعية في الابناء لانك انت تقول لان ابي راحل ودول هم اللي ايه اللي هيحملوا اسمي وذكري ولسه مقبلة عليهم الحياة. قل له اوعى تحكم بالحكم ده، مالكش دعوة بالحكاية دي. آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا، وما دمت لا تدر أيهم أقرب لك نفعا فالتزم حكم الله الذي يعلم المصلحة وتوجيهها في الأنصبة كما يجب أن تكون. آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله، إن الله كان عليما حكيما. حين احنا قلنا حين تسمع إن الله كان غفورا رحيما وكان عليما حكيما، تقول في إطار أن الله لا يتغير مش كده، وما دام كان في الأزل عليما حكيما وغفورا رحيما فهو لا يزال كذلك ولا لا؟ يبقى إذا ما دام الله لا تأتي له الأغيار، ما دام قد ثبت أن له العلم والحكمة والخبرة والمغفرة والرحمة أزلا وهو غير متغير، تبقى ظل ولا لا؟ ولذلك ما تقرأ تقول إيه كان الله غفورا رحيما، تقول إيه أو عليما حكيما، تقول إيه ولا يزال كذلك. آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله، إن الله كان عليما حكيما. ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما ترك من بعد وصية يوصين بها أو دين، ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين.
0: هي المسألة ماشية برضو الذكر والأنثيين ولا لا؟
1: نقول له طيب ده عدالة،
0: لأن الرجل حين تموت امرأته
1: مش مطلوب بقى انه يتجوز ولا ايه؟
0: ها؟
1: يجيب واحدة تانية عشان يبني حياة جديدة.
0: طب والمرأة لما يروح لما يموت عنها زوجها بتاخد نصه ليه؟ قال لأنها عرضة انها هيجي لها واحد يتجوزها ويديلها.
1: تبقى المسألة فيها عدالة ولا لا؟ فيها مسألة فيها عدالة.
0: وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة كلالة يعني ملوش لا والد ولا ولد، يعني لا أصل ولا إيه ولا فرع بل كلالة، وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث برضو من بعد وصية يوصي بها أو دين.
1: طب الكلالة قلنا لا أصل له ولا إيه ولا فرع، له أخ أو إيه أو أخت. نقول له طيب ما هو ده كلام عدالة برضه. هنا بيقول له أخ أو أخت من أم،
0: بيقدروا أنها من إيه؟ من أم. وجات الحكاية دي ليه؟
1: أم قال لك ما هي برضه آية الكلالة اللي هناك
0: قالت إيه آية الكلالة؟ نرجع لها تاني. فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان، وإن كانوا دي تلت وده إيه؟ سدس. لا هنا سدس انما هنا ايه؟ هنا تلت، وهم شركاء في الثلث، وهنا يبقوا شركاء في الايه؟
1: في الثلثين. مش كده ولا لا؟ يبقى لازم نعرف ان دكها اخ لام وده اخ لام. نعم. يبقى شوف ازاي القران عمال ايه؟
0: الله. من بعد وصية يوصي بها أو دين غير مضار.
1: غير مضار يعني إيه؟ يعني ما فيش واحد يحصل له إيه ضرر. وما دام هناخد النصيب كما قاله الله
0: يبقى إذا ما فيش ضرر ولا لا؟ الضرر يتأتى من الإيه؟
1: من الأهواء، الأهواء التي تفسد قسمة الله لتوافق أهواءنا، بأنني مش عايز العم يورث من البنات،
0: مش كده؟
1: ولا مش عايز أولاد الإخوة يدخلوا على البنات. نقول له يا أخي الغرم على قدر الغن، بالله لو أنك مت وتركت بنات ولهم عم، أليس العم مفروض منه إن هو يربيهم؟ طب اشمعنا بقى لما تموت ولا عندكش حاجة العم يربي، ولما تيجي علشان العم هياخد لأن مفيش ذكر ليك
0: تقوم تقف فيه؟
1: نقول له لا يا سيدي، الغرم امامهم ايه؟ امامهم هم.
0: والى لقاء اخر ان شاء الله.
2: ايها الاخوة المستمعون، كانت هذه خواطر ايمانية مع الداعية الراحل محمد متولي الشعراوي رحمه الله تعالى، وتفسير ايات بينات من سورة النساء. دار الفتوى اذاعة القرآن الكريم من لبنان.
3: سبحان الابدي.

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام أعظم عند الله سبحانه ولا أحب إليه العمل فيهن من هذه الأيام العشر، فأكثر فيهن من التهليل والتكبير والتحميد.

قال ابن رجب: وأما استحباب الإكثار من الذكر فيها فقد دل عليه قول الله عز وجل: ويذكر اسم الله في أيام معلومات. فإن الأيام المعلومات هي أيام العشر عند جمهور العلماء. وروى نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يكبر في جميع أيام العشر على فراشه.

قال البخاري: كان ابن عمر وأبو هريرة يخرجان إلى السوق في أيام العشر فيكبران ويكبر الناس بتكبيرهما. وروى إسحاق رحمه الله عن فقهاء التابعين رحمهم الله أنهم كانوا يقولون في أيام العشر: الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. ويستحب رفع الصوت بالتكبير في الأسواق والدور والطرق والمساجد.

من ذكره. الحمد لله الذي لا يخيب من شكره. الحمد لله الذي تواضع كل شيء لعظمته. الحمد لله الذي ذل كل شيء لعزته. الحمد لله الذي خضع كل شيء لملكه.

ولك الحمد حمد الذاكرين وسبحان الله تسبيح العارفين اللهم تم نورك فهديت فلك الحمد اللهم تم حلمك فغفرت فلك الحمد أعطيتنا وآويتنا وكفيتنا وسترتنا ورزقتنا فلك الحمد كبت عدونا وبسطت رزقنا وأظهرت أمننا ومن كل شيء يا ربنا أعطيتنا فلك الحمد اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد في الأولين اللهم صل

سيدنا وحبيبنا محمد في كل وقت وحين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عدد ما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد عدد من صلى عليه وعدد

اللهم صل وسلم عليه صلاة تنجينا بها من الأهوال والآفات، وترفع لنا بها الدرجات، وتحط عنا بها الخطيئات. اللهم صل وسلم عليه صلاة تحل بها العقد، وتنفرج بها الكرب، وتلبى بها الرغائب، وتحسن بها الخواتيم. اللهم صل وسلم عليه صلاة

واسقنا من يده الشريفة شربة لا نظمأ بعدها أبدا يا أرحم الراحمين. إلهنا ومولانا وسيدنا وخالقنا.

طمعا بجنتك، يا من ملأت قلوب العابدين أملا برؤيتك، يا من ملأت قلوب الخاشعين رجاء بدوام تجلياتك، يا من

أحوالنا أصلح اللهم قلوبنا أصلح اللهم أرواحنا وأهلينا وبيوتنا.

إليك إلهنا وسيدنا ومولانا، إن لم نكن نحن كما أمرتنا فأنت عنا ذو عز وغنى، فمن لنا ونحن المساكين الفقراء الملتجئون إليك، وحسرة على من أبعدته.

فخضع لها كل شيء وذل لها كل شيء. نسألك بسلطانك وعظمتك الذي على فوق كل شيء، نسألك بنورك الذي أضاء كل شيء، نسألك برحمتك التي وسعت كل شيء، نسألك بعلمك الذي أحاط كل شيء أن تغفر لنا الذنوب، أن تغفر لنا الذنوب التي تضيع النعم. اللهم إنا نستغفرك من كل ذنب يقطع منك رجاءنا ويرد دعاءنا ويزيد همومنا ويضاعف غمومنا. اللهم إنا نستغفرك من كل ذنب

اللهم إنا مستغيثون نستمطر رحمتك الواسعة فأغثنا نستمطر رحمتك الواسعة فأغثنا نستمطر رحمتك الواسعة فأغثنا

من جود رحمتك فقطرة من جود رحمتك تغفر بها ذنوبنا، ونظرة من رضاك تستر بها عيوبنا، فقطرة من جود رحمتك تغفر بها ذنوبنا، ونظرة من رضاك تستر بها عيوبنا. اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا.

وعزائم مغفرتك، والسلامة من كل إثم، والغنيمة من كل بر، والفوز بالجنة، والفوز بالجنة، والفوز بالجنة.

كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إن هذا حالنا ظاهر بين يديك، وهذا أمرنا لا يخفى عليك، فارحم يا ربنا وقوفنا ووقوف والدينا والمسلمين يوم القيامة بين يديك، فارحم يا ربنا وقوفنا ووقوف والدينا والمسلمين يوم القيامة بين يديك.

لأمة محمد. اللهم غوثك لأمة محمد، اشتد علينا البلاء وزادت الفتن فلا تؤاخذنا.

الباطل باطنا وارزقنا اجتنابه يا رب العالمين. ربنا تقبل منا اليسير، ربنا تقبل منا اليسير ولا تؤاخذنا بالتقصير، ربنا تقبل منا اليسير ولا تؤاخذنا بالتقصير، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

الأرض بالحق إن في ذلك لآية للمؤمنين أتل ما أوحي إليك

0: حروف ناطقة بكلمات صادقة، إذاعة الصوت الإسلامي.
1: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم النداء فقولوا كما يقول المؤذن. متفق عليه. أيها المؤمنون الكرام، نستمع الآن إلى تسابيح الفجر

0: You are now listening to the voice of Islam. It is now time for Adhan al-Fajr.
1: إخوة الإسلام والإيمان، حان الآن موعدكم مع أذان صلاة الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها. من استديوهات إذاعة الصوت الإسلامي في لكن با يرفع الأذان.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، في العالمين إنك حميد مجيد.

عن سعد رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم 1000 حسنة؟ فسأله سائل من جلسائه: كيف يكسب أحدنا 1000 حسنة؟ قال: يسبح 100 تسبيحة فيكتب له 1000 حسنة، أو يحط عنه 1000 خطيئة.

عن سعد رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم 1000 حسنة؟ فسأله سائل من جلسائه: كيف يكسب أحدنا 1000 حسنة؟ قال: يسبح 100 تسبيحة فيكتب له 1000 حسنة، أو يحط عنه 1000 خطيئة.

الآيات والفرقان، بيني وبينك حرمة القرآن، اشرح به صدري لمعرفة الهدى، وعصم به قلبي من الشيطان، يسر به أمري وقض مآربي، وأجر به جسدي من النيران، واحطب به وزري وأخلص نيتي، واشدد به أزري وأصلح شاني، واكشف به ضري وحقق توبتي، أربح به بيعي بلا خسراني، طهر به قلبي وصف سريرتي، أجمل به ذكري وأعلي مكاني، واقطع به طمعي وشرف همتي، كسر به ورعي وأحيي جناني، أسهر به ليلي وأضم جوارحي، أسبل بفيض دموعها أجفاني، وامزجه يا ربي بلحم معدمي، واغسل به قلبي من الأضغان. أنت الذي صورتني وخلقتني وهديتني لشرائع الإيمان، أنت الذي علمتني ورحمتني وجعلت صدري واعي القرآن، أنت الذي أطعمتني وسقيتني من غير كسب يد ولا دكان، وجبرتني وسترتني ونصرتني وغمرتني بالفضل والإحسان، أنت الذي آويتني وحبوتني وهديتني من حيرة الخذلان، وزرعت لي بين القلوب مودة والعطف منك برحمة وحنان، ونشرت لي في العالمين محاسنا وسترت عن أبصارهم عصياني، وجعلت ذكري في البرية شائعا حتى جعلت جميعهم إخواني، والله لو علموا قبيح سريرتي لأبى السلام علي من يلقاني، ولأعرضوا عني وملوا صحبتي، ولبؤت بعد كرامة بهواني، لكن سترت معايبي ومثالبي، وحلمت عن سقطي وعن طغياني، فلك المحامد والمدائح كلها لخواطري وجوارحي ولساني، ولقد مننت علي ربي بأنعم ما لي بشكر أقلهن يداني، لئن اجتبتني من رضاك معونة حتى تقوي أيدها إيماني، لأسبحنك بكرة وعشية، ولتخدمنك في الدجى أركاني، ولأذكرنك قائما أو قاعدا، ولأشكرنك سائر الأحيان، ولأكتمن عن البرية خلتي، ولأشكون إليك جهد زماني، ولأقصدنك في جميع حوائجي من دون قصد فلانة وفلاني، ولأحسمن عن الأنام مطامعي بحسان يأس لم تشبه بناني، ولأجعلن رضاك أكبر همتي، ولأضربن من الهوى شيطاني، ولأكسون عيوب نفسي بالتقى، ولأقبضن عن الفجور عناني، ولأمنعن النفس عن شهواتها، ولأجعلن الزهد من أعواني، ولأتلون حروف وحيك في الدجى، ولأحرقن بنوره شيطاني.

أكثروا من ذكر الله تعالى. أكثروا من الصلاة على الحبيب المصطفى. أكثروا من محبة الله ورسوله، ودائما برفقة إذاعة الصوت الإسلامي.

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام أعظم عند الله سبحانه ولا أحب إليه العمل فيهن من هذه الأيام العشر، فأكثر فيهن من التهليل والتكبير والتحميد.

قال ابن رجب: وأما استحباب الإكثار من الذكر فيها فقد دل عليه قول الله عز وجل: ويذكر اسم الله في أيام معلومات. فإن الأيام معلومات هي أيام العشر عند جمهور العلماء. وروى نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يكبر في جميع أيام العشر على فراشه ومجلسه.

قال البخاري: كان ابن عمر وأبو هريرة يخرجان إلى السوق في أيام العشر فيكبران ويكبر الناس بتكبيرهما. وروى إسحاق رحمه الله عن فقهاء التابعين رحمهم الله أنهم كانوا يقولون في أيام العشر: الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. ويستحب رفع الصوت بالتكبير في الأسواق والدور والطرق والمساجد.

وأن محمدا عبدك ورسولك، أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله، أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله، أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله. أصبحنا على فطرة.

عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء

0: الله
1: يقولها 100 مرة إذا أصبح.
0: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه

0: الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده.
1: يقولها 100 مرة في يومه.

0: إخوتنا في الله مستمعين الأكارم، نتمنى لكم دائما أوقات موفقة برفقة إذاعة الصوت الإسلامي. وإلى حضراتكم الآن الدرس اليومي لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي.
1: دار الفتوى إذاعة القرآن الكريم من لبنان تقدم أحاديث قدسية. أحاديث قدسية يتولى شرحها فضيلة الداعية الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. أيها الإخوة، أخرج الإمام البخاري في صحيحه من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه تعالى أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله تعالى قال: إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه فصبر عوضته منهما الجنة. يريد عينيه. هذا الحديث له نص وله مدلول، فإذا قبض الله لعبد حبيبتيه يعني عينيه عوضه بهما الجنة. يقاس على ذلك أن كل إنسان ابتلاه الله بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، ورضي بذلك وصبر على ذلك، بل شكر الله على أنه أعانه على الصبر، فهذا له عند الله أجر كبير. الإيمان هو الصبر. الإنسان حينما يؤمن أنه في الدنيا هو في دار ابتلاء، في دار ابتلاء وليس في دار جزاء، دار الجزاء في الآخرة. لذلك الحظوظ سلامة الحواس أو نقص بعضها موزعة في الدنيا توزيع ابتلاء. يجب أن تعلم أن لك عند الله زمرتي امتحانات، زمرة إيجابية وزمرة سلبية. أعطاك صحة، أول امتحان، هذه الصحة كيف أنفقتها؟ هذه الصحة كيف استعملتها؟ في طاعة أم في معصية؟ أعطاك طلاقة لسان، هذه الطلاقة استخدمتها في الحق أم في الباطل؟ أقنعت المؤمنين بالإيمان ومعرفة الله أم أقنعت الإنسان الحيادي بالفسق والفجور؟ روجت الحق بهذا اللسان الطليق أم روجت الباطل؟ من أمكنه الله من طلاقة اللسان هو مادة امتحانه مع الله. أعطاك الله مالاً يمكن أن تنفقه في آلاف وجوه الخير، ويمكن أن ترقى به إلى أعلى عليين، ويمكن أن تنفقه في آلاف وجوه الشر، ويمكن أن تهبط به إلى أسفل سافلين، والمال واحد. أدق فكرة أيها الإخوة، الحظوظ حيادية، إنها سلم ترقى بها أو دركات تهوي بها. المال ليس نعمة كما أنه ليس نقمة، قيمة مجمدة حيادية، كيف تنفقه من طريقة إنفاقه يقيم. المرأة ليست نعمة وليست نقمة، كائن حيادي، تتزوجها نعمة، يزني بها الإنسان نقمة، هي المال. المرأة المنصب الرفيع تستعلي به على خلق الله، تتفنن في تعذيب الناس، تتفنن في إحراجهم، في ابتزاز أموالهم، في الاستعلاء عليهم نقمة، تجعل هذا المنصب في خدمة عباد الله، تنصف الفقير، تعطي كل ذي حق حقه، انقلب هذا المنصب إلى نعمة. الابن يعنيك من ابنك صحته وتحصيله، ولا يعنيك أخلاقه ودينه. فقد تعينه على معصية نقمة، تعتني بإيمانه وبأخلاقه نعمة. اعتقد جازما أنه ما من حظ من حظوظ الدنيا يؤتيك الله إياه إلا هو مادة امتحانك مع الله. مقرر، إما أن تنجح وإما أن لا تنجح. الآن في عنا زمرة ثانية من المقررات، الزمر السلبية، لم يكن لك كما تتمنى زوجة كما كنت تريد، هكذا لك نصيبي، هذا امتحان، هل تهينها؟ هل لا تعاملها كزوجة؟ هل تنتقصها دائما؟ هل توقعها في حرج وفي يأس منك؟ أم تصبر وتعاملها كزوجة حتى يرضى الله عنك وتحتسب إخفاقك في اتقاء الزوجة عند الله عز وجل؟ والزوجة الجيدة أيضا مادة امتحانك مع الله، هل من أجل أن تبقى راضية عنك ترتكب المعاصي والآثام؟ هل تأكل المال الحرام كي تبتسم لك؟ أيضا امتحان. يجب أن تعلم أن كل شيء معك وكل شيء لا تملكه هو امتحانك مع الله. إنا كنا مبتلين، أنت في دار امتحان، وكل شيء مسجل عليك، سنكتب ما قالوا. القصص كثيرة، وقد يعاقب الله بعض الناس في الدنيا ردعاً لبقية الناس، وقد يكافئ بعض الناس تشجيعاً لبقية الناس، ولكن رصيد الحساب يوم القيامة، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. فالإنسان حبذا لو كتب على ورقة قائمتين، قائمة الحظوظ التي منحه الله إياها، أعطاك أولادا، في إنسان ما عنده أولاد عقيم، في إنسان ما له متزوج، في امرأة متزوجة ولها زوج غني، لكن همها إن التقت بأخواتها أو جاراتها أو صديقاتها أن تبين لهم كيف ينفق زوجها عليها، وماذا اشترى لها في العيد، وكيف أهداها، وكيف غيرت فرش البيت كله بإشارة منها، وكيف وكيف، لعلها تحرق قلوب الفقيرات من زميلاتها. وقد تكون زوجة لرجل غني، فإذا جلست مع أخواتها تحدثت عن الله عز وجل وبينت لهم عظمة هذا الدين وأعانتهم على متاعبهم الدنيوية فربحت. العبرة أن تنجح في امتحانك مع الله. الفقر امتحان والغنى امتحان، القوة امتحان. قال لي أحدهم، قال نحن في أمس الحاجة، وهو في مركز قوي، إلى قيم، لأن اليد طليقة، والإنسان حينما يكون قويا أو حينما يكون غنيا قد ينزلق في الاستعلاء وقد ينزلق في الظلم دون أن يشعر. في حكمة بالغة من أن النبي عليه الصلاة والسلام حينما خير بين أن يكون نبيا ملكا وبين أن يكون نبيا عبدا، فقال بل نبيا عبدا يا رب، أجوع يوما فأذكره وأشبع يوما فأشكره. يعني من 100 غني بينجح 5، لكن من 100 فقير بينجح 90. الفقر أقرب إلى العبودية لله عز وجل، الفقر والضعف أقرب، لكن الغنى والقوة أقرب إلى مزلة القدم. لكن لو أنك غني مؤمن الآن خياراتك في العمل الصالح لا تعد ولا تحصى، لو أنك قوي مؤمن لك مركز حساس خياراتك في العمل الصالح لا تعد ولا تحصى. أقول مرة ثانية، إن كان طريق الغنى سالكا وفق منهج الله ينبغي أن تكون غنيا، لأن الخيارات التي تمتلكها كبيرة جدا، يمكن أن تلقي الفرحة في قلوب آلاف الأسر، يمكن أن تحل مشكلات مئات الأشخاص، يمكن أن تزوج الشباب، يمكن أن تجري عمليات جراحية للفقراء، يمكن أن تنشئ مستوصفات مياتم، يمكن أن توزع الطعام، أن توزع الخدمات. خيارات المؤمن الغني في العمل الصالح كبيرة جدا، لكن الغنى مزلة قدم. العبرة أنه أنت في هذه الدار في دار امتحان، إنا كنا مبتلين، ويجب أن تكتب في قائمة المقررات الإيجابية والسلبية. في إنسان في عنده جهاز هضم متعب، يعاني من سوء الهضم والحرقة والحموضة، دائما متعب، هذا مادة امتحان، هل تصبر؟ في امتحانات بصحته، في ببيته، بزوجته، بأولاده، بدخله، بمكانته، بعصره. هل نحن مبتلين؟ نحن مبتلون. أننا في عصر الكفر فيه مسيطر، ما بتسمع خبر هيك تنتعش فيه، دائما قهر، هذا ابتلاء من الله. في أشخاص جاءوا في عصر الإيمان مسيطر، قبل عصور معينة المسلمون مسيطرون على ثلثي الكرة الأرضية، وكلمتهم هي العليا ونافذة. يعني هذا الحديث له منطوق له مفهوم، إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه فصبر عوضته منهما الجنة. نعم، في رواية في الترمذي: إذا أخذت كريمتي عبدي في الدنيا لم يكن له جزاء عندي إلا الجنة. أنا بعتقد لما بتضم الآخرة للدنيا بترتاح كثير. مثل بسيط وفي مفارقة حادة، مطعم بريف دمشق ببيع حمص، يعني دخل هذا المطعم ربما يكفي صاحب المطعم بصعوبة، لكن صاحب هذا المطعم صائم مصلي، عقيدته سليمة، على منهج الله قائم، ربى الأولاد تربية جيدة، أولاده من حفاظ كتاب الله، مطعم خمس نجوم ببيع خمر، غلته باليوم مليون ليرة، ليس هناك من مجال للموازنة. صاحب هذا المطعم أضف للأول الجنة وأضف للثاني النار، أيهما أربح وأنجح؟ الأول. في كل موازنة أضف الآخرة للدنيا. والله قال لي شخص، قال لي والله بخمسة وأربعين يوم أرباح مقصف 8 ملايين ليرة. طبعا في غناء ورقص وفي طعام وفي خمر، 45 يوم. في إنسان ما عم يلحق باليوم 1000 ليرة، 100 ما عم يلحق، 200 ما عم يلحق. بدك تضيف الآخرة للدنيا، إن أضفت الآخرة إلى الدنيا الأمر واضح تماما عندك. لذلك إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم، وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتيحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين، وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض. خرج على قومه بزينته. الإنسان أيام يتزين يقول لك هي البدلة بيل جاردان، أنت ما لك منتبه لها، تنتبه لها بتعود والله شيء كذا 30-40-50 ألف حقا. خرج على قومه بزينته، قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون. لسان حال الناس كلها، إن شافوا مركبة 2002 فول أوبشن تلاقي ساخ، يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. قال الذين أوتوا العلم ويلكم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. فخسفنا به وبداره الأرض. والعاقبة للمتقين. العبرة لمن يضحك آخرا، العبرة لمن يضحك آخرا. إذن الدنيا دار ابتلاء، فإنسان مبتلى بفقد البصر قد يكون عند الله في أعلى مقام، قد يكون عند الله في أعلى مقام، مبتلى بمرض، مبتلى بعاهة، مبتلى بفقر، مبتلى من أسرة فقيرة جدا، مبتلى أحيانا بأولاد غير جيدين، بذل أقصى الجهد، إنا كنا مبتلين. فربنا عز وجل يعني ذكر شيئا وأراد كل شيء. إذا قبضت صفي، إذا قبضت كريمتي عبدي، لم يكن له جزاء عندي إلا الجنة. من أذهبت حبيبتيه وصبر واحتسب، لم أرض له ثوابا إلا الجنة. ما لعبدي المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة. لا، لو عنده ولد غالي جدا توفى، قال له أتحبه؟ النبي رأى صحابي معه ابنه وقد تعلق به كثيرا، قال أتحبه؟ قال أحبك الله كما أحبه. فقد ابنه، قام غاب عن الدروس، فالنبي تفقده واستدعى وعزى، قال له أتحب أن يسبقك إلى الجنة فأي باب من أبوابها فتحها لك؟ قال بلى يا رسول الله. قال هو لك. هؤلاء الضعاف في الدنيا، الفقراء، المرضى، الناس الجهل، مسكين، لك مسكين. قد يكون هذا المسكين قلامة ظفره بالآخرة تساوي ألف غني، قلامة ظفره، بس العبرة بالموازين الإلهية. فهذه الدنيا دار ابتلاء، فيها فقر، فيها مرض. العبرة أن تقيم الناس بإيمانهم، لا أن تقيمهم بمالهم. قيمهم بدينهم، باستقامتهم، بمعرفة ربهم، عندئذ تسارع إلى الله عز وجل. لذلك لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي، ورب أشعث أغبر ذي طمرين مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره. رب أشعث أغبر ذي طمرين، يعني ثياب خشنة، أشعث أغبر ذي طمرين مدفوع بالأبواب، لا أحد يستقبله، لو أقسم على الله لأبره. هناك الأتقياء الأخفياء الذين إذا دخلوا لم يعرفوا، وإذا غابوا لم يفتقدوا، منزلته في المجتمع ضئيلة جدا، لو حضر لا أحد ينتبه له، وإذا غاب لا أحد يتفقده. فالعبرة ابتغوا الرفعة عند الله، وباب الرفعة عند الله بين أيديكم، طاعته والإقبال عليه وخدمة خلقه. وإن الله سبحانه وتعالى لا يضيع أجر من أحسن عمله. والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آثرنا ولا تؤثر علينا، أرضنا وارض عنا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.
1: كنتم مع أحاديث قدسية، تولى شرحها فضيلة الداعية الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي.

0: أخي المسلم، في وقت الانتظار أكثر من الاستغفار وصلي على النبي المختار.
1: سورة فاطر.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: In the name of Allah, the most gracious, the most merciful.

0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت الدعوة إلى الله.
1: الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت للعمل في سبيل الله.
2: نحن لم نحن الجباه قطوا إلا للصلاة، وشهدنا ربنا لا إله إلا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، منبر إعلامي إسلامي.
3: هيا

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني أحييكم وأقدم إلى حضراتكم برامجنا لهذا اليوم الخميس الرابع من شهر ذي الحجة لعام 1447 للهجرة، الموافق للحادي والعشرين من شهر أيار مايو لعام 2026 للميلاد. نحن معكم على موجة الأفأم 87.6. بإمكانكم الاستماع إلينا بوضوح على الآب The Voice of Islam. خلال هذه الفترة الصباحية وبعد قليل بإذن الله تعالى سأوافيكم بمواعيد الصلاة لهذا اليوم، ثم بحالة الطقس المتوقعة لهذا اليوم وللأيام القليلة القادمة. بعدها تستمعون إلى نشرة أنباء محلية أسترالية، تعقبها نشرة عربية وعالمية مفصلة. الكثير من المتفرقات وكل ما حدث على سطح الكرة الأرضية خلال ليل أستراليا سأوافيكم به تباعا بإذن الله تعالى. أتمنى أن تقضوا معنا وقتا طيبا ممتعا ومفيدا في رحاب الإسلام. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. يا رب إني أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. يا رب إني أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. يا رب إني أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت وأبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. قصدتك يا إله العرش أدعو، ومن قصد الكريم فلا يضام، لئن نامت عيون الناس عني فعينك عن عبادك لا تنام. وليس سواك للمضطر عون إذا نزلت به الكرب العظام. وقفت بباب رحمتك ابتهالا وفاض الدمع وانقطع الكلام. علمت بأنك الغفار ربي، ومن نعماك ينهمر الغمام. فإن تغفر وترحم يا إلهي فليس يضير إن غضب الأنام. فجد بالعفو واغفر لي ذنوبي إذا ما الناس يوم الدين قاموا.

مواعيد الصلاة لهذا اليوم الخميس هي على النحو التالي: أذان الظهر يرفع عند الساعة 11:56، أذان العصر عند الساعة 2:49، أذان المغرب عند تمام الساعة 5، أذان العشاء عند الساعة 6:30 تماما. غدا الجمعة أذان الفجر يرفع عند الساعة 5:18، وشروق الشمس عند الساعة 7:15. حالة الطقس المتوقعة لهذا اليوم وللأيام القليلة القادمة هي على النحو التالي: اليوم الطقس مشمس، ما تبقى من هذا اليوم مشمس ودرجة الحرارة 19. غدا الجمعة غائم جزئيا 19 درجة نهارا 13 درجة ليلا. يوم السبت أمطار 20 درجة نهارا 14 درجة ليلا. الأحد القادم غائم 21 درجة نهارا 14 درجة ليلا. الاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس القادمين الطقس ماطر 20 درجة نهارا 15 درجة ليلا، والله أعلم. أتمنى لكم يوما كله خير وسعادة وسرور، أسأل الله تعالى أن يحفظكم ويرعاكم.

0: والآن إليكم مستمعين الأكارم النشرة الإخبارية المحلية.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني أحييكم وأقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المحلية الأسترالية لهذا اليوم الخميس 21 من شهر أيار مايو لعام 2026 للميلاد. تفاصيل النشرة. بريزبن. تقول كارولاين كلارك وهي أم لأربعة أطفال من سانشاين كوست إن اغتصابها والاعتداء الجنسي عليها أثناء جلسة تدليك قد غير حياتها بشكل جذري. وأخبرت السيدة كلارك هيئة الإذاعة الأسترالية إنها تعاني منذ الاغتصاب من صعوبة في العلاقة الحميمة وفرط الحذر والقلق والأمومة وانعدام الثقة. وقالت: لا يزول شعور ما فعله بي مهما غسلت نفسي في الحمام. وأضافت: حتى مجرد وصف ما حدث فهو أمر مهين بل مذل، وبمجرد التلفظ بكلمات ما فعله بي. وصدر الحكم على كاميرون مايكل بيتري من سانشاين بيتش في محكمة ماروتشيدور الجزائية يوم الثلاثاء. وحضرت السيدة كلارك في المحكمة بدعم من الشرطة والأصدقاء وأفراد أسرتها. وقدم الدفاع والمشتكية بيان الوقائع وتم الاتفاق عليه. والجدير ذكره أنه في 13 من نوفمبر تشرين الثاني عام 2024 تعرضت السيدة كلارك للاغتصاب الرقمي والاعتداء الجنسي على يد معالج تدليك في شاطئ السانشاين، وكانت هذه الجلسة الرابعة معه بعد أن أحالتها إليه صديقة. وأخبر المدعي العام أليكس ستارك المحكمة أن بيتري اغتصب موكلته رقميا واعتدى عليها جنسيا بينما كانت عارية على طاولة التدليك وقد غطت أعضاءها التناسلية بقطعة قماش. واستمعت المحكمة إلى أن بيتري توقف في النهاية وقال للسيدة كلارك: أنا آسف، خطأي، لقد تجاوزت حدودي. ثم واجهته بعد ذلك وسألته: هل هذا ما تفعله بجميع النساء؟ فأجابها بيتري بالنفي، لكنه قال إنه كان معجبا بها. واستمعت المحكمة إلى أنه في مكالمة هاتفية مسجلة مسبقا مع الشرطة من عام 2024 اعترف بيتري بالاغتصاب واعتذر عن أفعاله. وفي 7 من ديسمبر كانون الأول عام 2024 نفذت الشرطة أمرا بتفتيش منزله وألقي القبض عليه ووجهت إليه لاحقا تهمة الاغتصاب والاعتداء الجنسي المشدد. وكان يعمل معالجا بالتدليك لمدة 15 عاما. وبينما كانت السيدة كلارك تقرأ بيانها أمام المحكمة كان بيتري يجلس في قفص الاتهام وهو متأطأ الرأس ينظر بين الحين والآخر إلى عائلته. وقالت السيدة كلارك: ذهبت لأبحث عن الراحة من الألم واثقة تماما من المكان الذي كنت فيه، وفي تلك اللحظة تجمدت في مكاني وغمرتني الصدمة والألم. كنت أصرخ بأعلى صوتي في داخلي لكنني لم أفهم لماذا لم يخرج من فمي أي صوت. وما سلب مني في ذلك اليوم هو كرامتي وإنسانيتي وخصوصيتي وقدرتي على الثقة وشعوري بالأمان. واستمعت المحكمة إلى أن بيتري أقر بذنبه في الأسبوع الماضي بعد حوالي 18 شهرا من توجيه الاتهام إليه. هذا وقال جافن وايبر محامي بيتري إن موكله يشعر بالندم والاعتذار. وأضاف: يدرك السيد بيتري تماما خطورة هذا الفعل، وقدمت رسالة اعتذار إلى المحكمة وعزى السيد وايبر ارتكاب موكله للجريمة إلى طفولته المضطربة وإلى إدمانه على المخدرات ومعاناته من أعراض اضطراب نقص الانتباه مع فرط النشاط. وقال إنه تعرض لاعتداء جنسي في طفولته والصمت ليس موافقة. وصرحت السيدة كلارك لهيئة الإذاعة الأسترالية بأن الدفاع كان قد عرض سابقا الاعتراف بالذنب مقابل تخفيف التهمة من الاغتصاب إلى الاعتداء الجنسي. وقالت: لم يكن ليسمح لي أبدا بأن أفقد صوتي حتى نهاية هذه القضية. وفي كوينزلاند عادة ما تبقى ضحايا الجرائم الجنسية مجهولات الهوية، غير أن السيدة كلارك اختارت الكشف عن هويتها لتشجيع النساء على الإبلاغ عن الاعتداء الجنسي والاغتصاب. وقالت السيدة كلارك: إنني أريد أن تعرف النساء الأخريات إنه عندما تتجمد المرأة في لحظة خوف شديد فإن الصمت ليس موافقا، وعندما يتجمد الجسم فهذه آلية للبقاء، إنها طبيعة بيولوجية. وحكم القاضي مايكل ويليامسون على بيتري بالسجن لمدة 2.5 العام مع وقف التنفيذ بعد 8 أشهر. وأوضح للمحكمة إنه عادة ما يتم تعليق الحكم الأساسي بعد قضاء ثلث المدة، ولكن تم التخفيض لشهرين لأن بيتري كان يخضع للعلاج وتوقف عن تعاطي المخدرات وأبدى ندما، وانخفض احتمال عودته إلى ارتكاب الجريمة، وخسر عمله في مجال التدليك وتعرض للإذلال. كما قال القاضي ويليامسون إن الجريمة غريبة عن شخصيته استنادا إلى شهادات حسن السيرة والسلوك والتي قدمت من عائلته وأصدقائه وصاحب عمله الذي وصفه بأنه شخص مجتهد. وقال القاضي لبيتري في المحكمة: أنت نادم حقا على جريمتك. وخارج المحكمة أعربت السيدة كلارك عن خيبة أملها من هذا الحكم، وقالت: لقد جاء إقراره بالذنب في اللحظة الأخيرة، ولو كان هناك ندم حقيقي لكان قد ظهر حين تلقينا ذلك الاعتراف المسجل مسبقا والذي سجله مع الشرطة، وليس بعد 18 شهرا. ولا يحق لأحد أن يطلب منا تخفيف التهمة لتسهيل الأمر عليه وقد سجلت إدانة. سيدني: طلب من آلاف الأشخاص الذين زاروا طبيب أسنان في سيدني على مدار 25 عاما على إجراء فحوصات للكشف عن الفيروسات، وذلك بعد أن أثارت عملية تدقيق مخاوف بشأن التعقيم والتنظيف في عيادة الطبيب. وأكدت وزارة الصحة في ولاية نيو ساوث ويلز إن السلطات حققت في عيادة الدكتور ويليام تام الكائنة في الجناح باء 2 شارع ألبرت في ستراتفيلد، وكشفت عن مخاوف بشأن ممارسات مكافحة العدوى وحفظ السجلات. وقالت الدكتورة زينة نجار أخصائية شؤون الموظفين في منطقة سيدني الصحية المحلية إن عملية التدقيق جرت في إبريل نيسان بناء على شكوى، وكشفت عن قصور في تعقيم المعدات وفي ممارسات التنظيف. وأجرى مجلس طب الأسنان في ولاية نيو ساوث ويلز التدقيق الأولي، وأبلغ منطقة سيدني الصحية المحلية بهذه المشكلة. وقالت السيدة نجار: لم تسجل أي حالات انتقال للفيروسات المنقولة بالدم مرتبطة بهذه العيادة، لكننا ما زلنا نوصي بإجراء الفحوصات كإجراء احترازي. وعلى الرغم من أن الدكتور تام متقاعد الآن ولم يعد مسجلا كطبيب أسنان، إلا أنه كان يعالج آلاف المرضى. وأوضحت نجار إنه وبسبب سوء ونقص حفظ السجلات لا تستطيع وزارة الصحة في ولاية نيو ساوث ويلز التواصل مع جميع مرضاها. وقالت الدكتورة لينا جوبتا المديرة السريرية للصحة العامة في منطقة سيدني الصحية المحلية: إنه كإجراء احترازي نطلب من جميع مرضى الدكتور تام السابقين إجراء فحوصات للكشف عن الفيروسات المنقولة بالدم. وأضافت إن ضعف ممارسات مكافحة العدوى في عيادة الدكتور تام يعني أن جميع المرضى السابقين قد يكونون معرضين لخطر، ولكنه خطر منخفض للإصابة بعدوى فيروسية منقولة بالدم والتي قد يكون لها آثار صحية خطيرة وطويلة الأمد، وقد لا تظهر أعراض الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية أو التهاب الكبد. لذا من المهم جدا إجراء الفحوصات للأشخاص المعرضين لخطر الإصابة بهذه الأمراض حتى يتمكنوا من الحصول على العلاج المناسب وتتوفر علاجات فعالة لجميع هذه الحالات. ونصح مرضى الدكتور تام بمراجعة طبيبهم العام أو التواصل مع خدمة هيلث دايركت. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني قدمت إلى حضراتكم أهم الأنباء المحلية الأسترالية لهذا اليوم الخميس. طاب يومكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

إذاعة الصوت الإسلامي تقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المفصلة.

من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني أحييكم وأقدم إلى حضراتكم النشرة الكاملة للأنباء. تتوالى الردود الدولية المستنكرة والمنددة بتعامل إسرائيل مع ناشطي أسطول الصمود العالمي المحتجزين لديها، حيث استدعت فرنسا وإيطاليا وإسبانيا وهولندا وبلجيكا وكندا سفراء إسرائيل لديها طلبا لتفسير رسمي لذلك، في حين أعربت بريطانيا عن صدمتها الشديدة، وذلك بعدما نشر وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتطرف المجرم إتمار بن غفير أمس الأربعاء مقطع فيديو يظهر إهانة بعض الناشطين أثناء اعتقالهم. وقال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز إن بلاده ستطالب في بروكسل بفرض عقوبات أوروبية عاجلة على بن غفير بسبب إهانة ناشطي أسطول الصمود، وطالبت وزارة الخارجية الإسبانية بالإفراج الفوري عن المحتجزين، داعية في الوقت ذاته الحكومة الإسرائيلية إلى تقديم اعتذار رسمي عن الحادثة. واعتبر رئيس الوزراء الهولندي روب جيتن المعاملة الإسرائيلية لناشطي أسطول الصمود مهينة وتتجاوز كل الحدود، مؤكدا أنه تحدث مع الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتزوغ بهذا الشأن، وإن بلاده تتوقع من إسرائيل إطلاق سراح النشطاء في أسرع وقت ممكن. وقال وزير الخارجية الهولندي توم بيردنسن إن أمستردام ستستدعي سفير إسرائيل لمناقشة المعاملة غير المقبولة التي يتعرض لها نشطاء أسطول الصمود المحتجزون. وكان بيردنسن في منشور على منصة إكس قد كتب أن الصور التي نشرها الوزير المتطرف بن غفير لنشطاء أسطول غزة المحتجزين هي صور صادمة وغير مقبولة، معتبرا أنها معاملة تنتهك الكرامة الإنسانية الأساسية. ووصفت وزيرة الخارجية الإيرلندية هيلين ماكانتي سلوك بن غفير والحكومة الإسرائيلية بأنه مروع وغير مقبول، مؤكدة إن السفارة الإيرلندية أثارت القضية رسميا مع السلطات الإسرائيلية وطالبت بمعاملة إنسانية ولائقة للمواطنين الإيرلنديين المحتجزين. واتخذت وزيرة الخارجية الكندية أنيتا أناند نهجا مماثلا باستدعاء السفير الإسرائيلي للاحتجاج على المقطع المنشور، وقالت في مؤتمر عبر الهاتف: ما شاهدناه أمر مقلق وغير مقبول إطلاقا، نتعامل مع هذه المسألة بجدية بالغة. كما استدعت بلجيكا السفير الإسرائيلي احتجاجا على المعاملة غير المقبولة لناشطي أسطول الصمود وطالبت بالإفراج الفوري عنهم. وأكدت وزيرة الخارجية البريطانية إيفيت كوبر صدمتها الشديدة من الصور التي عرضها مقطع الفيديو، معتبرة أن تصرف بن غفير ينتهك أبسط معايير الاحترام والكرامة الواجبة في معاملات البشر. وأشارت كوبر إلى أن لندن طالبت السلطات الإسرائيلية بتقديم تفسير، مشددة على التزام بلادها بحماية حقوق مواطنيها وجميع المعنيين. وأدانت الخارجية اليونانية وكذلك سفير ألمانيا لدى إسرائيل بشدة تنكيل المجرم بن غفير بناشطي أسطول الصمود، معتبرين إياه عملا غير مقبول إطلاقا. وأدانت تركيا ممارسات الوزير الإسرائيلي العنف اللفظي والجسدي بحق المشاركين في الأسطول. وقالت الخارجية التركية في بيان إن تصرفات بن غفير تعكس نهجا حكوميا قائما على العنف، في إشارة إلى حكومة رئيس الوزراء المجرم

على الإطلاق، ويتعارض مع أبسط مبادئ صون لكرامة الإنسانية. وأكد تاياني إنه بالتنسيق مع رئيسة الوزراء استدعي السفير الإسرائيلي لدى إيطاليا على الفور إلى وزارة الخارجية. كما انتقد وزير الدفاع الإيطالي جويدو كروسيتو سلوك بنخفير قائلا: نحن نفتخر بأمور أخرى أيها الوزير، مضيفا أن إيطاليا تعاملت دائما باحترام مع المواطنين الإسرائيليين، وإنها ليست معتادة على اعتقال الأشخاص في المياه الدولية. وأعرب كروسيتو عن اعتقاده إن مثل هذه التصرفات لا تخدم مصلحة إسرائيل. ومن جهته قال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو إن التصرفات الصادرة عن الوزير بنخفير تجاه ركاب أسطول الصمود تعد غير مقبولة، لافتا إلى أنه طلب استدعاء السفير الإسرائيلي لدى فرنسا للتعبير عن استنكار باريس والحصول على توضيحات. وبين بارو إن سلامة المواطنين الفرنسيين تعد أولوية دائمة، مشيرا إلى أنهم يجب أن يعاملوا باحترام وأن يفرج عنهم في أسرع وقت ممكن. ونشر المجرم بنخفير أمس الأربعاء مقطع فيديو يظهر ناشطين من أسطول الصمود وهم جاثون وأيديهم مقيدة خلف ظهورهم ورؤوسهم إلى الأرض وسط صراخ العديد منهم. ويظهر المقطع عشرات الناشطين على متن سفينة عسكرية ثم داخل مركز احتجاز في إسرائيل، حيث ظهر المجرم بنخفير ملوحا بالعلم الإسرائيلي ومرددا تحيا إسرائيل أمام أحد الناشطين المقيدين. وقال المجرم بنخفير في المقطع مخاطبا رئيس الوزراء الإسرائيلي المجرم الآخر بن نتنياهو: سلمني ناشطي الأسطول لأحتفظ بهم في السجون مع المخربين، في إشارة إلى الأسرى الفلسطينيين. كما ظهر الوزير المجرم وهو يشكر القوات الإسرائيلية بعدما دفع الجنود ناشطة أرضا بعنف إثر هتافها إثناء مرورها قربه: الحرية الحرية لفلسطين. ويبدأ مقطع الفيديو بناشطة تهتف: فلسطين حرة، فيها فيهاجمها عناصر أمن إسرائيليون ويشدون شعرها ليقع رأسها على الأرض، بينما ينهرها بنخفير المجرم وهو يبتسم قائلا: اخرسي اخرسي. كما يظهر في الفيديو عدد من أفراد الشرطة الإسرائيلية وهم يقتادون بعنف مختطفين إلى خيام وسط تعليقات استفزازية من بنخفير يقول فيها: شعب إسرائيل حي. وقد أدانت دولة قطر تنكيل وزير الأمن القومي الإسرائيلي نشطاء أسطول الصمود العالمي، واعتبرته انتهاكا فاضحا للقانون الدولي الإنساني ومعاملة غير إنسانية. وأكدت وزارة الخارجية إن ما يتعرض له نشطاء من جنسيات متعددة يكشف حجم الانتهاكات التي يتعرض لها الفلسطينيون تحت الاحتلال منذ عقود، مشددة على أن هذه الممارسات تعكس نهجا إسرائيليا ممنهجا لا يراعي القانون الدولي أو الكرامة الإنسانية. فلسطينيا أدانت حركة حماس مشاهد التنكيل والإذلال التي أشرف عليها بنخفير لحظة اعتقال الناشطين، واعتبرت أن ما فعله الجيش الإسرائيلي بإشراف بنخفير يعبر عن حالة الانحطاط الأخلاقي والسادية التي تحكم عقلية قادة كيان العدو. ورأت الحركة في الحادث محاولة يائسة لكسر إرادة النشطاء وثنيهم عن دورهم الإنساني النبيل في كسر الحصار عن الشعب الفلسطيني بقطاع غزة. وقوبل استيلاء إسرائيل على قوارب الأسطول واختطاف الناشطين بموجة إدانة واسعة من جهات، من بينها منظمة العفو الدولية التي وصفت الأمر بأنه عمل مخزي وغير إنساني. وسبق أن استولت دولة الاحتلال مرات على قوارب في المياه الدولية تحمل مساعدات إنسانية لقطاع غزة الذي تحاصره، واختطفت ناشطين ثم رحلتهم إلى دولهم. فلسطين المحتلة.
وجه وزير الخارجية الإسرائيلي المجرم ساعر اتهامات إلى وزير الأمن القومي إتمار بن غفير محملا إياه.

مسؤولية تشويه صورة إسرائيل، وذلك عقب نشر الأخير مقطعا مصورا يوثق قمع ناشطي أسطول الصمود العالمي. واعتبر ساعر في تغريدة له على منصة إكس إن ما جرى يمثل ضررا متعمدا بصورة إسرائيل، واصفا الواقعة بأنه عرض مخزي أجهد جهودا طويلة، وصفها بأنها ناجحة بذلها الجيش ووزارة الخارجية وجهات أخرى. وشدد وزير الخارجية على أن تصرفات بن غفير لا تعكس وجه إسرائيل. في المقابل رد بن غفير على تغريدة ساعر متهما بعض أعضاء الحكومة بعدم فهم كيفية التعامل مع من وصفهم بمؤيدي الإرهاب. وقال بن غفير في تغريدته إن إسرائيل لم تعد طرفا ضعيفا، وإن كل من يصل إلى أراضيها لدعم حماس سيواجه برد حازم على حد تعبيره. وكان بن غفير قد نشر مقطع فيديو من ميناء أسدود ظهر فيه وهو يشرف على اعتقال ناشطي أسطول الصمود، حيث بدا النشطاء مكبلين معصوبي الأعين على الأرض، وبن غفير يوجه إليهم إهانات لفظية ويصفهم بداعمي الإرهاب قائلا: نحن أصحاب الأرض، هكذا يجب أن يكون الأمر. كما أوعز لعناصر الشرطة بعدم التفاعل مع صراخهم. وفي تصريحات نقلتها صحيفة يديعوت أحرنوت، اعتبر المجرم بن غفير خلال جولة في الميناء إن النشطاء جاءوا مليئين بالغرور قبل أن يفقدوا بطولتهم، داعيا رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو إلى احتجازهم لفترة مطولة في السجون المخصصة للأسرى الذين تصنفهم إسرائيل ضمن قضايا الإرهاب. واشنطن. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الأربعاء إن هناك اتفاقا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو بشأن إيران، غير أن تقريرا لموقع أكسيوس تحدث عن خلاف بين الطرفين في وقت أعلن فيه رئيس البرلمان الإيراني قليباف جاهزية الجيش لجولة جديدة من الحرب. وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن الرئيس الأمريكي ورئيس الوزراء الإسرائيلي أجريا الليلة الماضية اتصالا هاتفيا مطولا وصف بأنه حاسم. ونقل موقع أكسيوس عن مصدر أمريكي مطلع على المكالمة إن ترامب أبلغ نتنياهو في المكالمة بأن الوسطاء يعملون على تجهيز خطاب نوايا يتم توقيعه من قبل الولايات المتحدة وإيران تمهيدا لإنهاء الحرب رسميا وبدء مفاوضات لمدة 30 يوما حول قضايا مثل البرنامج النووي الإيراني وفتح مضيق هرمز. ونقل الموقع عن مصدرين إسرائيليين أن ترامب ونتنياهو اختلفا حول طريق المضي في الخطوات التالية، بينما ذكر المصدر الأمريكي أن نتنياهو كان غاضبا جدا بعد المكالمة. وأضاف نفس المصدر إن سفير إسرائيل لدى واشنطن أبلغ المشرعين الأمريكيين إن نتنياهو كان قلقا بشأن المكالمة. وأشار مصدران لأكسيوس إن نتنياهو كان قلقا للغاية في المراحل السابقة من المفاوضات حتى مع فشل التوصل إلى اتفاق. وقال أحد المصدرين: نتنياهو دائما قلق. وفي تصريحات مقتضبة للرئيس الأمريكي في ولاية ميريلاند أمس قال إن هناك توافقا مع نتنياهو بشأن إيران، وسيفعل ما أريده أنا منه دون أن يكشف المزيد من التفاصيل. وكانت وسائل الإعلام الإسرائيلية قد ذكرت سابقا أن ترامب ونتنياهو تحدثا أيضا خلال عطلة نهاية الأسبوع لمناقشة أزمة الشرق الأوسط، حيث هدد ترامب باستئناف الضربات على إيران، وصرح بأنه أرجأ في اللحظات الأخيرة هجوما كان مخططا من أجل إتاحة الفرصة للمفاوضات. وفي تصريحاته أمس قال: سننهي الحرب مع إيران بأسرع وقت ممكن، مشيرا إلى أن الإيرانيين يرغبون بشدة في إبرام صفقة. وتابع في تصريحاته: إننا نتفاوض مع إيران، وآمل ألا نضطر للقيام بالمزيد من العمل العسكري ضد إيران، لكن قد نضطر لتوجيه ضربة قوية أخرى. وشدد ترامب على هدف إعادة فتح مضيق هرمز على الفور
لكنه عاد ليذكر في الوقت نفسه أنه لن يكون مستعجلا في تحقيق أهدافه بإيران. وتحدث الرئيس الأمريكي عن غضب في إيران لأن مستوى المعيشة سيء، وأضاف: هناك مشاعر من الغضب لم نرها من قبل، سنرى ما سيحصل، في إشارة إلى احتمال اندلاع احتجاجات شعبية جديدة. وبعد أن واجهت انتفاضة شعبية واسعة في بداية العام، صمدت القيادة الإيرانية أمام الهجوم الأمريكي والإسرائيلي دون أي مؤشر على وجود معارضة منظمة في الداخل. في المقابل هددت إيران يوم الأربعاء بتوسيع نطاق الحرب ليتخطى الشرق الأوسط إذا عاودت الولايات المتحدة مهاجمتها مرة أخرى. وقال كبير المفاوضين ورئيس البرلمان محمد باقر قليباف: إن هناك تحركات واضحة وخفية من جانب العدو تشير إلى سعيه لجولة جديدة من الحرب. وفي رسالة صوتية نشرت على حسابه في تطبيق التليجرام، أضاف قليباف: إن الجيش الإيراني استغل وقف إطلاق النار لإعادة بناء قوته وتوعد بمفاجآت جديدة في المعركة. من جانبه قال الحرس الثوري الإيراني في بيان نقلته وسائل إعلام رسمية: لم نستخدم بعد جميع قدرات الثورة الإسلامية ضد هؤلاء، لكن لو تكرر العدوان على إيران فإن الحرب الإقليمية الموعودة ستمتد هذه المرة إلى ما وراء المنطقة، وستصيبكم ضرباتنا القاسمة في أماكن لا تخطر على بالكم، وسنذيقكم الهوان. وقدمت إيران مقترحا جديدا للولايات المتحدة، لكن ما تقوله علنا عن مضمونه تكرار لبنود رفضها ترامب من قبل، وتشمل السيطرة على مضيق هرمز وتعويضات عن أضرار الحرب وإلغاء العقوبات والإفراج عن أصول وأموال مجمدة وسحب القوات الأمريكية من المنطقة. وتزامنت تلك التطورات مع عودة وزير الداخلية الباكستاني إلى طهران لثاني مرة خلال أقل من أسبوع، بهدف المضي قدما في الوساطة التي تقودها بلاده بين واشنطن وطهران. فلسطين المحتلة. صوت نواب الكنيسة الإسرائيلي في قراءة تمهيدية بشبه إجماع تام، أي 110 نواب من مجموع 120 أمس الأربعاء، على مشروع قانون قدمه الائتلاف الحاكم يقضي بحل البرلمان ويمهد الطريق لإجراء انتخابات مبكرة. ومع ذلك فإن المقربين من رئيس الوزراء المجرم نتنياهو يؤكدون أن القرار ليس نهاية المطاف، إذ يراهن على تفاهم مع الأحزاب الدينية لوقف مسار الانتخابات المبكرة، وسيحال مشروع القانون إلى لجنة برلمانية قبل أن يخضع لثلاث قراءات إضافية في البرلمان. وفي حال إقرار القانون بالقراءات الثلاث سيتم التوجه إلى صناديق الاقتراع بعد 90 يوما. وكان مقررا أن تجرى الانتخابات التشريعية في إسرائيل في 27 من أكتوبر تشرين الأول المقبل. وتسبب تصاعد الخلاف بين نتنياهو وحلفائه من أحزاب اليهود المتزمتين دينيا في دفع مشروع حل الكنيسة، بعدما رأى قادة إسرائيل أن رئيس الوزراء لم يعد شريكا لأن الحكومة الائتلافية لم تفي بوعدها بتمرير قانون يعفي طائفتهم من الخدمة الإلزامية في الجيش الإسرائيلي. ونقلت وسائل إعلام عبرية إن المجرم نتنياهو يدير محادثات من وراء الكواليس مع الأحزاب الدينية التي تطالب بتبكير الانتخابات شهرا ونصف الشهر إلى الأول من سبتمبر أيلول. وعلى الرغم من أن الحديث يجري عن شهر ونصف الشهر فقط، فإن نتنياهو يحيط هذه الجلسة بأجواء درامية ويحاول إقناع الحريديم بأنه سيحقق مطلبهم في تمرير قانون العفو عن شبابهم في الخدمة العسكرية، وينظم اجتماعات مع النواب الستة في الائتلاف، كل على حدة لإقناعهم بالكف عن رفض قانون الإعفاء. غير أن الخبراء في السياسة الإسرائيلية يرون أن ما يجري
هو لعبة سياسية. ويقول الصحافي البارز نحاميا شيرستر إن هذه مناورات، فالحريديون يتظاهرون بأنهم لا يصدقون نتنياهو بل يتحدثون عن الطلاق من نتنياهو، وهذا بالطبع كذب وتضليل، فهم لا ينوون تفكيك الكتلة. وكتب شتيرسلر في صحيفة هاريتس: صحيح أن الخاخام دوفلاندو زعيم حزب ديجل أعلن أن الكتلة الحكومية لم تعد قائمة، لكن ذلك مناورة سياسية مخادعة تخدم مصالح الطرفين، لأن الليكود والحريدين يسعون إلى استعادة الناخبين. وواصل تهديدات الحريديين فارغة، فهم لن يصوتوا للمعارضة بقيادة نفتالي بنت ويائير لبيد في كل الحالات. الليكود هو الخيار الوحيد بالنسبة لهم، إذ فاز نتنياهو فسيصوتون له، وإذا خسر فسيبقون معه في المعارضة وسيفعلون ما في استطاعتهم للإطاحة بأعدائهم. بيروت: أعلن حزب الله اللبناني في 4 بيانات أمس الأربعاء إن عناصره استهدفوا مرابط مدفعية إسرائيلية وتجمعات لآليات وجنود إسرائيليين في عدة بلدات بجنوب لبنان، ردا على خرق إسرائيل لوقف إطلاق النار وفقا لوكالة الأنباء الألمانية. وتتواصل الهجمات المتبادلة بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله اللبناني رغم وقف إطلاق النار الذي أعلنه الرئيس الأمريكي ترامب في منتصف إبريل نيسان الماضي، بعد محادثات مع رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو والرئيس اللبناني جوزيف عون، وجرى تمديده في 23 من نفس الشهر. ما زلتم مع إذاعة الصوت الإسلامي. استمرار الخروقات الإسرائيلية لوقف إطلاق النار بدلا من العمل على تثبيته لا يشجع لبنان المتردد في المشاركة في اجتماع المسار الأمني الذي يضغى عليه الحضور العسكري ويجمعه بالوفد الإسرائيلي برعاية وزارة الدفاع الأمريكية في واشنطن في 29 من مايو أيار الحالي. ويقف لبنان حاليا أمام خيارين: إما تعليق مشاركته وإما حضور هذا المؤتمر مشترطا إفراج وقف إطلاق النار بندا أولا على جدول الأعمال التقني، لأن تعذر وقف إطلاق النار يحرج في آن واحد رئيس الجمهورية جوزيف عون وحكومة الرئيس نواف إسلام، بعدما كان قد ربط الموافقة على بدء المفاوضات بوقف الأعمال العدائية والتي أخذت تتوسع بدلا من أن تتراجع مع ارتفاع وتيرة الغارات الإسرائيلية على البلدات الواقعة شمال نهر الليطاني. فلبنان لا يبدي حماسة لاستئناف المفاوضات تحت ضغط إسرائيل بالنار ورد حزب الله عليها، وهذا ما يضع الولايات المتحدة الأمريكية أمام اختبار تعهدها بالضغط على تل أبيب لإلزامها بوقف النار على أن ينسحب تلقائيا على حزب الله. وقال مصدر وزاري إن لبنان تجاوب مع طلب الولايات المتحدة الدخول في مفاوضات مباشرة مع إسرائيل، كما استجاب لاحقا لرغبتها في رفع مستوى التمثيل وضم عسكريين إلى الوفد المفاوض مقابل إصراره على أن تبدأ بتثبيت الهدنة. وماذا قدم الراعي الأمريكي للبنان وما الأسباب الكامنة وراء عدم تجاوبه في تثبيت وقف إطلاق النار بما يعزز موقع الدولة اللبنانية في مواجهة حزب الله الذي يرفض المفاوضات المباشرة ويطالب باستبدال أخرى غير مباشرة ويشن عليها أقصى الحملات السياسية، فيما يتباهى نواب حزب الله بالإنجازات والانتصارات التي حققها مقاتلوه ويدعو إلى استثمارها ولكن عبر مفاوضات غير مباشرة. ولفت المصدر إلى أن لبنان كان قد اتخذ قراره بعدم ربط مصيره بإيران خلافا لإصرار الثنائي الشيعي، ومن ثم لا يجد من يبرر لواشنطن عدم التزام إسرائيل بوقف إطلاق النار. وإن لبنان شارك في الجلسة الثالثة من المفاوضات بوفد ترأسه السفير السابق سيمون كرم، وإن

مشاركة لبنان جاءت في إطار إعلان نيته إنهاء حال الحرب وتوقف الحرب مع إسرائيل التي لم تلتزم بوقف الأعمال العدائية، وإن لبنان كان ولا يزال يراهن على تدخل الإدارة الأمريكية فور انتهاء الجولة للضغط على إسرائيل وتهيئة المناخين السياسي والأمني الملائمين لانعقاد اجتماع يقتصر على العسكريين تحت سقف البحث في المسار الأمني، تمهيدا لاستئناف اجتماعات المسار السياسي يومي الثاني والثالث من يونيو حزيران. من إذاعة الصوت الإسلامي قدمت إلى حضراتكم أهم الأنباء، نحن معكم على الهواء.

0: إعلان هام للجالية العربية. ما زالت الخير للمحاماة تقدم الخدمات القانونية التالية: قضايا الكومبو وحوادث السيارات، تعويضات إصابات العمل والإهمال الطبي المتعمد، المشاكل العائلية فاميلي لو، بيع وشراء المنازل والعقارات، قضايا الإرث والوصية الشرعية، بالإضافة إلى كل القضايا القانونية. لا هموم بعد اليوم. عنواننا الجديد: 45 ستانلي ستريت بانكستاون، تليفون 9790-2522، www.khairlawyers.com.
1: الحمد لله بنتي نجحت بامتحان القلب. بقي علينا نختار المدرسة المناسبة لتعليم السواقة.
2: سهل كتير، MAK لتعليم القيادة هي الحل. معلمة السواقة الأخت عبير بيشكروا فيها كتير، حريصة على تعليم القيادة بحرفية ولكل الأعمار وعندها إجازة من الأرماس.
1: الحمد لله هيك طمنتيني. عندك رقمة؟
2: طبعا، ما بنتي تعلمت السواقة عندها، سجل عندك 04-6-08-4098. لأكثر من 30 عاما عاشت العائلات المسلمة في وينتورثفيل والمناطق المجاورة دون مسجد واحد بين بلاكتاون وباراماتا. صلوا في أقبية المنازل واستأجروا القاعات للجمعة ورمضان، وأطفالهم كبروا دون مركز إسلامي دائم. والحمد لله بعد 13 عاما من البحث تم تأمين مبنى على العنوان 83 وينتورث إيفينيو مقابل محطة وينتورثفيل مباشرة، ليكون بإذن الله مسجدا ومركزا مجتمعيا متكاملا. نحتاج إلى جمع 2.5 مليون دولار لإتمام الشراء والتجديد قبل 27 من شهر مايو لهذا العام 2026. هذه فرصتكم لصدقة جارية وأجر ممتد لأجيال قادمة. ساهموا اليوم وكونوا جزءا من بناء بيت من بيوت الله. للدعم ومعرفة التفاصيل زوروا الموقع www.wintyic.org أو اتصلوا على الرقم 0423-384-080. أضحيتكم طاعة للرب وطعمة للعبد. مع إشراقة ذي الحجة واقتراب يوم النحر تهنئكم هيومن أبيل أستراليا، سائلين الله أن يتقبل منكم صالح الأعمال. في العام الماضي بلغ عطاؤكم أكثر من 1,400,000 محتاج حول العالم، وهذا العام مسيرة الإحسان عبر توزيع أضاحيكم للمحتاجين تستمر بخيارات تبدأ من $100 للصومال، إثيوبيا، كينيا، الهند، سريلانكا ونيبال، $150 للسودان، بنغلاديش، باكستان، أفغانستان، قرغيزيا وتوغو، $250 لبنان، اليمن، الأردن، العراق، مصر واللاجئين السوريين والبوسنة، $270 لأهلنا الصابرين في غزة وسوريا. للمساهمة الاتصال بنا على الرقم 9750-3161 أو تفضلوا بزيارتنا على العنوان 119 هالدن ستريت لكيمبا أو زيارة الموقع الإلكتروني hai.org.au. والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه. لإعلاناتكم في إذاعة الصوت الإسلامي تواصلوا معنا من الاثنين إلى الجمعة من الساعة 9 وحتى 2، اتصلوا بنا على الرقم 9758-3399 أو راسلونا على الإيميل info@thevoiceofislam.com.au. إعلاناتكم لدينا تزيدكم انتشارا وتقربكم أكثر من مجتمعكم.
0: أهلا بكم في سوبر ماركت 5 نجوم بفرعيه لكيمبا ويجونا. نقدم لكم مجموعة واسعة من المنتجات الغذائية المستوردة والمحلية بأسعار منافسة، بالإضافة للخضار والفواكه واللحوم الطازجة يوميا. نعيش وحلويات تخبز يوميا في محلاتنا، كما يوجد لدينا كل أنواع الديلي واللحوم المصنعة اللذيذة. خبرتنا الطويلة تضمن لكم تجربة تسوق مريحة. مواقف السيارات متوفرة، زورونا على العنوان 85 ياريك رود لكيمبا، تليفون 9759-1895، والفرع الثاني شوب 1/516 هيوم هاي واي ياغونا 9707-2030.
3: سمعت شي عن الصيدلية الجديدة فارماسي فور ليس بشست الهيل
4: اللي بتديرها الصيدلانية نسمة بدر؟
3: هي ذاتها، يا الله ملا صيدلية ولك يا عمي كل شي فيها.
4: شو يعني كل شي؟
3: جميع أنواع الروائح والعطور وبأرخص الأسعار، وطول السنة الباناماكس بدولارين والمورنك فريش بدولارين.
4: في عندهم دواء بالصيدلية؟
3: عم قل لك صيدلية، في كمان فحص السكري وضغط الدم،
4: بيزبطولي وبينظمولي الأدوية لأنه روسي ما بيحمل،
3: وكمان بيوصلولك الدواء على البيت إذا بتحب وبيزبطولك راسك.
4: تفتح كل يوم؟
3: كل يوم للساعة 11 بالليل وعمدار السنة.
4: شو العنوان؟
3: Pharmacy for Less 154 Waldron Road Chester Hill.
4: والتليفون
3: 9644-8727.
4: All دواء all.
3: يا سلام.
2: يرجى الانتباه، نداء هام إلى حضرات السادة المسافرين إلى كل مكان في العالم، يرجى التوجه إلى Arabian Travel في بانشبو. للحصول على أفضل أنواع خدمات السفر ولمساعدتكم بكل ما يتعلق بترتيب رحلاتكم، نقدم خدمات السفر للأفراد والمجموعات، ونتعامل مع كل شركات الطيران العالمية. Arabian Travel خلال فترة قصيرة اكتسبت ثقة الجالية. مديرها العام السيد خالد العرب يضع خبرة أكثر من 20 عاما في عالم السفريات بخدمتكم. زوروهم على العنوان 190 The Boulevard Punchbowl، للاتصال 9759-8855.
5: يا مصطفى يا إمام المرسلين يا مصطفى.
6: Sydney's premier Islamic radio station, the voice of Islam, 87.6 FM.

0: إذاعة الصوت الإسلامي تقدم
1: إذاعة القرآن الكريم من الدوحة تقدم
0: هذا كتابنا تبيان للحق طريق للنجاة طمأنينة للفؤاد وبشرى للمؤمنين سعادة في الدنيا وجنة في

0: وحي السماء.
1: اعتنى المسلمون منذ عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بكتابة نص القرآن الكريم، وكانت أطوار كتابة القرآن تتزامن في كل مرحلة مع ما يستجد في قواعد الخط والإملاء والضبط من تطورات. ومن بين أهم مراحل كتابة القرآن مرحلة الطباعة في العصور المتأخرة، فإن القرآن تأثر بظهور الطباعة في المجتمع البشري، حيث إن مخترع الطباعة الأول الألماني يوحنا غوتنبرغ اخترع فن الطباعة عام 840 للهجرة 1436 للميلاد، فكان اختراعه هذا بداية لمرحلة جديدة من مراحل انتشار وكتابة القرآن الكريم، حيث طبع القرآن الكريم بعد فترة بسيطة من دخول المطابع لبلاد المسلمين عبر تركيا التي كانت يومئذ مركز الدولة العثمانية، وذلك عام 1551 للميلاد في عهد السلطان سليمان الأول القانوني. فشاعت في البلاد الإسلامية فكرة الطباعة للكتب العربية، لكن طباعة القرآن الكريم تأخرت عن طباعة الكتب ودواوين العلم، وذلك بسبب وقوف العلماء الأتراك في وجه طباعة القرآن الكريم الذي صدرت فتوى منهم بتحريم طباعته كما تطبع الكتب الأخرى. وكان الدافع وراء هذه الفتوى هو الخوف من تحريف كلمات القرآن الكريم وتغيير عباراته أثناء الطباعة، لما يترتب على ذلك من مفسدة كبرى تمس أعظم مصدر تشريعي لأمة الإسلام. لكن هذا الحذر عند المسلمين من الإقدام على طباعة القرآن خوفا من تحريفه سبقه إقدام من المستشرقين المهتمين بدراسة الإسلام، فطبعوا القرآن الكريم عدة طبعات، وكانت فيها عيوب أبرزها عدم مراعاة قواعد الرسم العثماني الذي اتفق عليه الصحابة.
2: إن الرسم العثماني هو رسم خاص بكتاب الله تعالى، هو توقيفي، لأن الرسم كتب بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم على يد الصحابة بتوجيه من النبي صلى الله عليه وسلم، وهو غاية الإعجاز.
1: فكانت أول طبعة للقرآن الكريم بعد اكتشاف المطابع هي الطبعة المعروفة بالبندقية عام 1537 للميلاد، وسميت بذلك لأن مكان طباعتها كان في البندقية.
3: لكن في مسألة الطبعة للقرآن الكريم التي طبعت لأول مرة وتحديد تاريخ طباعتها بالدقة ولماذا صدرت هذه الطبعة، هذه قضية أحدثت إشكالية كبيرة لدى المؤرخين في الكنيسة. مجموعات الكاثوليك قالوا بأن الطبعة صدرت بأمر البابا، وأنها لما صدرت بأمر البابا صدرت عن طريق عصبية موجودة في نفس البابا. مجموعات الكاثوليك يقولون الأمر غير ذلك، الطبعة لم تكن صالحة. هناك امرأة مستعربة تسمى أنجيلا نيفو، هذه المرأة تقول أنها استطاعت الوقوف على نسخة، وتقول أن هذه النسخة أتلفت بأمر البابا. لكن لماذا أتلفت بأمر البابا؟ أتلفت بأمر البابا تقول تتكون هذه النسخة من 232 ورقة، ولكنها ليست مجموعة في كتاب، قالت إنها متفرقة، تقول بأن موجود على النسخة تصريح الطباعة من السلطة البابوية، إذا تنفي قضية العصبية، وتقول إن في سلطة بابوية منحت الرخصة. لدينا في إيطاليا الآن موجود رجل على مستوى عال جدا من المعرفة بالمخطوطات واللغات، وهو الباحث المصري البروفيسور محمود سالم الشيخ، أستاذ فقه اللغات الرومانية، يكاد أن يقول بمقولة هذه الباحثة المستعربة. تبقى القضية بحاجة إلى تحقيقات متزايدة لنقف في الحقيقة على الحقيقة.
1: دخلت طباعة المصحف الشريف طورا إبداعيا جديدا عام 1308 للهجرة، عندما كتب العلامة المقرئ المحقق الشيخ رضوان بن محمد المخللاتي القرآن الكريم بخط يده، ولأنه رحمه الله أحد علماء القراءات والرسم، فقد التزم في مصحفه بقواعد الرسم العثماني لكتابة كلمات القرآن وضبطها، وزاد على ذلك عنايته بتحديد مواضع الوقف.
4: على مر العصور التاريخية الإسلامية كتب بأنواع متعددة، كتب في البداية بالخط الحجازي الذي تطور إلى الخط الكوفي، طبعا طبعا كان هذا خط بداية. بعد هذه المرحلة تفنن الخطاطون لتجويد كلام الله سبحانه وتعالى، فابتكرت أنواع متعددة من الخطوط، منها المحقق والريحان والتواقيع والرقاع والثلث والنسخ، وكتب بخطوط متعددة.
0: نوع الخطوط التي يكتب بها المصحف، الخطاط كتبوا جميع أنواع الخطوط، لكن المعتمد عليه هو خط النسخ. خط النسخ لتفصيل الكلمات والأحرف، تأتي تباعا ولا يتراكب بعضها فوق بعض، يعتبر خط النسخ أفضل خط يكتب به المصحف الشريف، يقرأ به العامة والخاصة.
4: كتابة المصحف تحتاج إلى تركيز أعلى، وأنت تعيش حالة إيمانية عالية، يعني كتابة العادية قد لا تربطك بها شيء، إنما كتابة المصحف تحتاج أن تكون متوضع، يحتاج أن تختار الوقت، الهدوء والسكون والسكينة، تستشعر قدسية كلام الله سبحانه وتعالى وأنت تكتب.
5: فهؤلاء اللجنة أولا ينبغي أن يكون لديهم القدرة باللغة العربية، والقدرة أيضا بالرسم العثماني، لأن المصحف لا يطبع إلا على الرسم العثماني. الخطاط الذي يجيد الخط، لجنة للتدقيق، هذه تدقق وتراجع كذا كذا مرة، تقوى الله عز وجل، ثم المراجعة مرة ومرة ومرة ومرة، وكل واحد يراجع، ثم يلتقون ويتلاقون معا جميعا من أجل أن ينظروا.
2: حقيقة إن اللجان العلمية لمراجعة المصحف الشريف لجان دقيقة جدا، ويختار لها متخصصون من الدارسين لعلم القراءات وعلم الرسم والضبط والفواصل، لأن مراجعة المصحف الشريف تحتاج إلى متخصص، وهذا المتخصص لازم يكون دارس لعلم القراءات وعلوم الرسم والضبط والفواصل. فهذه اللجان العلمية بتختار من أخص الناس وأدق الناس الذين هم على درجة علمية لهذه العلوم، يشهد لهم بالكفاءة وبأنهم أكفاء في هذه الناحية،
5: ثم ترسل بعد كل مراجعة الأخطاء إلى الكاتب حتى يصحح. بعد أن يطبع المصحف طباعة الأولى، يعني مو بنسخ كثيرة، كل طبعة تراجع مرة أخرى من أجل إذا كان بدر بعض الأخطاء أن نعود إليها، ثم بعد التمام تطبع نسخ قليلة لتوزع في المساجد ليقرأها العامة، فقد يطلعون على بعض أخطاء لا يطلع عليها القراء، لأن القارئ يقرأ من حفظه، وهؤلاء يقرؤون من إيش؟ من عيونهم، من نظرهم، فقد يطلعون على شيء لا يطلع عليه الحافظ.
1: وفي عام 1405 للهجرة أعلن عن افتتاح أكبر مطبعة متخصصة في العالم لطباعة القرآن الكريم في المدينة المنورة، فطبع المصحف الشريف في المجمع برواية حفص عن عاصم، لأنها الرواية التي يقرأ بها في معظم العالم. وكتب هذا المصحف على قواعد الرسم العثماني بمجموع صفحات يبلغ 604 صفحات، تنتهي كل صفحة بآية، كما طبع بأحجام مختلفة إضافة إلى طبعه مجزأ بأجزاء مختلفة، كما طبع برواية ورش عن نافع المدني، وهي الرواية التي يقرأ بها في معظم دول المغرب العربي، المغرب والجزائر وتونس وموريتانيا والسنغال وتشاد ونيجيريا.
4: بالنسبة لمصحف قطر، بعد انتهاء كامل من الكتابة، طبعا الكتابة يكون متن الكتابة فقط بدون إضافة البسملة أو أرقام الآيات أو أسماء الصور، هذه تكتب يعني على حدة، تكتب وثم تضاف عن طريق الكمبيوتر أثناء عملية الطباعة، يسحب بالسكنر الكلام النص، ثم تضاف البسملة، يضاف اسماء الصور، أيضا التذهيب والزخرفة، وهذه مرحلة لاحقة أثناء عملية الطباعة.
5: ومن خير ما رأيت، وأنا لا لأني أجلس في قطر والآن تحتويني قطر وأعيش في قطر، لا والله، ولكن أقول الحقيقة، مصحف قطر من خير ما رأيت، فيه الذوق وفيه الخفة، فيه الذوق وفيه الخفة، تقرأه أنت تشعر أنه يقول لك اقرأ أيضا، اقرأ أيضا. الطباعة الجميلة لها تأثير، وكل المطابع جيدة ومصحف المدينة المنورة، لكن أرجو الله تعالى أن يرزقنا القراءة الحسنة والعمل بما في هذه القراءة.
1: وتم ترجمة تفسير القرآن الكريم أيضا للغات العالمية وطباعتها، وتم ترجمة معاني القرآن إلى عدة لغات عالمية بلغت 25 لغة.
6: وحي السماء.
7: ضيوف الحلقة: فضيلة الشيخ الدكتور أحمد المعصراوي، الأستاذ الخطاط عبيد البنكي خطاط مصحف قطر، الأستاذ الخطاط عثمان طه خطاط مصحف المدينة النبوية، الشيخ محمد التميمي، فضيلة الشيخ محمد كريم راجح،

0: إذاعة الصوت الإسلامي تقدم
1: إذاعة القرآن الكريم من الدوحة تقدم هدي الحبيب مع الشيخ